بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وزا.

0: بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب
2: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيت

the hotness right there.

0: على باج تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: شتت على موجات الجوهرة في مسامعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير الفلاحة يعاين أضرار حريق جبل بولمان ومجهودات متواصلة للسيطرة عليها. البنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وإيران تطلق

0: المريخ باتجاه قواعد ومصالح أمريكية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخم زيارة ميدانية إلى منطقتي عين النشم والبحيرين بمعتمدية برجو، حيث عاين الأضرار والمساحات الغابية التي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولمان الذي اندلع يوم الخميس المنقضي. وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليان جمال الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس بأن كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات وضعت على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن الوزير أكد دعم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالموارد البشرية والوسائل اللازمة على أن يتم التدخل لاحقا لإعادة التشجير. والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة يضيف أن المجهودات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة تمزاتا وشمال منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان. وقال الفرشيشي أن تعزيزات كبيرة وصلت إلى الجهة لمعاضدة مجهودات الفريق الميدانية، مشيرا إلى إمكانية السيطرة على الحريق خلال هذه الساعات في حال عدم هبوب رياح قوية. وكشف أن خسائر غبية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون، وقد تتجاوز مساحتها 2000 هكتار في انتظار تحديد حجم الأضرار رسميا من قبل المصالح المركزية بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية. ذكر في ذات الصدد أنه تم منذ الأحد الماضي إجلاء 115 شخصا، مؤكدا أن الإجلاء إجراء مؤقت تحسبا لأي طارئ، وأنه سيتم إعادة السكان إلى مساكنهم فور الانتهاء من السيطرة على الحريق بالمنطقة. وأكد الفرشيشي أيضا عدم تسجيل خسائر بشرية أو عمليات سرقة، لافتا إلى إجلاء عدد من الحيوانات من المناطق المهددة. في شان وطني آخر، بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية غرة سبتمبر نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، وفق ما نشرته وزارة التربية في مقطع فيديو حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66%. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية، تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوانا في نحو 15,600,000 نسخة لتغطية مختلف الحاجيات المتعلقة بالكتابة المدرسية. وتشمل هذه العناوين 206 عناوين موجهة إلى التلاميذ، تمت طباعتها في 15,500,000 نسخة لتغطية مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب 93 عنوانا موجها إلى المدرسين تشمل الأدلة البيداغوجية للمدرس، وقد صدرت في 55,000 نسخة. أصدر البنك المركزي التونسي يوم أمس منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويهدف هذا المنشور وفق بلاغ صادر أمس عن البنك المركزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 26 و2000. تلقنا الأخبارية متواصلة، وفيها دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بإرجدة السلامة على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيول. وأكد الديوان وفق ما نشره أمس المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك ضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيار حوافها، إلى جانب تجنب المجازفة بالقيادة في مجاري السيول بسبب إمكانية تدفق المياه بشكل مفاجئ. كما حذر من إمكانية غبر المياه للطرقات والجسور، داعيا مستعملي الطريق إلى سلك الطرق المعتادة باعتبارها أكثر أمانا، والانتباه إلى مخاطر الأمطار الغزيرة وجريان المياه التي قد تتسبب في انزلاق السيارات. هذا ودعا الديوان الوطني للحماية الحماية المدنية المواطنين إلى الانتباه من مخاطر جرف السيول التي قد تؤدي إلى السقوط، فضلا عن عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمع المياه أو بالقرب من مجاري السيول. دوليا الآن، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية أمس بإطلاق صواريخ إيرانية على نطاق واسع باتجاه قواعد ومصالح أمريكية في تطور يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية. وفي السياق ذاته، نفى المتحدث باسم هيئة الطيران المدنية الإيرانية إصدار أي إشعار يقضي بإغلاق المجال الجوي للبلاد في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري على حركة الملاحة الجوية في المنطقة. من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤولين أمريكيين أمس أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بين الأمريكيين جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف منشآت في الأردن. بدوره، الجيش الأردني يعلن أن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للأردن. والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية يقول أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 13 صاروخا أطلقت من إيران، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. دوليا أيضا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أن روسيا تحرز انتصارات في الحرب في أوكرانيا، ووصف القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية لا يمكن لموسكو التفاوض معها، وذلك في أكثر تعليقاته تفصيلا على الحرب منذ أسابيع. وخلال مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة منظمة شنغهاي، أقر فلاديمير بوتين بأن الهجمات الأمريكية داخل روسيا ألحقت أضرارا حقيقية، وقال إن الطائرات المسيرة تمثل تحديا خاصا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، جوهرة FM.

مكان بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن

وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام والصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

نفس الشوارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوب والسماعات في وداني ومستخبي وبسمع نفس الاغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني بقيت اقول كتير زمان بقيت أخاف من كل جاي عايش صحيح

0: نفسي بس أقول سلام.
1: جوهرة FM.

0: نشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: قالوا لي اكتب على الحب، لقيت الحب.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله الأربعة 2 سبتمبر 2026 الموافق لعشرين ربيع الأول 1448 للهجرة. يتميز طقسنا اليوم وحسب ما ريناه في الساعات الأولى من هذا الصباح بتقريبا انخفاض نسبي في درجات الحرارة الصباحية، معناها نسجل اليوم في الأربعة 25 درجة وحتى 26 صباح، عنا مدة ما سجلناش هكا 24، مع كينها نسمة باردة تبعث على النشاط والحيوية. على كل طقسنا باش يكون اليوم درجة الحرارة متاعه في استقرار بالشمال والوسط، في حين في الجنوب بيسجل زاد هو الآخر انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة، ونرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل من خلال نشرتنا المفصلة من ناحية ومن خلال الخريطة اللي فيها كل صغيرة وكبيرة، خاصة بالنسبة للسحب اللي باش تكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية من الوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، وتنجم تكون الأمطار هذه متوسطة إلى غزيرة لأنها تصب في فترة قصيرة نصف ساعة 4 دراج بكميات متوسطة ولا حتى قوية شوية، فبالتالي تنجم تعمل السيول كما صار البارحة ولا في الأيام الفارطة. هذا الكل غيره كما العادة نرجع عليه بالتفصيل في متينالكم في صباح الورد اللي ننطلق فيها بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغاليين جواهر جوهرة فام تي في، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين هي حسن حسين هكا ولا لا؟ اتفقنا في هذا، وزاد راهي تحل كل البيبان، وكان الزم الشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة هود بصوت المقرئ الشيخ ماهر المعيقلي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: ان شاء الله صباحكم ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت ولدين محلاها الصبحيه بالضحكه خليفه من توا الاستوديو مروه كيف باهية
2: صباح الورد حاتم مروه الشباب في سوسه كل مستمعي الطريق خاصه شادين الطريق ان شاء الله يوصلوا سالمين باهي ضحك خاطر عندتني قلت لها الطقس منسم قالت لك الدنيا سخونه وكذا ومن قلت لها والله حتى الحفلات والناس مازالت في الاعراس وفي الواحد نسمع فيهم يطبلوا ويغنيوا وواحد في الحوم
1: هو أروع حاجة عن مروة هذي اللي خلى خليفة يضحك وحتى أنا نضحك معناها أنه كل ما يصير بتفاصيله بالجزئيات متاعه تحكيه لأمها بالتليفون وهي في
2: مخرجة الوالدة ذيك ربي فضلها
1: وهي في الكيف وأمها عندها تعليق ممتازة حتى عليك أنت وعلي أنا معناها
2: قابل كل التعليق يا قابل
1: هذاك عرفت من وينك العرايف ما كاش شجرة سلم لي عليها وربي يحفظها لك
2: ربي يحفظها يا والله يا
1: مين يحفظ لك الوالد
2: سي نور الدين
1: سيدي خليف وينك صحتك لاباس امورك باهية
2: لا لاباس الحمد لله الطقس والله في تحسن وهذا هو المهم
1: نسكت خير ما هي تولي عمال خلينا نسكت
2: الضوء ما عادش ضروره
1: والضوء ما عادش يتحسن احنا هيك عملت لي هيك
2: احنا في العائله الضوء ما نحتاجوش ماناش متقلقين من الموضوع هذا
1: ما عادش النجم بارح فغمت خليفه فغمت
2: قصوا في الليل
1: والقايله
2: معنا حتى احنا في القايله
1: في تنبك القايله
2: يمكن يخي ما يخففوا شوي على الاداره رجعوا قصوا نحن مثالش احنا قابلين ما عندناش مشكل
1: يا ربي
2: قال واحد مشي تقيل في بيرو من البيروات ورا واحد
1: احسن حاجه يا ربي
2: ان شاء الله ربي معنا وكهو ان شاء الله
1: باهي نبداو بالفلوس حب ولا
2: تحب فلوس نبداو بالفلوس
1: حساب جاري الخزينه بتاريخ 31/8 شبي ما تحينتش هذه لا صارش تحين عليه قاعد في الوباء 1646 مليون دينار الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه هذه تحينت بتاريخ 1/9/2026 معناها 1 سبتمبر بتاريخ البارحه عندنا زدنا شويه عندنا 25492 مليون دينار بايام التوريد بقينا في 100 يوم هذا
2: الحمد لله
1: الأوراق هذيك النقدية المتداولة في السوق معناها الاسبيس اللي حاوس في السوق بتاريخ 31/8 ولينا 30217 مليون دينار شد عندك سيدي خليفة
2: طلعت ماشية في الثنية
1: اللي تقلق هذا من ناحية ومن ناحية ثانية الدولار كما قلت لكم قاعد يلقرام معناها بشوية ومطفي الضوء هكايا وقاعد طالع ولا 2919 مليم ان شاء الله يرجع لنا سق التنازلي هذا ما نطلبوه من ربي سبحانه وتعالى
2: ان شاء الله
1: اليورو تقريبا في كل منطقه اللي يكور فيها بزايد 4 ملم 5 ملم المنطقه نتاع 3380 ملم هو الان في 3383 ملم فاصل 6 معناها 3384 ملم ان شاء الله زاد هو يرجع الى كالتيحه اللي عشناها في منذ شهر التالي تقريبا
2: ان شاء الله ربي معانا ومع الدينار
1: هاي سيدي
2: حسام بناني باش يكون معنا في الاستوديو كالعاده ككل يوم اربعاء نرجعوا لاهم الاستحقاقات على المستوى الجبائي وكالعادة مرافقة المؤسسات الشركات الأفراد في علاقة بالمحاسبة وفي علاقة بالرجيستر اللي تعملوا أي مؤسسة الاستحقاقات هذه كلها ديما نتابعوها كل يوم أربعاء مع الأستاذ المحاسب حسام بوناني طبعا باش نرجعوا لي المنشور الصادر عن البنك المركزي أخيرا لأنه تعرف من نهار اللي هبط الخبر وفي الرائد الرسمي حول القرض على الشرف حاتم تقريب الأسئلة ما وفاتش والاستفسارات والناس يمشيوا للبنوك ووقتاش البنوك يقولوا حتى يجينا البنك المركزي ويعطي الإذن والتفصيلية هذا الكل باش نجاوب عليه مع الأستاذ الجامعي في الحوكمة والمحاسبة أستاذ محاضر بالجامعات الكندية دكتور سمير الطرابلسي باش يعطينا سمير من الخارج
1: من الخارج
2: وتفائل جدا
1: في علاقه الصيف جالس سوسه لكن تو رجع يقولي رجع للكندا بين كندا والخليج
2: كندا والخليج العربي باش نرجعوا للقرض هذا كيفاش اولا مبدئين والسقف نتاعو ثم انعكاساته على الحياه الاقتصاديه في بلادنا متابعات اخرى
1: هو السقف معروف معناها
2: 5 10 25 هذا هو ولكن سقف في علاقه بالبنوك 8% من المداخيل اللي تحققها البنوك
1: هي الارباح سنه
2: الارباح اي كانت مهمه جدا ومهمه باش نرجعوا القرض هذا ومن بداية اكتوبر
1: تحسبها راهي ما تزازيش برشا
2: اي ولكن مهمة زادة كان ثم ناس باش يمشي ما عادش التعطيلات الإدارية والضمانات وغيرها قرض ورقة يصححها وياخذ قرض
1: الشرف من ناخوها معناها من ناخو الورقة نتاع الشرف
2: من سيت
1: لا لا التصريح على شرف في البلدية نصرح في الإقباض
2: تاخذوا من البنكة وتصح في البلدية
1: وتصحوا في البلدية
2: هذا هو هذا فقط. هو الأصل في هذا هو تأخذ قرضك
1: على شرف
2: في بداية شهر أكتوبر
1: على شرف
2: رسمي على الشرف هذا هو 5000 دينار احنا تو يهمنا 5000 دينار لأنه المواطن العادي
1: على الشرف نعم
2: طبعا على الشرف كيفاش باش تتفاعل البنوك مع الشرف
1: هو هو تو الشرف هو. هو اللي بشي نحطه عليه
2: تعطينا الفلوس وبعد تو نتفاهم
1: دي خليفة مشاهدة فما كلمة قلت انت قلت في البنك استيلو يربطوه بحبل
2: اي باش ما يهربش
1: خلي باش يعطيك 5000 يقول لك ساعالي على الشرف اكيد فما حاجة اخرى يزمنا نعرفوها وراء الخمسة آلاف اللي باش تعطاها دينا
2: هذا هو هذا هو
1: لضمان حق البنوك بطبيعة الحال هذا البنوك
2: كيفية الاسترداد هذا من ضمن الأسئلة اللي تطرح طبعا المتابعات في الطقس الحرائق وغيرها من المتابعات خلال الحصة باش نرجعوا عليهم
1: نعم باهي نمشي احنا الآن لسوسة نعملوا ترتاحة في سيدي خليفة كالعادة بحده أيوة. معناها هو عنده هو بطبيعة الحال الخليفة متاعنا وبعد نواصلوا لستوديو سوسة وين باش نلقاو اليوم مبدئيا نهار الأربعاء أشرف بن عبد السلام يلعب تيتولير يلا
2: نتصور أشرف
1: صباح الروعة للراية على الدوام الأستاذ أشرف بن عبد السلام شبيك
3: صباح خير نهارك زين حاتم
1: شكرا
3: كالعاد كالعاد انت تقول الجمله هيك المقدمه الصغيره هيك القصيره والجميله بالطبيعه وهي تدخل بعضها يعني نوع من رده الفعل اللي ما تنجمش
1: يا منال شبيك يا منال منال
3: راني كلهم رايعين
1: نعرف منال بنت خيل حتى انت رايعه راك نعرف
2: عندي يومين ما سمعتش صوتها انا كل
1: كانت مريضه شويه صوتها ما فيها لطف عليها
3: قالت لك مريضه شوي عندها وعكه صحي
1: لطف عليك كيف ترى أشرف تبرة أنت عادة
3: لا أنت كي قلت حتى أنت يا منال رائعة ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة معنا.
1: الحمد لله هو أشرف معناها ليك أنت ما نعرفش أن هناتك هي بالجائزة اللي فرحنا الناس الكل معناها ولدنا ماخو جائزة مهمة في الإعلام السياحي على مستوى عربي هكا ولا لا من هناتك
3: لا لا, لا.
1: هنتكش اللي انت باش نعلوها رسميا نعلنها يا مدام ما نعرفش كان في بالك ولا لا اشرف بن عبد السلام مدير الدوره الجديده لمهرجان الدولي انا نعرفه للزيتونه هكا ولا لا الدولي هو هكا
3: نعم مهرجان دولي للزيتونه بقلعه الكبرى ان شاء الله يصير في ديسمبر
1: في ديسمبر
3: ان شاء الله وفما الملتقى العلمي في نوفمبر
1: ايش قالت شو اللي علقت
3: ايش قلت منال سامحني ما سمعتكش
1: ضيفة شرف
3: ضيفة مساعدة ولا ضيفة شرف قالت لي مساعدة هكا متبرعة من توا
1: تساعد في هزان الزيت تاخذ زيت من القلعة زيت يعمل الكيف وكهو
3: تدلل تدلل يا منال
1: للا العزيزة منورتنا منال أيضا معنا في شكون في قاعة العمليات المركزية أشرف
3: جمال بوقديد
1: حيو تجوز هذا ونبدأ معك أنت في لايون بتاع نشط الأخبار والأخبار الرياضية زادة أشرف
3: باش نبدأ مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ اللي أدى امبارح زيارة ميدانية إلى منطقتي عين شم والبحيرين بمعتمدية برقو عاين الأضرار والمساحات الغابية اللي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولمان اللي اندلع منذ نهار الخميس المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسريانة جمال الفرشيشي قال إنه كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات تم وضعها على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق وزارة التربية أعلنت على فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية. الوزارة أفادت في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من تاريخ 3 سبتمبر على الرابط الخاص اللي أعد للغرض.
1: نعم.
3: على مستوى أخبار العالم والعالم العربي تحديدا، قوة دفاع البحرين قالت أنه منظومات الدفاع الجوي اتصدت واعترضت ودمرت عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد عدم مبالاته بتوقيع إيران لاتفاقية يعتبرها عديمة القيمة، وشدد على أنه لا يحاول إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. هذا هو تقريبا أبرز العناوين في خبرنا اليوم.
1: يظل مجيب هالبر ترامب مع
3: ناوي صعد كل مرة يصعد
1: ناوي تصعيد
2: مؤكد تقريبا إذا ما نقوله في مستوى الاحتمالات قادمة التصادم بين الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى.
1: عنده انعكاس كبير على العالم ككل. ان شاء الله ان شاء الله يوصلوا الحلول، وان شاء الله تصير هذه الاتفاقيه لايقاف النار وايقاف الحروب، وان شاء الله يا ربي توصل الامور الى احسن ما يرام. خليفه يحب يقول لك حاجه اشرف
2: على الرياضه.
3: الرياضه وزميلنا وليد الجزيري، ألعاب البحر الأبيض المتوسط مروان بوزيان ذهبية 3000 متر موانع، كارم بن هنية يحرز فضية رفع الأثقال، منتخب كرة اليد سيدات يحرز الميدالية الفضية بعد الهزيمة ضد إيطاليا، في المجموع 24 ميدالية لتونس، النادي الصفاقسي يسافر إلى نيجيريا، ومرشد مرابط مدرب جديد لأكابر كرة القدم في النجم الساحلي. وكالعادة مرسول بينكم وبين وليد الجزيري، وكما بعث لي كما
1: شكرا لك شكرا لك هذيك الصحه. برافو عليك اشرف بن عبد السلام الرايه على الدوام. اشرف عبد السلام يا منال عرفتوا، ميرسي بوكو، نورتنا شرفتنا. يتجدد اللقاء معك بعد اقل من 25 دقيقه من الان في نشره اخبار السابعه صباحا. احنا خلينا نمشيو لانه مشي الموضوع مطول، نبداو بصوتها كالعاده واترككم في بدايته مع رائعه من روائها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروز طريق سلامه للجميع، وابقوا معنا راجعين مع نشره اولى في الميتيو دي جور.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السونات. وزير الفلاحة يعاين أضرار حريق جبل بولمان في سليانة وتواصل مجهودات السيطرة عليها. وواشنطن تعلن عن بدء ضربات على أهداف إيرانية وطهران ترد. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية عن سلامة مياه شبكة السونادة ودعت إلى شربه دون مشاكل. أدى أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ زيارة ميدانية إلى منطقتي عين النشم والبحيرين بمعتمدية برجو، حيث عاين الأضرار والمساحات الغابية التي أدت عليها النيران أو التي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولمان الذي اندلع يوم الخميس الماضي. وفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء بأن كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات وضعت على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن الوزير أكد دعم المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بالموارد البشرية والوسائل اللازمة على أن يتم التدخل لاحقا لإعادة التشجير، وأضاف أن المجهودات ما زالت متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة مزاتة وشمل منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان. وقال أن تعزيزات كبيرة وصلت إلى الجهة لمعاضدة مجهودات الفرق الميدانية، مشيرا إلى إمكانية السيطرة على الحريق خلال الليلة الماضية في حال عدم هبوب رياح قوية. المتحدث كشف أن خسائر غابية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون وتتجاوز مساحتها 2000 هكتار، في انتظار تحديد حجم الأضرار رسميا من قبل المصالح المركزية بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من تاريخ يوم 3 سبتمبر الحالي على الرابط الخاص المعد للغرض. وبالنسبة إلى التلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين، يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة إلى التلاميذ الممنوحين سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. الوزارة أوضحت أيضا أن الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية يتم تقديمها حصريا عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدة أنه لا يمكن لأي تلميذ التمتع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية ما لم يقم بالتسجيل عن بعد. كما يتم إسناد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة للاستظهار بأي وثيقة. في أبرز أخبارنا العالمية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم مبالاته بتوقيع إيران اتفاقية يعتبرها عديمة القيمة، مشددا على أنه لا يحاول إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء أمس بسماع دوي انفجارات بعدة مناطق جنوبي البلاد بالتزامن مع أعلان الجيش الأمريكي عن بدء شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الجيش الإيراني أطلق من جهته صواريخ باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة عقب هجوم أمريكي جديد استهدف إيران.

0: جانبه أعلن الحرس الثوري أن القوات الأمريكية نفذت غارات على مواقع متعددة في سواحل جنوب إيران، معتبرا أن هذه الضربات تعزز إغلاق مضيق هورمز. وقال العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان المتحدث باسم العلاقات العامة للحرس الثورية إن استمرار حضور الشعب الإيراني في الميدان إلى جانب مقاومة قوات الحرس في مضيق هورمز دفع واشنطن إلى حالة من الإرهاق واليأس. كما قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية فجر اليوم الأربعاء. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. ساعدوا لي روحكم في ثنية وحيدة وحيدة توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. البارحة الانطلاقة متاع نظام العمل بالحصتين ما لاحظناش فرق في اللومبوتياج، على امتداد نهار كامل اللومبوتياج موجود كأنه العباد تخدم في سياراتها والحركة كانت نشيطة جدا، ما فماش الكروز متاع ما فماش كراهب بين العشرة ونص نهار ولا بين التسعة والحداش ونص.
2: ليه ما ثم كراهب في الكياسات؟
1: برشا برشا رمبوتياج كبيرة. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية مواقع التواصل، اللي في كرابة إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين وربي ورضاية الوالدين.
1: أحسن ما قلت خويا العزيز. أنا نمشي مباشرة الآن لأعياد الميلاد ونحب نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم نهار 2 سبتمبر، إن شاء الله كل عام وهو حي مليون ألف خير. ثم نستقبلوا مع الخليفة متاعنا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، هم اللي بعثوا SMS على 85 990، كتبوا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا فيقوهم النوم شاركوه معاكم وعملوا له كلزم السوربريز والكادو المتمثل في المونجالة الرائعة اللي تهديها جورة FM TV لكل مستمعيها ومشاهديها في قوم عيدك اليوم، المونجالة الرائعة متاع سيتي ووتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع دلندا الصحراوي، نقول لك صباح الورد يا دلندا.
3: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعيشك وربي فضلك.
2: ربي فضلك يا دلندا. ومنين تكلم فينا؟
3: من الساحلين.
2: مرحبا بكل مستمعينا في الساحلين. قداش عملت اليوم يا دلندا؟
3: قداش عملت؟
1: قداش عملت؟
3: بيناتنا
1: ما قول لحد هان.
3: ايش نقول لك؟
1: 62 كهو
3: كهو
1: يا بنتي، ان شاء الله في المية يا دلندا يا باية، والصحة هي هي وقوية.
3: العمر مجرد رقم، شنو في رقم كهو؟
1: ان شاء الله ربي طولي في عمرك في الخير
3: يعيش
1: صحة بدن وطول العمر، هذا ما نطلبوه من عند ربي سبحانه وتعالى.
3: يعيشكم وربي يفضلكم.
1: باية دلندا بربي شي تربجوا بيك سامحني.
3: ددو
1: يا ددو، نحب على 100 سنة العمر ونحب الصحة هي هي وقوي
3: في الخير إن شاء الله. في
2: شاء
3: الخير
2: يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. أيوة لدلند، شكون بعث لنا الاسماس؟
3: والله إيش باش نقول لك، يعني عندي كونش ولدي نشك فيه خاطر يعمل شي الفازات هذه.
2: أي وإلا
3: أكاو أكاو
1: هو منو هو؟
3: هو هو يخدم ما روحه
1: يخدم ما يعملش
2: يخدم ما يعملش عيد ميلاد
1: ما هنيش هكا بالعيد ميلاد.
3: شكون هو؟ متوفي متوفي.
1: الله ينعمه، هاي جاته
2: رحمه اليوم،
1: يرحمه وينعمه وربي يفضل لك نورات نوراتك انت، ان شاء الله تفرح بهم.
3: عايشك عايشك سي حاتم وسي خليفه، راكم منورين جو رائع والله العظيم. نبدا الصباح كي ما نسمع صوتكم ما ندرى شنو ناقصني.
1: ربي يفضل وجودك يا عزيزه، ربي يخليك.
2: لا ولدها فعلا سي محمد الناصر.
3: محمد عبد الناصر، محمد الناصر
2: احلى واعز واعظم ام في العالم.
3: ربي فضله، هذا كان وعيني، هذا كان يتنفس بي، هذا
1: ربي
3: فضله، ربي خليه
1: بيه وبنورات نورات ان شاء الله، وربي يعطيك العمر. دعوات اللي تقولها له
2: هاي، هاي اعطينا دعوات الام
1: من القلب، نحبها لك نور عينيك سي محمد.
3: ربي يحلها، ربي وفقه وربي يحلها في تنيته، وربي يجازيه خير وربي يعطيه الوقت الطيب هو وبنيته ومرته
2: ان شاء الله.
3: ربي
2: ان شاء الله
3: وربي يسعدهم
2: وربي يرضيك
3: عليهم وربي يفرحهم،
1: وانت ربي يطول في عمرك وان شاء الله ديما تدعي له بالخير. هكا مدبرها محمد الناصر، صح عليه؟
3: راضي على الدنيا واخره.
1: ربي يخليك ليه وربي يفرحك منوراتنا وراته ان شاء الله. شكرا ليك دادو الباهي.
2: نمشيو لسي هارون بن حسين. صباح الورد سيد هارون.
4: كبير على السماء.
2: كل عام وانت حي بخير.
4: ربي يعيطك نتسلو.
2: فجأتك التهنئة.
4: الو
2: الو مفاجأة تهنئة بالعيد ميلاد.
4: والله مستانس على جوهرة فيلم مش أول مرة.
2: مرحبا مرحبا بك سي هارون.
1: هارون انت تعجبوا بك التربيشة اللي نعرفها أنا هذيك متاع أصحابك والعائلة يقولوها لك رشيد. هارون تسمع
4: فيها؟ اي تو نسمع فيك.
1: التربيجة متاعك يتربجوا بيك العائلة والأحباب والأصحاب واللي يحبوك الرشيد.
4: هكيك
1: هذيك هي الرشيد. أهلا الرشيد.
2: منين تكلم فيك؟
4: من القرعة الكبيرة سي حاتم. ربي يسلم لي برشا على تخليصة.
1: هاو هاو معك هاو هاو معك خليه يستقبل هارون الرشيد.
4: معزة كبيرة السيدة ذيك كي نبدأ نسمع فيه ما شاء الله الحس الوطني وبالحق سي خليفة قامة بالحق.
2: عايشك سي هارون. قديش عملت اليوم سي هارون؟
4: 20
1: 20 كهو هارون الرشيد؟
4: لا لا لا توا 44
1: 44 تنبك النضج صاحبي توا بدات الحياة. ان شاء الله ربي يطول في عمرك. ان شاء الله
4: عايشك ربي يفضلك.
2: اي اعطينا شكون صاحب المفاجأة سي هارون؟
4: هذه من أختي عادي دي ما تعمل
1: أختك؟
4: أي
1: وهي وين؟
4: في قليبيا.
1: مش أختك الناس اللي عليها هي الناس اللي عليها وين؟ المدام.
4: نجم زادة تكون ما هي بحذية
1: إيش هي معناها ما تعملش العمليات هدوم ها؟
4: لا لا
2: يا هارون صلح خطك.
1: هارون أنا ننصحك تقول أنا متأكد تعالى
2: حسن الخط
1: المدام هي الباس حتى لو كنت
4: ربي فضلها ربي فضلها
2: ما كل شيء أي سي هارون اللي بعثك هي المدام نسيمة
1: مرته
2: والأولاد عبيد الله
4: وجنة
2: وجنة
1: ربي يحفظهم لك وربي يخلي لك المدام وصلح الخط
4: يعيشك. لا لا لا
1: كادو اليوم عامل لها كادو طيارة.
4: أكيد أكيد والرب بس يا عالم ربي يهديك.
1: لا لا ربي يفضلكم لبعضكم
4: يا عايشك. لا لا لا بيت لا
1: ديما تهني فيك عن
4: طريق يا عايشك
1: نصبحوك ونهنيوك ونفرحوا معك بعيد ميلادك. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير هارون العزيز الغالي. يلا
2: هذا هو نمشي المنقالة حات
1: المنقالة. يلا مروة أعطيني شكون رقم واحد ولا اثنين هزت صباع هكا معناها واحد
2: واحد الدلندا الصحراوي.
1: دلندا الصحراوي من السحلين تتحصل على الكادو متاعنا الرائع اللي هو المنقالة المنقالة متاع سيتي واتش اللي تهديها جارة اف ام تي في ليكم يوميا في قوم عيدك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
1: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام، وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة أفهم.
1: Publicité.
4: تسمعون الاثنين للجمعة
5: الساعة 9
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على الجمعة موش مع الموجة.
6: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. إن شاء الله ربي يحفظكم وانتم ساعدوا زيد على رواحكم وحيدة وحيدة عايشكم توصلوا راهو سالمين وغانمين. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. صباح الورد.
7: صباح الورد حاتم. طبعا احنا اليوم الموضوع هو منشور البنك المركزي
6: اللي قال لنا وقتاش نبدأ وناخده في الفلوس
7: وشروط التمويل
6: والشرف.
7: اللي هو قرض الشرف باش فهموا الناس. قرض الشرف راهو القرض هذا لا فيه وثائق لا فيه
6: نصرح على الشرف
7: ونخري على الشرف وتاخذ القرض نتاعك. قعدنا مده من نهار الاصدار في الرائد الرسمي المواطنين كل يسالونا نمشوا البنوك. البنوك يقولوا ما جانا شيء ومنطقي يعني البنوك ما جاهم شيء من البنك المركزي وبالتالي ما مشاوش في هذه الخطوه على الرغم من انه هو تبع القانون. طبعا البارح يصدر البنك المركزي منشور يخص شروط القروض والتمويلات الصغرى اللي سميناه على الشرف. والمنشور هذا يقول تودع مطالب الحصول على قرض أو تمويل على الشرف من الحرفاء وجوبا وبصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض والتي يتعين على كل بنك خاضع إحداثها.
6: يعني هذا عندنا شوية وقت آخر يظل يلزمنا باش نحضروا المنصة هذه.
7: ثمن يقولك وقت لكن علاش ما هوش وقت لأنه هو حددها ب 2 أكتوبر
6: يحددوه 2 أكتوبر إن شاء الله ياخد
7: عندك توقف في شهر
6: إن شاء الله
7: تصور أين تصور المنصة
6: من 2 سبتمبر 2 أكتوبر إن شاء الله ياخده بتبيع ما يهمش هو تعمل لا تعمل لنا بعد باش يسميه باك ولا شو اسمه هذيك ولا تعمل لنا تي حمبان ولا
7: كذا ولا غيره
6: إن شاء الله تخلد.
7: هذا هو
6: هذه هل
7: القرض هذا معروف
6: المنصة وعلى المنصة مطلب إلكتروني مش ورقي مطلب إلكتروني
7: يبقى معروف
6: الإمضاء كيفاش يكون إمضاء إلكتروني ولا
7: ما نتصورش على خاطر الإمضاء الإلكتروني مش في متناول الناس الكل نتصور خاطر هذا القرض
6: بل نرجع للورق
7: أي مش نعود ونجبدوا الورقة ذيك ونمشي للبلدية ونعود نرجعوها. يمكن المطلب الإلكتروني على مسألة الأولوية في الترتيب خاطر مؤكد أنه ياسر ناس باش تمشي تاخذ القرض هذا خاصة جاي مع مفتتح السنة الدراسية يكاد يكون أنه جزء كبير منه يمشي للعودة المدرسية بالنسبة للموظفين أو الخدمة. طبعا هناك
6: احنا نستناو فيه تواسى السنة فيه لأنه سيعوض نوعا ما مش كل غياب نتاع الشيك كان نجم نمول به وليد شراءاتي وانا مهمتهني والتقسيم
7: 5 ملايين
6: والتقسيط هو كان عندي على درق قداش من عام يقول لي عامين ولا ثلاثه
7: عامين
6: مع نسبه مهالي يقول لي بستة اشهر ولا حاجه من هذا
7: في الحدود هذه ومع انه طبعا نشوف التفصيليات كلهم يلزم يكونوا موظفين لا لانه ثم ناس ما همش موجودين في البنك من اصله مش كيما واحد عنده كونت كيفاش باش تقبل البنوك الزحمه هذه الامكانيات لان محدوده معينه زاده نتاع البنوك.
6: فما ناس عندها الكونت في في البوسطه وفما ناس ما عندهاش كونت
7: ما عندهاش كونت اصلا ربما يحل الكونت من عدمه. الاشكاليات هذه هذا في الميكرو نقولوا الاشكاليات في الماكرو هل ستتمكن البنوك فعلا من تلبيه حاجيات الناس المستهلكين من عدمهم يعني الناس كل رو يحتمل أنه ألاف مؤلفة مش تطلب أكيد. القرض هذا انعكاساته على مستوى نسبة الاسترداد متاع القرض هذا زاد سؤال آخر تعرف بنوك تعمل كثير من الإجراءات باش تضمن استرداد قروضها، وهذا من حقها. وساعات الناس ما ترجعش قروض، اما يجوهم صعوبات لهم، وثم ناس زادة ما يمشوش وما يلتزموش بنسب الاسترداد. هذا في الحالة هذه شو باش تعمل البنوك إذا شخص ما عندوش منين يرجع أو يقرر ما يرجعش؟ لأنه وارد جدا في الحالتين هذوما الزوز ممكنين، طالما أنه ما عندوش رهنية، طالما أنه احنا نعرف الصعوبات اللي أحدثها قانون الشيكات مع الشراءات. الناس يقول لك الكمبيالة ما دخلت الحبس ما تضمن ليش ياسر مع الكليون، هك شفت حاتم علاش ما مشاتش نبيع لك أنا سلعة مقابل كمبيالة، يقول لك ممكن ما تخلصنيش وش عندي ما نعمل لك، أنا نقعد نستنى في خلاصك، فما بالك الآن في قرض مباشر.
6: نعم.
7: وعلى الشرف الإشكاليات هذه قد تطرح فيما بعد وقت يبدأ عمليا دخول المنصة وتقديم مطالب الحصول على هذه القروض وكيفية التفاعل معها. هذا نعم. أكيد زاد من ضمن الإشكاليات المطروحة في علاقة بالبنك، هل أنا مش كون دفع مهم زاد للاقتصاد باعتبارها باش تنمي شوية القدرات الاستهلاكية متاع المستهلك التونسي، لأنه الناس زاد عندهم صعوبات الآن في مجابهة الغلاء هك تشوف والمصاريف، وما عندهاش الناس ننتج بالتكلم يقول لك هني فروش، خاصة الموظفين المتوسطين ولا صغار الموظفين ولا اللي يعيشوا على المنح.
6: هو معناها الروج والاحمرار حتى متاع المواطنين كله كله محمر،
7: يعني المصروف ولا ياسر، والناس ما هيش لاحقة باش تلبي المصاريف، خاصة كما قلت لك أثناء العودة المدرسية، ثم الفورنيتير متاع العودة المدرسية، ثم قراية الدروس الخصوصية، ثم اشتراكات النقل، ثم اللبس الجديدة في العادة تلامذة ياخذوها، يعني
6: مصاريف العادات والتقاليد المدرسية يزمى
7: لبس جديد، الكراء بالنسبة للعائلات الطلبة، ما ثماش واحد بنته ولا ولده هذا يخرج من مدينة في اتجاه
6: مجينة
7: يلزم أي
6: حل دار ثانية،
7: مريت بها أي
6: دار ثانية بأتم معنى الكلمة
7: هذيك كلها مصاريف تحتاج السيولة باش المواطن يجابها، وهذه من ضمن الإشكاليات زادة اللي تطرح أمام المواطن اللي تخليه يلتجأ لهذه القروض.
6: احنا نحبوكم تتفاعلوا معنا على الصفحة، اكتبوا لنا شنو الأسئلة اللي حمكم والإجابات ناخذها من المختصين.
7: هذا هو
6: أيضا على السيرفر فوكال متاعنا اللي هو 29-100-100 هكا مو مروة 29-100-100 هكاك ولا لا، سيرفر فوكال نحبوا نسمعوا أصواتكم في خصوص هذا القرض، وأيضا أنه باش يكون الكل نيميريك، معناه كله بالإنترنت وبالحاسوب، تعمل المطلب وتعمل الدنيا الكل
7: وتعمل ما يمكن كده من الشفافية كم نقوله
6: بالضبط، وهذاك فيه باش يعطيك زاد معناه الترتيب متاعك أنت الأول ولا الثاني ولا الثالث.
7: خاطر ياسر الناس يقول
6: وقتاش
7: خذاه وما خذاش،
6: تبدأ العملية 2 أكتوبر القادم،
7: 2 أكتوبر مش شهر بالضبط،
6: مازال شهر بالضبط
7: شهر.
6: وتبدأ العملية يفتح السيت هذا اللي خاص بكل بنك، بكل بنك يعمل السيت متاعه باش نقيدوا فيه وباش ننطلقوا في العملية متاع بطبيعة الحال
7: على
6: القروض على الشرف.
7: احنا حكينا اكثر على القرض اللي هو متاع المواطن العادي 5000 دينار. طبعا هناك قروض 10000 و25000 دينار متاع الشركات الاهلية، هذا يمكن أسهل بالنسبة للمؤسسات والشركات متعودين. احنا حكينا عن قرض 5000 دينار اللي في متناول أي واحد أنه يتقدم بهذا الطلب، هاو الفرق.
6: هذا كل ندعوكم للتفاعل سواء من خلال باش فيسبوك وبرا بديت هاي التفاعلات. أعطيونا الملاحظات متاعكم ورانا نجاوبكم عليها،
7: وجزء منها مش نجاوبهم اليوم زادة مع حسام بناني
6: سيسا مع حسام بناني بعد قليل، أعطيونا زادة رأيكم من خلال سيرفر فوكال متاعكم، صوتكم يوصل 29-100-100 نعاود 29-100-100 نحوصل البنك المركزي هبط الشروط وضبطها والإجراءات التنظيمية للتمتع بالقروض على الشرف. الشروط هذه خرجت في سيركولير مشي للبنوك الكل مع طلب مهم جدا من البنوك كونها تحضر البلاتفورم متاعها تعمل سيت موقع خاص بهذه العملية.
7: هذه العملية
6: راهو ورقيا مش تعد،
7: ماهوش باش تمشي البنك وتاخذ ورقة وتقول لي اعطيني الورقة،
6: الورقيا ما فماش، المطلب الكتروني وريت الدات اللي انت عمرت فيها وبعثت فيها هي اللي باش تعطيك الترتيب متاعك. وبطبيعة الحال راهو كان باش يكونوا برشا الاوائل اللي ياخذوا سنه
7: كي قر
6: ومن بعد عام الجاي نمشيو للاخرين تبقى عندهم الاولويه
7: الاولويه كاي خدمه بالضبط هي اللي قايد الاول ديما هو اللي
6: هذاك علاش نقولوا البنوك ان شاء الله بسرعه يحضروا هالسيت هذا ويجربوه بطبيعه الحال.
7: وعلى كل حال منشور يضبط التاريخ المحدد ب 2 اكتوبر
6: ان شاء الله وتدخل العمليه للتوانسه اللي نعرف جيدا بعد الصيف وبعد العودة المدرسية وجاي المولد وجاي مناسبات أخرى جاي في القريب العاجل
7: بعدهم في 2 أكتوبر 8 تحضر رمضان هو مش مزين
6: رمضان فيفري هو
7: بداية السنة القادمة هو قريب وبالتالي 5000 دينار عند موظف تونسي مهمة ومهمة جدا هذا مؤكد.
6: إذن شوفنا مع بعضنا هذه المعطيات الكل كما قلت لكم أعطيونا ملاحظاتكم رأيكم اللي تحبوا عليه انتوما. كان من المفروض باش يكون معنا سمير الترابلسي الجامعي والباحث بجامعة الكندية ومن أهم المختصين في المجال المالي وهو خبير ترقوه معنا دائما وابدا. هو مفروض يكون في سوسة لكن ما يدول يروح خارج حدود أرض الوطن. حاولنا نتحصله وعملنا كل شيء ولكن ما قدرناش نصافحوه. إن شاء الله يكون معنا حبر ما يرجع السوسة في القريب العاجل الأستاذ الجامعي والباحث بالجامعة الكندية الأستاذ سمير الترابلسي. يلا 7:29 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: صباح النور، صباح الورد، والبداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط.
5: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فم تي في.
4: يوم الميداليات البارح للرياضيين التونسيين، يوم أمس في سباق 3000 متر موانع ميدالية ذهبية لتونس والميدالية الفضية لتونس، زاد زوز رياضيين البارح فرحنا برشا بالنتائج متاعهم. العداء مروة بوزياني تتوج بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع بتوقيت 9 دقائق 4 ثواني و28 جزء بالمئة. الحاجة المتميزة كما قلنا أنه نفس السباق 3000 متر موانع المرتبة الثانية كانت لرحاب الظاهري واللي تحصلت على الميدالية الفضية في نفس السباق بتوقيت 9 دقائق 21 ثانية و87 جزء بالمئة، والبرونزية كانت للفرنسية كلارا. كريم بن هنية تحصل على فضية رفع الأثقال في حركة النتر في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد تحقيق الرفع ب 186 كيلوغرام. مقبلها كريم بن هنية زادة كانت تحصل على برونزية حركة الخطف في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد تحقيقه الرفعة ب 151 كيلوغرام. كريم بن هنية يتحدث على تتويجه بالميدالية الفضية والبرونزية.
6: والله الحمد لله قبل كل شيء، لأن الفترة الأخيرة تعديت فترة صعبة شوية، نعرفه يعني قصيت على لونترمو واعتزلت وخذت قرار صعيب، من بعدها رجعنا شوي شوي الحمد لله. والله الكومبيتيشن هذه داخلها يعني طموح كبير، حبيت على الميداي دور اللي جا شفته يعني بالكيلو بالكيلو مع بعضنا، وحب نحكي على النيفو تاع الكومبيتيشن بتاعي، عندي تروا كونكورون، مش نحكي على البقية، تروا كونكورون عاملين بوديوم مونديال، دو كونكورون منهم يعني دي شامبيون دوروب بليزيور دو فوا، المصري لي شامبيون دو مون جونيور، دونك النيفو طالع على الاخر. شفنا بالله في الميزان الجديد اللي بدينا فيه توا حاليا، كنت في ميزان 79 ونقصت ميزان 75، لقيت روحي الحقيقه بالباهي، نيفو مونديال لقيت روحي فيه كالعاده. الحمد لله يا ربي، تمنيت لتكون الذهب مي كانت تفضل. الحمد لله.
4: نواصل مع ميداليات يوم أمس. الثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي تحصلوا على الميدالية البرونزية في سباق التجديف زوجي مختلط. في كرة اليد المنتخب التونسي سيدات لكرة اليد يتحصل على الميدالية الفضية بعد هزيمته في النهائي ضد إيطاليا 23-25. ميدالية جديدة في ألعاب القوى كانت من نصيب محمد أمين جهيناوي اللي تحصل على الميدالية الفضية في سباق 5000 متر. تونس بالميداليات يوم أمس تصعد للمرتبة 13 في جدول الميداليات بمجموع 24 ميدالية، 3 ذهبية 9 فضية و12 برونزية. إيطاليا المرتبة الأولى ب 187 ميدالية منها 63 ذهبية. شكون اللي قبل تونس؟ نلقاو مصر المرتبة الخامسة ب 18 ذهبية، المغرب المرتبة الثامنة ب 10 ذهبية، الجزائر المرتبة 11 ب 6 ذهبية.
5: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فم تي في.
4: نهاية الأسبوع هذا أولى مقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية في موسمها الجديد 2026-2027. دوري أبطال إفريقيا ترجي معفى من الدور الأول، النادي الإفريقي في نفس المسابقة يواجه السبت القادم بداية من 7 متاع العشية جوليبال المالي بإدارة طاقم تحكيم توغول. في مسابقة كأس الكاف، كأس الكاف كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ترجي جرجيسي واجه ديم بارس السنغالي، مباراة باش يحتضنها ملعب طيب المهيري بصفاقس نهار الجمعة بعد غدوة الجمعة 4 سبتمبر بداية من ماضي ساعتين ونصف. نادي صفاقس في نفس المسابقة سافر البارح لنيجيريا يواجه شوبينغ ستارز النيجيري سبت 5 سبتمبر بداية من ماضي ساعتين ونصف بإدارة طاقم تحكيم من الكاميرون. المنتخب التونسي سيدات للكرة الطائرة ينهزم ضد المنتخب المصري في بطولة إفريقيا المقامة حاليا في كينيا 3 أشواط لصفر، المنتخب بغادر البطولة من الدور الربع النهائي، والمنتخب المصري يواصل مشواره في البطولة من أجل التأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. النجم الساحلي أعلن تعاقده مع المدرب مرشد مرابط على رأس الإطار الفني الأكابر كرة اليد. مرشد مرابط يتحدث على تجربته جديدة على رأس الإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي في كرة اليد.
7: السلام عليكم لكم المدرب مرشد مرابط سنة إن شاء الله مدرب النجم الساحلي مدرب تحصل على درجة ثانية بالتدريب متحصل زاد على درجة دولية A ليسانس A يا شيخ لاعب كرة يد تقريبا لمدة 25 سنة في أندية في قصة هذا جراند شباب شاحية وساقية الزيت. دخلت غمار التدريب من 2004 كنت لاعب ومدرب في الأسياد الشابة دربت عديد الأندية نجرين سيد بصفاقس دربت في غلم سيكون دربت في سور السيف نادي كرة اليد بصور السيف السنة الفارتة زادة في نادي كرة اليد بصور السيف السنين الأخرى الكل اشتغلت من قدام في عندي النخبة وخدمت برشا في الفورماسيون دي جان جوار دونك هذاك علاش بوتيتر السنة فهموا فيها بخيان في النجم الساحلي لأنه البروجي ambitieux à la fois audacieux ben نحاولوا نطلعوا الماكسيموم من لي جون جوار اللي هما الحقيقه تالنتيو واللي موجودين في النادي الساحلي دونك قدر تربي السنه موسم جيد ان شاء الله مع النجم.
4: ونبقى مع النجم الرياضي الساحلي فرع كرة السلة اللي أعلن تعاقده مع اللاعب شريف الفرشيشي من مواليد 2003 طول 2 أمتار و3 سنتيمتر يشغل مركز 5 صح عقد مع النجم مدته 3 مواسم. مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن تعاقده مع المتوسط الميدان الهجومي السنغالي ليمان اندايي لمدة 5 مواسم لغاية 2031 قادم من فريق إيفرتون خاض معه 74 مباراة سجل 17 هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة تي في موجة مع موجة.

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application جوهرة اف ام sur App Store et Google Play. L'application جوهرة اف ام ديما معاك على App Store ou Google Play.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
2: اريدو طور عالمك.
3: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
5: جوهرة أفلام
6: تسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على جوهرة FM TV موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، ومرحبا بكل جواهر جوهرة FM اللي ينقل لهم معناها جواهرنا اللي يسمعوا فينا توا وين ما كنتم، في الكهرباء، في الدار، في الخدمة، في القهوة، في التاكسي. كان هكا نقترح عليكم لشكون هكا تفكرت وتتمنى باش تهدي عمره هالأيامات القريبة اللي جاية، شكون أول واحد يجي على بالكم؟ زعما أمك، بوك، خالك، أختك، عمك، ولدك، صديقك، إلى آخره. ملا أي واحد يحب يمشي للعمرة وأي واحد متشوق ويتمنى يمشي للعمرة، أول حاجة نقول له إن شاء الله ربي يكتبها ليك وليا ولجميع المستمعين وللتوانسة الكل يا ربي. ثاني حاجة نقول له عندي ليك ان تري بون بلان، عفوا ان تري بون بلان، وعندي ليك اون تري بون ادريس. ايش عندك على الخطوط السعودية والرحلة راهي مباشرة الى المدينة المنورة، يعني 4 ساعات تقى روحك في المدينة. لوتيل في المدينة لوكس وغادي من لوكس يا سيدي، ومعه فطور الصباح زاد. والوتيل في مكة كيف كيف، ادخلوا للباج متاع براءة فوياج وشوفوا بعينيكم الكاليتي متاع الوتلة اللي تخدم عليهم براءة فوياج. نزيد ولا يزيد؟ خلينا نزيد شوية به. كل معتمر عنده 2 فليجات من الطراز الرفيع وفيهم جارانتي بعامين. السكادو اللي تشوفوا فيها زاد كادو، مظلة للنساء كادو زاد أوسي، عشاء في المدينة نهارة المغادرة لي مكة، المزارات كل يوم يهزوكم البلاصة على حساب الوكالة ما تدفعوا حتى شيء، المرافقين 3 ولا 4 لهين بيكم صباحا مساء ويوم الأحد. نزيد ولا يزي؟ يظهر لي ونتصور اللي يلقى دلال هذا الكل وما يكلمش توا براء فواياج راه مازال ماهوش حابب يمشي. بالحق وبدون مبالغة ناس قاعدة تلوج على التميز، كيف ما قالت الحاجة اللي اتصلنا بها وشاركت معنا من مكة، قالت براءة عنوان والتميز. وهذا مش غريب على براءة فواياج بخبرة السنوات وبتنظيم إداري قوي برشا، تنظيم الإداري قوي برشا، وفما ان شيف دوركستر في البيلوتاج، عندنا حد في القيادة ويتعاون مع مرافقين متكونين في براءة وأولاد براءة، وبرؤية جديدة انطلقوا في الموسم الجديد وتحضيرا للعمرة في شكل أحسن وأجود وخير، وما زالوا مواصلين وعازمين على مزيد النجاح وتحقيق لقب أفضل وأحسن وأجود خدمات العمرة في تونس عند براءة فواياج. رحلة 24 أكتوبر مازالوا فيها بعض المقاعد، اللي يحب يخلط على بلاسته ويمشي ويتمتع ويروح فرحان يكلم توا براءة فواياج على 70-550-020. نعاود 70-550-020. عندك 21-881-882، 21-881-882، وعندك 21-882-881، أي 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن ولجواهرنا جوهر فام تيفي. أدعوهم جميعا للمتابعة الآن، متابعة بتركيز يعيشكم على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم، فما برشا جديد، وأيضا بالنسبة لغدوة وبعد غدوة نعطيكم كل التفاصيل ونبدأوها كما تعودنا. طقس الأربعاء 2 سبتمبر 2026 بالعناوين، شفيه وما فيهش، فيه طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، مع سجلوا عندكم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم راهي تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد التبرودي هذا الله يلطف منه. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب وتتجه إلى القطاع الشمالي أي بالشمال، وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا اليوم قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة قصوى، فما نسجل انخفاض نسبي راهو اليوم وش يتواصل هذا الانخفاض، وتو تشوفوا في الخريطة نعطيكم بالتفصيل بعد قليل. تتراوح الحرارة قصوى اليوم عامة بين 35 و40 درجة وتوصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. هات نمشي وشوفوا الخريطة متاعنا ونبدأ بالفترة الصباحية. ما يميزها الفترة الصباحية معناها اليوم درجات حرارة ثلاثينية مستحبة على طول الشريط الساحلي، تتراوح بين 31-32-33 درجة على طول الشريط الساحلي، معناها كيف نبدأ من بنزرت 31، تونس الكبرى 33-32 في نابل، 31 في سوسة، 32 المنستير، 32 زادة في المهدية، 33 في صفاقس وأيضا جابس، و 32 في مدنين، و 33 نوصلوا التطاوين. 33 و 32 تقريبا 31 هما الدرجات اللي موجودة زادة في الشمال الغربي وفي الوسط زادة، لكن في الجنوب تمشي احنا نقدمه وهي تسخن أكثر. هذا الصباح قفصة نقاوها ب 34 درجة مغيم جزئيا، توزر نقاو لأقبل توزر 35 في قبل ساعة، بعد 36 في توزر، وأقصى الدرجات هي في برج الخضرة اليوم 38 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر شعلنا يا سيدي، نبقاو مع بعضنا ونثبتوا بعد الظهر لأنه خصوصية تقريبا جديدة في هذه الفترة ديزون، في الفترات هذوما اللي عشناهم في الأيامات الأخيرة. الخصوصية هذه اش تعطينا؟ تعطينا 3-5 ولايات فيهم الشهيلي بعد الظهر، تعطينا 5-8 ولايات فيهم الأمطار، وراي بش تكون بين متوسطة وقوية زادة. هذه 8 ولايات قلنا، وثلاثة ولايات فيهم الشهيلي 11، معناه البقية اللي هما 13 ولاية باش يكونوا في الجنوب زادة فما ولايات فيهم الشهيلي، لا أبقى ونصلحوا العملية مدنين وتطاوين فيهم الشهيلي. دونك يشتولي 3-5-8-13-11 ولاية البقية معناها اللي هما خاصة الولايات الساحلية، هو طقس مستحب نسبيا مقارنة مع الأرقام الأخرى. وهو نشوفه مع بعضنا، نبدأ بعد ظهر هذا اليوم ببنزرت 38 درجة، 39 في تونس الكبرى وما فماش الشهيلي، 36 في نابل، 36 في سوسة والمستير، 35 فقط في المهدية، 37 صفاقس، 35 في جبس. نقدمه للجنوب التونسي ونش نلقاه 39 درجة والشيلي في مدنين، و39 درجة والشيلي زاد في تطاوين. في برج الخضراء أعلى الدرجات 43 درجة والشيلي موجود. الولايات الأخرى اللي فيها الشيلي نشوفوها مع بعضنا، زغوان 40 درجة بعد الظهر متاع اليوم، والشيلي 41 أيضا في باجة وشهيلي، 42 في جندوبة وشهيلي. يبقاو الولايات اللي قلت لكم عليهم الخمسة اللي فيهم أمطار متوسطة وقوية في بعض المناطق. هات نشوفوهم أنهم عرفناهم احنا، هي الكيف 39 درجة بعد ظهر هذا اليوم، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وتوصل لأربعين درجة، 41 درجة في القيروان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 39 درجة في سيدي بوزيد وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ماهيش محلية، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. القصرين لهنا الانتباه في القصرين، علاش؟ لأنه نسجلوا 38 درجة بعد ظهر هذا اليوم وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. نعاود، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في القصرين. نقدموا القفصة 41 درجة وخلايا رعدية

0: هذه الليلة في توزر، هما الزوز مناطق اللي بشكون درجات حارة مرتفعة نسبيا هذه الليلة، زاد 35 في قبلي ودرجات حرارة مرتفعة، في حين نسجلوا 33 درجة في قفصة، عنا 31 سيدي بوزيد، 26 قلت لكم عليها القصرين، ثم 32 في القيروان هذه الليلة، 32 القيروان، 29 قلنا عليها سليانة هي وباجة، و30 درجة في زغوان. ليلة تقريبا مسحبة في مجملها، به غدوة الخميس تسخن أكثر زعمة وإلا باش تنخفض نسبيا، تقريبا غدوة الخميس وباش نشاهدوا الشيلي يفوت الولايات اللي سجلناهم اليوم الخمسة ولايات، باش نقاو تقريبا في زوز ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ولايات يبدأوا من القيروان الشيلي غدوة وواحد واربعين درجة، أيضا سيدي بوزيد أربعينية درجة الحرارة هذه كلها، سيدي بوزيد الشيلي، شيلي غدوة في قفصة، شيلي غدوة في توزر، وشيلي في قبلي، وشيلي أيضا في مدنين مع 39 درجة، وهي وتطاوين 39 درجة، وشيلي في تطاوين، و42 درجة في برج الخضرة والشيلي، 43 درجة في توزر هي أعلى الدرجات، في حين على الشريط الساحلي نجم قولوا مستحبة نسبيا، 33 فقط في بنزرت، 37 في تونس الكبرى هي وزغوان، 35 غدوة في نابل زادة، ثم 36 في سوسة، 35 في المنستير هي والمهدية، 38 في صفاقس، و36 في جابس. نمشيو للشمال الغربي وين نلقاو 36 في باجة وفي الكيف بعد ظهر الغد، 37 في جندوبة، و36 في سليانة، و37 في القصرين، وما فماشي الشيلي. دونك الشيلي موجود على سبع ولايات، في حين 17 ولاية المتبقية درجات حرارة ثلاثينية بأتم معنى الكلمة، ومروحة نسبيا خاصة على طول الشريط الساحلي سواء الشمالي وإلا الشرقي، سوسة والمستير والمهدية وحتى صفاق 38، لكن مروحة بارابور للأربعين والشيلي، 38 وما فما الشيلي. هكا نكونوا عطيناكم اليوم وغدوة، نعملوا طلب بسرعة على نهار الجمعة، يمكن يقولك تبردشي زاد نهار الجمعة بسرعة مروة، إذا كانت تزيدني دقيقة نهار الجمعة أفضل وتبرد يا سيدي، كما سمعنا كلها ثلاثينية ما تفوتش 30 درجة، وتتراوح بين أقل الدرجات اللي رأى فيها 33 درجة الحمد لله يا ربي في المهدية، وأقصى الدرجات هي 38 في قبلي و39 في توزر، نتحدث على بعد الظهر. أيضا باش تكون درجات حرارة مستحبة على طول الشريط الساحلي نهار الجمعة، انخفاض معناها ملحوظ بإذن الله، 33 في بنزرت، 35 في تونس الكبرى، و35 في نابل، و36 في زغوان نهار الجمعة، معناها باهي برشا يفرح الشيء، 35 في سوسة، 34 المستير، وكما قلت لكم 33 في المهدية، و35 في صفاقس ورياح قوية، و35 في جبس ورياح قوية، ومدنين 35 ورياح قوية. إذا درجة حرارة مستحبة نهار الجمعة، وإذا كان وصلنا نهار الجمعة كي نأكد لكم كونه نهاية الأسبوع باش تعرف زادة هي انخفاض آخر نسبي، ويدل لي ماشيين نحو الانفراج، ومعاش راهو الخريطة هذه اللي موجودة توا اللي هي أحمرت بأتم معنى الكلمة في الأيامات الفارطة، إن شاء الله الآن ترجع للون الطبيعي الأزرق والفاتح، معادش هاللون الأحمر الداكن اللي رعبنا برشا وخلانا على أصابنا في الموجة الحر الثانية هدية متاع شهر أوت الفارط سبتمبر. يظهر لي مبدئيا ماشيين خاصة في العشر أيام الأولانيين، هذا المعطى اللي أكدهنا عامر بحبة، ماشيين نحو الانفراج. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك، تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام، على جوهر
2: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: المرأة Radio Hotel.

0: Hotels for all your desires.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
2: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسير قريبة مني.
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
5: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
7: جوهرة
3: بوبليسيتي.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
8: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على الجمعة. الـ TV موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية الطريق. لأن اسمح لي خليفة باش نحثك على حاجة صارت ما عنديش 3 أيام 4 أيام. صديق من أصدقائنا وزميل هو يتعاون مع جورة FM كل سبت وحدك اللي حصة تعمل كيف من نص النهار ماضي ساعتين تعاون المواطن اللي يبحث على سيارة ولا حتى على دار رائعة جدا. يقول لي راهو عندنا مهندس مختص في المياه يشتغل في فرنسا وعمل حاجات من أروع ما يكون وإنجازات كبيرة في خصوص المياه في فرنسا. هذا الاختصاص في المياه خليه يقول كونه المقارنة اللي عملها بتحاليل على الماء في تونس أنه سليم وخارق العادة وفيه كل ضروريات الماء من أملاح وغيرها. الحويجة الوحيدة يمكن يقول لك باش تزيد تعمل السلامة 1000% للماء هذا عبيه وخليه يبرد في الفريجيدير. صراحة البعض يقبل والبعض الآخر ما يقبلش، لكن وين نوليو نقبلوا ونغمضوا عينينا ونطبقوا وقت اللي تجينا الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية خليفة وتعطينا نتائج متابعتها وتحليلها، لأنها ما تحللش في نقطة برك، راهي تحلل في كل النقاط وتشوف وما تلعبش بسمعتها وباسمها وبدورها الرئيسي اللي هو المحافظة على هذه السلامة متاع المنتوجات الغذائية الخاصة بالمواطن التونسي، فما بالك بالماء اللي هو حياتي واللي هو نجم يعمل لنا كوارث إذا كان يكون فيه حويجة. هذا ما خلانا نمشي ونبحثوا على إش قالت الهيئة، خاصة فما بلاغ يصدر في الساعات الأخيرة.
2: أصدر بلاغ أمام جدل كبير يعيش المجتمع التونسي على ضوء فقد المياه المعلبة، هذا زاد أثار هذا الجدل. نقولها حقيقة، ثم ناس قولك ما شربش ماء السبالة نخاف منه، ثم موجودة، ثم ناس قاعد تشرب فيه ماء السبالة، ثم ناس تشرب ماء الماجل، ثم ناس تشرب من العيون زادة، مش ناس كلها راهي تشرب في المياه المعدنية المعلبة زادة. هذا باش نقولوه. أصدرت الهيئة في ظل وخضم هذه التساؤلات حقيقة الماء هذا الماء بتاع السبالة اللي نسميه احنا ماء السونات في النهاية، واعطتنا تقريبا اش نجم تقول علميا على الماء يصلح للشرب ما يصلح للشرب، وباش تحاول زادة تجاوبنا على أسئلة ومشاغل المواطنين وتخوفات البعض.
1: نمشيو للمتابعة باش يكون معنا الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية. الوالدة ربي يفضلها قلت لها راهو قالوا هك على الماء، قالت لي لا لا لا نصدق لما يتكلمك الدكتور، الدكتور هذاك صاحبك الرئيس الهيئة ما تعرفش شنو الهيئة الوالدة هي متعلق للواحد. قلت لها تو يتكلم وتو تسمعوا هاي اعطينا المتابعات.
0: متابعات
1: يا سيدي خليفة
2: معنا عبر الهاتف طبعا الدكتور محمد الرابح اللي يقولوا له صباح الورد.
3: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سادة مستمعين، أهلا وسهلا.
1: منورنا الدكتور بارك الله فيك على تلبية الهدى. به الماء متاع السبالة الماء متاع السونات راهو برشا وصارت لنا صور وفيديوهات خطيرة راهو في ماء يهبط أكحل كالكير فيه درشنو حاجات تتحرك كيف تحط عليه المكبرة اللون يتبدل ومتغير، لكن البعض الآخر يقولنا لا راهو الماء متاعنا خارق العادة واللي راه فيه بعيني ملانا شنو هذاك دكتور.
3: وهو كذلك كلامك معقول وسؤال وجيه. طبعا احنا قبل كل شيء ساعة احنا الهيئة هي ما عندهاش حاجات أخرى تخمم فيها سوى صحة المستهلك. أكل الحالات اللي تصير لأنه احنا الماء هو ما يلزمش يكون لا فيه لا لون لا رائحة لا طعم غير ذلك، وقت اللي تشوفوا اللون هذاك صحيح احنا راهو نقوموا بالإضافة إلى التحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية و احنا راهو نقوموا بك العمليات الميدانية باش نشوفوا هك البحوث اللي غادكو طبيعي جدا اللي احنا المواطن التونسي نتفهمه انه فما افي بسيكولوجيك طبيعي وقت اللي واحد يحل الروبيني ويوجد الماء لونه ماهوش عادي ولا فيه ريحه غير عاديه طبيعي
1: والله
3: جدا.
1: فما فيديو ونمروه نعاودوا نمروه في البانو حل في البانو وخليه يمشي أكحل المالي هابط. هاو هاو هاو هذا الفيديو.
3: لا ما طبيعي وهذا صحيح سي حاتم، لأنه هذه وقتاش تصير العمليات احنا تعرف اللي شبكة وهذا على لسان حتى أصحابها، لسان أصحاب السهرين على الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه اللي هي شركة شبكة قديمة معناها، وفيها كالعطاب بصفة
1: تقول انت وقت الأعطاب وقت اللي كوبور معناها وقت اللي قص الماء يرجع بالطريقة هذية
3: وقت اللي يصير عطب ويعملوا عليها العملية التدخل للإصلاح طبيعي جدا باش تصير هاك التسربات هذيك وتظهر على مستوى الحنفية على مستوى البانو إلى غير ذلك، وهذا ماهوش ممكن لأنه احنا توا نخدموا عليه مع السوناد باش على الأقل أضعف الإيمان وقت اللي نعملوا التدخل على مستوى الشبكة يلزم نعلموا المواطن باش يخلي الماء يجري حتى ما يستهلكش ما يستعملوش إلا بعد ما يصفى إلى غير ذلك، ولكن احنا توا نحكيوا على الحالات العادية، حالات ما فماش أعطاب وحالات معناها نتاع توزيع مياه في حالات معناها معتادة. الهيئة بالإضافة لك البحوث على مستوى الليزوفراج هيدروليك المنشآت المائية لغير ذلك باش نثبتوا في
1: تحاليل وأبحاث قمتوا بها علمية بطبيعة الحال هذا اللي قاعد تقولي
3: وهو كذلك هو التحاليل راهو فما ثلاثة أنواع متاع تحاليل فما تحاليل حينية هذه نقيسوا مدى وجود هاك الكلور الرافد في الماء معناها بالفرنسي ممكن نستفهموا أكثر الكلور ليبر هذه وقت باش نطهر الماء العملية التطهير هي الهدف منها هي القضاء على الجراثيم القضاء على النوائل كل ما عنده الحياة البيولوجية معناها كل الميكروبيولوجية كلها تموت هذه نطهروا الماء بماء الجافيل وإحنا باش نشوفوا كهيئة رقابية باش نشوفوا السكر الماء مطهر ولا لا بماء الجبال اليوم نقيسوا هاك الكلور الراسب في الماء وهذه عملية حينية كل مراقب على مستوى الجمهورية التونسية مراقب تابع الهيئة بالطبيعة عنده الآلة متاعه وهذه محطوطة في الكرطابلة ولا في جيبه معناها وهو فما نقاط معينة يتم اختيارها بصفة معناها علمية وموضوعية على مستوى خروج أقرب نقطة لخروج الخزان ونقطة انترميدير وأبعد نقطة باش نشوفوا تأثير الشبكة على هك نوعية الماء باش نشوفوا
1: شلقيتوا في الأخر دكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية
3: اللي نأكدوا في حاتم هو أنه الماء هو ماء معتدل إكيليبري فيه الأملاح المعدنية لا يلزم من ناحية جرثومية سليم وبالتالي معناها ما يأثر حتى ما يأثرش على صحة المستهلك وهذا اللي احنا اصدرنا بلاغ في هذا الخصوص لأنه لاحظنا وأنه في ظل غياب المياه المعلبة شفنا الصف الكبير شفنا الناس اللي تلوج إلى غير ذلك والماء متاع الحالة فيها موجود احنا من واجبنا كهيئة باش ننبهوا باش نعطيه المعلومة المبنية والمرتكزة على أمور علمية راهو يا ناس التحاليل المخبرية اللي نقوموا بها في مستوى مخابر معتمدة مخابر معترف بها دوليا راهي النوعية الجرثومية متاع الماء معناها راهي سليمة صحيح فما تفاوت في علاقة بالنواحي
2: ثم يقول لك فيه كالكارسي محمد ونعملوا صفاية هكا يشريوا في صفايات
1: عبيلي مروة عايش بنتي سمحني عبيلي زوز كيسين ماء بعد انا ما سمعت الدكتور محمد الرابحي راني مش ناخذ كاس ماء ونشربه خليفه بن سالم ما نعرفش وعندي سنوات الله راني ما نشربش انا دكتور راهو تعرف كيف تقول حاجه انا ثقه تامه وعاميه نعرف شو خدمتك ونعرف شو الحرص نتاع الهيئه دونك عبينا بربي اعطينا زوز كيسان ماء بعد اذنك سمحنا مروه مسبه لمدهم ميرسي بوكو هاي
2: ثم اللي يقول سي محمد
3: نعم
2: في نسبه من الكالكير وكعلى ثم ناس ياخذوا الآلات نتاع تصفيه المياه باش يصفيوها من الكالكير صحيح الاجراء هذا ام لا
3: هو قبل كل شيء ساعة بالنسبة لفيه الكالكير، رأوا فما صحيح فما تفاوت، لأنه إن الكالكير هو مرتبط بالكو جيولوجيك، معناها إحنا ما فما الديفيرانت ناب اللي موجودة في تونس، معناها فما الماء الجوفي وفما الماء السطحي اللي يجينا من البراجات، هذاك ما فيش كالكير، هذاك نضيفوله، بالعكس نضيفوله شوية كالكير، نضيفوله أنواع معينة متاع ملاح باش يولي إكيليبري. ولكن احنا في الجنوب مثلا المياه عندها خصوصية اللي فيها أكثر كالكير، وهدايا نعرفوه، ولكن ما معناه ما يتعداش الحدود القصوى وما يأثرش على صحة المستهلك. لكن سؤالك في علاقة باللادوسيسور هذا ممكن جدا، احنا مناش نحكيه على التنابح العكسي، مناش نحكيه على الأوسموزان فيرس اللي هي تفقر الماء من الأملاح المعدنية، ولكن نحكيه على المصفى،
2: المصفى ذاك ما يفقروش من الأملاح،
3: لا ثم أنواع معينة معناها تمشي مباشرة، أنواع معينة متاع أملاح نحبوا نحيوها كما مثلا الكالكير، وهذه ريزين معين، ولكن الشرط هو أنه يقوموا بالمتابعة متاعه بتغييره، لأنه إذا كان يولي ساتوري يولي وقتها يعطينا ماء فيه أكثر كالكير أكثر من اللي
2: سي محمد. هو بالمناسبة أنا مثلا في العائلة نشرب ياسر ماء الماجل اللي هو ما ميمرش بالمراحل اللي كنت تحكي عليها أنت الكل. أيه. صحيا ثم نسكن كيفاش تشربوا ماء ماجل؟ هل نشربوا فيه ماء الماجل؟
3: لا نشربوا ماء الماجل ما عندناش مشكله، ولكن ما فيها باس كيف نزيدوه شويه جير عربي.
2: العربي كانوا يعملوا جير العربي نتذكر قبل تو جافيل.
3: الجير العربي هو معناها عنده دوبل رول، الرول الاول هو انه يطهر، لانه هو سيتان فور اوكسيدون، يطهر الماء معناها يقتل أكل الجراثيم، والدور الثاني هو يصلح هك النوعية الفيزيوكيميائية في علاقة بالكالكير.
1: دكتور محمد ربحي نختم بحاجة، اتصل بين عضو مجلس نواب شعب هكا مروة ولا مجلس محلي في صفاقس، مجلس نواب قال عضو مجلس نواب الشعب يقول الماء في صفاقس راهو يمرض ومرضوا به بعض العباد، لطف وعافانا وعافاكم الله، لكن انتم كيف عملتوا المتابعة والتحاليل كنت على كل المناطق الدكتور محمد الربحي حتى صفاقس صيد؟
3: نعم، مع احتراماتي لحضرة النائب، احنا راهو المراقبة ما نستثنيش منطقة أخرى، احنا المراقبة راهي تهم كامل تراب الجمهورية، وما عناش احنا توا في تونس منطقة الماء نتاعها تسبب في أمراض.
1: دكتور واضح، هذا واضح، الإجابة واضحة. أنا كاسماء عبيت ومروة من السبالة مشكورة، باش نعطي الخليفة يشرب؟
3: يشرب
1: هو ولا لا؟ تشرب ولا لا؟
2: كل شيء تحطه في كاس نشرب.
1: ليه تشرب انت ولا نشرب انا واحدة منها؟
2: اشرب انت ما انا نشرب عادي نشرب. نشرب في الماجل خلي السبال.
1: سمعت قال لي مروة قال لي اشرب انت معناها
2: مش انا قدام الناس صحيح او كامنع
1: الماء هو الحياتك
2: طبعا.
1: يا اخوي اشرب قدام الناس اشرب تحت انظار ومتابعة الدكتور محمد الرابحي، وانا اللي يقوله الدكتور محمد الرابحي
2: راني تحت انظار نشربوا فيه في الدار احنا كل يوم.
1: شنية
2: والله
1: تحلف بالله؟
2: والله انا نشرب الاولاد لا نقول لك الحقيقه ما نشرب لا نشرب في الماء عاد
1: يا مروه راسي وجعني
2: على راسك
1: ريتو كيفاش يجري ورا راسك الماء
2: راسك هاني قلت لك الاولاد لا مثلا دكتور محمد احنا شربنا الماء نتاع الماجل شربنا ماء السبالة ما جرى شيء
1: لبي يطفي التواسه تاكيد من الهيا ومن الدكتور محمد الربحي وتعرفوا الرجل واختصاصه الطبي والعلمي وما يلعبش باسم الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه وباسمه هو يقول لك احنا الماء سليم ونجمو نشربوه. انا شربت اشتر كيس وهو عمل لرشوة اكهومك الكيس هذاك وخليه هاتوا تو نكملوا هات اخويا الكيس ونكمل
2: لا لا كمل الدبوزه نتاعك
1: فاصل ولا تواصل
4: Publicité. بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كا اتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
5: موعد جديد مع معرض التسوق والاثاث شوبينج اكسبو من 28 اوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العوده المدرسيه اثاث وديكور الدار صناعه تقليديه وبرشه تخفيضات ومفاجات في انتظاركم
6: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي د لاني ماكس بوكس 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظه مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى عندك اورانج
7: جوهرة
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: وقلو بجن روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
2: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. باش نمشيو في متابعة ثانية. نسل قالك في الجزائر الحرائق اللي صارت بفعل فعل يوصل فيها الحكم حتى الإعدام من طرف القضاء الجزائري. في تونس مثلا البعض يتحدث على جريمة قاموا بها البعض في خصوص حرقان بعض الأماكن خاصة مع الحرائق اللي شاهدناها الآن. يمكن تنجم تكونها ما نعرفوش
3: إذا ثبت بفعل فعل
2: شي يقول القانون هنا التونسي.
3: أي هذا هو حاتم.
2: والبيع المشروط متاعك اللي تحكي عليه أنت في القهوة وش قال لك قداه يوصل
3: يوصل حتى 2000. وثم يقول لك يزمك تأخذ مع المال قهوة، وثم يقول لك يزمك تشرب شرب آخر باش تعمل
2: شي يقول القانون زاد لهنا
3: يقول ما في علاقة بالبيع المشروط. هذا اللي ظهر مع أزمة المياه المعلبة
2: في مخ الماء بروة قال شيقول الماء في خصوص هذا شيقول القانون يقتل يا نهار طول الإجابة القانونية باش ناخذها من عند ضيفكم الأستاذ أحمد الغربي.
1: متابعات متابعات
3: أستاذ أحمد الغربي صباح الورد.
4: صباح النور في خليفة، تحية ليك وحاسي حاتم بن عمارة والمروة واللي يسمعوا فيكم الكل.
2: شكرا لحضرتك
3: أستاذ. السؤال تو يتبادر إلى أذهان الكثيرين بعد الحرائق هذه، وهناك شبهات ربما تكون الشبهات هذه بعد بالقانون جرائم فعلية في علاقة بالحرق ولكثرة الحرائق اللي عرفتها بلادنا. إذا تبين وأنه شخص ما مورط في عملية الحرقان شكون القانون في الحالة هذه؟
4: والله في خليفة القانون عنا برشا قوانين، احنا تو نحكيو عن القوانين كثيرة معناتها، وتو نحكيو بعد على التطبيق خاطر في علاقة حتى بالحكاية الزيادة غير القانونية اللي باش نجيوها في السؤال الثاني. أما مبدئيا لما نحكيو على حرائق الغابات الفصل 94 مجلة الغابات اللي هو فيه عقوبات سجنية من 16 يوم لكذا شهر، اللي هي تبدو لي عقوبة حسب رأيي معناتها ما ترتقيش لفداحة الجرم، لكن في نتعديه وما أكثر نلقاه الفصل 307 و308 و309 مجلة جزائية يتحدث على عقوبات نجم توصل إلى بقية العمر وهي
3: بالمؤبد. يعني في صورة ما تورط شخص في عملية الحرق مقصودة ومدبرة بإمكان القضاء أنه في النهاية يستصدر في شأنه حكم مؤبد
4: بطبيعة الحال في تطبيق معين وفي قراءة معينة للنص القانوني نجم نوصل لهذه المرحلة. وحتى القانون شدد على سواء كان في محل مسكون ولا غير مسكون ولا حتى في غابة، لأنه اليوم نشوف القوانين قاعدة تتطور ولازم تتطور، حتى العقوبات هذه لازم تكون مفصلة أكثر، حتى النصوص القانونية لازم تكون مفصلة أكثر.
2: هل حكمنا بأحكام من هذا القبيل خاصة في الحرائق متاع السنوات الفارطة وإلا لا أستاذ المحامي أحمد الغرب؟
4: والله هو فما احكام في مؤبد ما شفتش انا واحد من الناس، ما هي فما جنايات يتحال على اساس جنايه ويتحل فيه تحقيق ودائره اتهام ودائره جنائيه ويعاقب عقوبه معناتها نجم نقول ونحكي وحتى على 10 سنين، معناتها انا واحد من الناس شفت معناها فهمتني. يقعد كان في حاتم هنا حكيت انه تصير حرائق في الوضع الحالي وفي السخانة الحالية وفي الوضعية الحالية يبدو لي المشكلة مشكلة إثبات أكثر منه مشكلة لو كان يثبت، خاطر هنا اليوم لازمنا يكون عنا لكاميرا في البارتو حسب رأيي،
2: لكاميرا حتى في وسط الغابات لحمايتها، معناها عندك الحق في
4: هذا لحماية
2: الغابات
4: خطر كبير معناها كبير يمكن.
2: الموضوع الثاني بربي اللي هو مهم جدا
3: البيع المشروط الظاهر اللي رافقت أزمة المياه المعلبة والزيادة في الأسعار هكذا، معناها التجار بعض التجار طبعا زادوا في الأسعار دون معناها أسعار رسمية قانونية من قبل وزارة التجارة، شفناها هذا وعايشناها المدة ذي في أزمة المياه المعلبة. المخالفات هذه كيفاش يبوبها القانون؟
4: أنا والله تخليفة فرحان ياسر إنك جبتي على الموضوع هذايا أنت وسي حاتم، لأنه قلبي معبي كيما التوانسة الكل.
2: كيفاش فرغ لي قلبك يا سعد؟
4: فرحان على خاطر سألتوني عليه الموضوع القانوني.
2: أستاذ أحمد، أستاذ المحامي أحمد الغربي، أعطيني فرغ لي قلبك كمحامي وكمواطن تونسي.
4: احنا توا الزيادة الغير قانونية في الأسعار اللي هي الترفيع مبدئيا، ما فماش تخفيض. القانون مبدئيا القانون اللي طبق قانون عدد 36 لسنة 2015 متعلق بالمنافسة والأفعى، اللي هو فيه 16 يوم حبس وثلاثة شهور حبس و300 دينار و30 ألف دينار خطايا مالية. ما نعرفش حتى تفهموا فيها بالكذا ولا
2: نفهموا فيك. نفهم فيك من 16 لثلاثة أشهر ومن كذلك
4: رأي الشخص في الوضعية اللي نحن فيها ما ينطبق كان مرسوم المضاربة غير المشروعة متاع 2022 اللي عاقب بالسجن 100 معتها بالسجن 10 سنين و100 ألف دينار خطية، لأنه الوضع استثنائي ومرسوم المضاربة حسب رأيي الشخصي ينطبق تماما على هذه الوضعية، لأنه عندنا حالة استثنائية، عندنا حالة ندرة، وعندنا أشخاص تستغل في هذه الحالة الاستثنائية وحالة الندرة باش تعمل اش تحب. فإذا رأيي الشخصي للمحامي أحمد الغربي العقوبة يجب أن لا تنزل تحت 10 سنوات سجن و100 ألف دينار قضية تطبيقا للفصل 14 من مرسوم المضاربة غير مشروعة تاع 2022.
2: من لا ضرب يضرب فيه احمد الغربي فرق قلبه بالمجد، ولكن اللي يقولوه لا اللي يقولوه سيد احمد وسيد احمد اللي يقولوه والله كان يطبق هذا على حد ولا اثنين من اللي اجر مو بطبيعه الحال، تو العباد تخاف شويه وتراجع امورها شويه.
4: يا اخويا تبارك الله عليك، انا هذا هو اللي حشتي به اليوم وقت اللي نمشيو الكلنا نتعامل مع العطاره الحماصه القهاوي اللي كان يحكي عليها مخليفه قبيله، راهو حاله نتاع وجيعه اقسم بالله، تحس روح موجوع يجي يبيع لك كيما يحب هو. يا والله كي تجي تقول له راهو فما تسعيره كان ما سبكش يضحك عليك ولا يخذل لك خضره دونيه كانك انت هابط من الفضاء. فانا حسب رايي الشخصي اعوان مامورين الضابطه العدليه اللي نص عليهم القانون واعوان المراقبه نتاع وزاره التجاره تهل اي شخص فيهم يقف على اي حماس ولا اي قهوه ولا اي كذا لابس مثال الشورت في السخانه يعتبر نفسه مواطن عادي ويقول له اعطيني دبوزه ماء.
2: لا واكثر من ذلك استاذ احمد الغربي، اكثر من ذلك تو تقول لي مروه وشفتها حتى انا في بعض المقاهي حاطت بلاك هكا دبوسه الماء بدينارين موجوده حاطتها وما ماهوش هام العملين. نحب نشكر حضرتك على كل هذه الاضافه ونقول لك الى لقاء قريب بيننا في الاستوديو. توحشناك استاذ المحامي احمد الغربي. بعد قليل حسام بناني، الاستاذ حسام الدين بناني يضيفكم هذا الصباح.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة. مع ميكروجوهرة فسر صوتك.

0: 72 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
2: والله ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كياسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسهاش.
2: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
1: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاها في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
4: مع اورانج بوستي الرونتري باللوفروات.
5: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري باللوفروات. عندك اورانج.
6: جوهرة اف ام.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جمعة موج مع الموجة.
9: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. كما كل أربعة معنا العمادة متاع المحاسبين، مجلس متاع عمادة المحاسبين يكون حاضر معنا من خلال كل مرة نختار ضيف من أعضائه، واليوم النائب الأول لرئيس المجلس المحاسبين بالرئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية شرفنا الأستاذ حسام الدين بنني. مرحبا بك سي أصبح الورد. وحبيت قبل ما نمشيو للجينجور نسألك، تشرب ما سبالة نعبي لك كاس ونجيب لك ولا لا؟
10: تربينا على ما السبالة
9: تشربوا توا ولا لا أستاذ حسام الدين بنني؟ أعطيني الفاصل أنا تو نعبي لك، أعطيني الفاصل وتو خليفة يبدأ معاك في موضوع آخر قبل ما نرجع. أنا نخرج نعبي الخويا كاس ماء نتاع سبالة. يلا فاصل. ضيف الدنيا وما فيها.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
6: ضيف الدنيا وما فيها.
11: أول ما نبدأ طبعا السؤال الأول سيد حسام، هو القرض على الشرف، أعطينا توضيحات حول القرض على الشرف، هل بالفعل مش ندخلوا فيها عمليا؟ شكون الناس المعنيين به؟ شنية ممكن العوائق اللي تعترض أي متقدم على هذا القرض؟
10: هو صباح خير الناس كل الساعة، صباح خير كل من يتابع فينا. دونك موضوع القرض على الشرف
9: قبل ما تبدا تتكلم
10: بالدريكت والله العظيم مسبل
9: الحدث، معناها النائب الاول لرئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يشرب ماء السبالة. شبي رشفة اشرب خويا اشرب،
10: معناها الكل
9: لا مش الكل اشرب، معناها قمت راني وعبيت لك استاذ حسام الدين بنني
11: رجع دواء.
9: اللهم صل على النبي تبارك الله ولطف على خويا ان شاء الله بشفاء ان شاء الله بشفاء. اعطينا توا
10: ندخلوا في الموضوع
11: القرض على الشرف.
10: موضوع القرض على الشرف، دونك هو جاء موضوع القرض على الشرف جاء في اطار القانون عدد 41 لسنة 2004 المعروف بقانون الشيكات، واللي معناها في صلبه تم اقرار اسناد قروض بنسبه 8% من مرابيح البنوك سميت بالقروض على الشرف، لانه ما فيهاش لا ضمانات لا فيها ديزانتيري لا فيها نسبة
9: لا فيها ضمان خرق العادة الشرف ما أدراك من الشرف كنت صحاها الشرف.
10: الأسبوع الفارط كنا هكا طرقنا له شوية وقلت لك أنه مازلت الأمور ما هيش واضحة. بون البنك المركزي البارح هبط المنشور متاعه عدد 8 وعطى فيه بعض التوضيحات كونسرنو معناها هكا البلاتفورم اللي يلزمها تتعمل لكل بنك دونك معني بالعملية يلزمه يحضر
9: مش موحدة راهو باش يعمل البنك المركزي كل بنك يعمل بنك البلاتفورم
10: نتاعو ويقع حصريا وقت اللي باش تعمل الطلب نتاع القرض تقع حصريا على المنظومه هذيك المعلوماتيه دونك على على البلاتفورم هذيك دونك اللي باش يعطي مطلب ورقي راه مش يتم اعتماده فهمني دونك
9: والتصريح على الشرف كيفاش ما يسمني نجبد ورقي هذاك وصحه في بعد
10: اعطينا احنا الساعه فهمني ولا يتم قبول المطلب
9: واضح
10: به. ولكن أنا زادة حكينا المرة الأخرى في الأسبوع الفارط قلنا أنه ما نتصورش أنه بيش يتم معناها بين قوسين سامحوني في الكلمة نسيبوا الماء على البطيخ سرت الموم يكون فما بعض الشروط اللي معناها بيش ترافق البروسيدور
9: فما البعض يسألك وسامحوني يقول لك أنا عندي كريدي سابق نخلص فيه هل ناخو القرض هذا ولا لا
10: في الفصل 4 من المنشور الساعة يتعين على البنك اللي باش يتراتي هالدوسي هذا وهالطلب هذا انه يدخل على مركزية البنك المركزي بنك السنترال بالطبيعة ويثبت
9: يشوف
10: وضعية
9: هل عنده ال 40% فايتها ولا في ال 40%
10: ما عطاش تفاصيل مش 40%
9: هل
10: ولكن
9: هل هو السيد هذا منظم في اموره ما عندوش مشاكل
10: حتى في قانون حتى في قانون الشيكات نتذكر فما كلمه مهمه قالت هي الملاءة المالية اسكو معناها قادر باش معناها يحترمك التعهدات مش ينجم يخلص ما يخلصش
9: ماهوش كلاسي غادي زاده في البنك سنترال
10: ويقول لك يتعينوا على البنك انه يدخل للسنترال نتاع البنك سنترال ويثبت
9: سنترال دو ريسك
10: سنترال دو ريسك وفي الفصل 4 يقول بالضبط الاطلاع على وضعيه تعهدات طالب التمويل عندوش قرض من نفس الصنف تم خلاصه بالكامل وينصص لهنا على بالكامل دونك وقت اللي نقراو الفصل معناها تقريبيا شنو نجمو نخرجوا اذا ناخذوا معناها خنقولوا النص كيما ورد انه الساعه الصنف نتاع القرض يلزم تصنيف القرض وصرت المهم قرض استهلاكي دونك اللي مش ياخذ 5000 دينار باش يمشي للاستهلاك
9: ماهوش
10: قرض استثمار
9: ولا شيء
10: دونك اذا عنده قرض اخر ما تمش خلاصه بالكامل اش معناها اذا عنده ان ام بي والا مازال عنده ديزيشيونس مازالو ما خلصوش نورمالمون ما نجمش يتحصل على القرض هذا
9: اذا كان عنده ديزيشيونس مازالو ما خلصوش وفي نطاق اقل من 40% من شهريته ينجم
10: هو النص شو يقول لك سيحات يقول لك يثبت البنك هل معناها على تعهدات
9: يقدر ولا ما يقدر
10: مش يقدر هل عنده تعهد معناها عنده التعهدات نتاعو اسكو كمل خلص الكل ولا ما خلص يقول لك بالكامل.
9: بالكامل
10: اخر
9: معنى.
10: كلمه في الجمله هي انه تم الخلاص بالكامل
9: معناها يكون مخلص كريدياتك باش نجم تاخذ 5000 ما عمل شيء لانه خلص كريدو الدار وخلص كريدي كهرباء
11: توا انا خلص القرض ب 400 دينار يمكنني كي ناخذ 5000 دينار اني نخلص وما نفوتش 40% علاش ما عنديش حق
10: اربعه قدامي يقول لك باه يتعين ولا على وضعية تعهدات طالب التمويل لدى مركزية معلومات البنك المركزي التونسي للتحقق من عدم حصوله على قرض أو تمويل من نفس الصنف لم يتم خلاصه بالكامل
11: تمويل من نفس الصنف يعني نفس قرض استهلاك
10: قرض استهلاك
9: وما ما خلصوش بالكامل
11: ما نجم نعمل كميل مع قرض السكن بتاعي
10: بالطبيعة ماهوش نفس الصنف
11: سؤال أنا ما عنديش خدمة طاو كان عندي كونت محلول مازال محلول مي ما عادش عندي خدمة طردوني ما نخدمش ياسر توانسك وما عنديش دخل نجم ناخذ القرض هذا ولا
10: هاني قلت لك هذه مش تدخل فيه
11: يعني في القانون قال الكل كل مواطن بامكانه ما دام هو تصريح على شرف
9: لكن بامكانه زاد شو اللي امكانه يهدرش على الاقساط معناها
10: مالها اذا هو مش قاعد
9: ما عندوش خدمه ليس بامكانه بالشيخ وهذا وبامكانه باش يرجع الاقساط
10: لازم تثبت زاده من وضعيه اللي طالب القرض
9: سي سا
10: اسكو معناها الخدمه اللي يخدم فيها معناها المداخيل نتاعو تمكنوا باش يرجع القرض ولا ما يرجعش.
9: دونك
10: فما حد ادنى خلينا نقولوا من السيكوريتي زي ما تكون موجوده.
9: بربي سؤلنا ما احنا المره الفارطه تثبت حكينا على القانون المحاسبي في تونس. سئلت وقلت والله نكلموا الاستاذ حسام الدين بناني ويعطينا حتى 5-6 دقائق يفسر لنا فيهم شنو العمليه. يقول لك نشوفوا في محاسبين يخدموا خارج الحدود، يمشي يخدم في بلاد شقيقة صديقة على مستوى الإفريقي ولا حتى لربما في أوروبا في فرنسا بشكل خاص. هذا اللي يقوله لي، هل فما قانون محاسبي في العالم يختلف على القانون متاعنا ونظام معين ويلزمنا نكونوا منخرطين فيه باش نجم المحاسب يشتغل أشفال في تونس وخارج تونس، ولا حتى كيف تجي مؤسسة أجنبية نجم يخدم معاه؟ وضحنا هذه العملية.
10: فما قانون اخر بطبيعه الحال، هو لهنا تحكي لي على ليزيا فارس. سي حاتم
9: شو معناها هذه
10: ليزيا فارس؟ انترناشونال فاينانشال ريبورتينغ ستاندردز، اللي هي المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه.
9: به
10: هو في اطار خلينا نقولوا العولمه، في اطار خاصه بالنسبه للبنوك والشركات الناشطة في القطاع المالي في التأمين وغيره. من السبعينات ظهر لو بوزوان انه يلزم يقع خنقولوا اون هارمونيزاسيون،
9: تناغم كامل،
10: تناغم والا خنقولوا بالعربية الفصحى المواءمة، الهارمونيزاسيون بين مختلف القوانين المحاسبتية. علاش؟ لانه المستثمر وقت اللي يحب يستثمر فلوسه في تونس ولا يستثمر فلوسه في الولايات المتحدة ولا في انجلترا ولا في فرنسا يلزم يكون عنده موازنات مالية تم اعدادها بنفس المعايير وبنفس الشروط. دونك ما تنجمش انت بين قوسين تقارن جوار متاع فوت بجوار متاع هونت، اللعبة مش نفسها والشروط مش نفسها والقوانين مش نفسها. دونك احنا في اطار خنقولوا هالهارمونيزاسيون يلزم يكون عندنا فهمني ولا هيكل يعد معايير محاسبتية يتم اعتمادها من مختلف الشركات. التوجه هذا بدأ من السبعينات، من 1973، وتم تأسيس لجنة المعايير المحاسبية الدولية معروفة بالليسي، واللي هي تولت إعداد لنورم المعايير هذه الأولانية فبني ولا. عام 2001 تم تأسيس لجنة أخرى فهمني ولا، اللي هو مجلس معايير المحاسبة الدولية اللي عملت ليزيا فارس هذوم.
9: احنا وين في
10: باهي هو المشكل؟ الهارمونيزاسيون هذه تعتمد على جملة من المبادئ اللي فيها شوية اللي فيها برشة صعوبات، لأنه المناخ نتاع الأعمال نتاع تونس ما هوش المناخ اللي موجود في الولايات المتحدة، ما هوش المناخ الموجود في الأنجليتيرا، ما هوش المناخ الموجود في فرنسا. دونك من المبادئ مثلا اللي تم اعتمادها في المعايير هذه، مثلا تقديم الجانب الاقتصادي على الجانب القانوني. اش معناها
9: الاقتصادي على الجانب القانوني؟
10: اش معناها مثلا في تونس في الموازنه الماليه وقت اللي تبدا شركه تونسي مثلا، انا عندي عقار، العقار ذاك اذا ما هوش على ملكي ما نجمش نحطه في الموازنه الماليه، بالرغم اللي العقار ذاك نستعمل فيه وقاعد يجيب لي في إيرادات اقتصادية وغيره. مثلا في الليزينج، كنا في وقت من الأوقات في تونس نعتبر الليزينج عملية متاع كراء. دونك غيرنا شوية الليزينج، بالرغم اللي الكهرباء ما هيش ملكي أنا، عندي الحق نحطها في الموازنة المالية بالرغم اللي هي مش ملكي. دونك لنا
9: وفي المعايير الدولية نجم
10: في المعايير الدولية من المبادئ ومن الأسس هو تقديم الجانب الاقتصادي على الجانب القانون. واحنا مونا ليكول فرونسيز،
9: هل احنا منخرطين في المعايير الدولية هذه ولا
10: هو مش موضوع انخراط، هو هل اعتمدنا هذه المعايير ولا ما اعتمدناهاش؟ احنا الحقيقة مازلنا ما اعتمدناهاش الا بالنسبة للبنوك، اللي في عام 2020 البنك المركزي عنده منشور عدد واحد كان ما خانتنيش الذاكرة لسنة 2020، واللي طلب من البنوك اني تبدأ تخدم باش تنخرط في هذه المنظومة، وباش زاد الشركات التأمين تنخرط في هذه المنظومة،
9: يعني المؤسسات المالية،
10: المؤسسات المالية بصفة خاصة ومؤسسات التأمين. وفما عدد من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة واللي هي تعمل القوائم المالية المجمعة، تعمل كونسوليداسيون دي بيلون، يلزمها تقدم الموازنة المالية المجمعة متاعها بالمعايير الدولية هذه.
9: دونك ولات ضرورة لهنا،
10: ولات ماشيين في أنه الاعتماد المعايير الدولية تولي ضرورة.
9: خذني على قد مخي، اش تفيدني أنا كمؤسسة عمل المعايير الدولية؟
10: هي تفيد المؤسسة في أنه تضفي على المعلومة المحاسبتية وتضفي على الموازنة المالية أكثر شفافية. دونك أنت وقت اللي تبدأ أكثر شفافية على مستوى الموازنة المالية، المستثمر اللي يحب يستثمر في الشركة متاعك، وإحنا علاش قلت لك بدينا بالشركات المدرجة في البورصة، لأنه الشركات المدرجة في البورصة لزيتا فينانسي متاعهم معناها موجودين ونجم ويمكن الاطلاع عليهم. المستثمر اللي يحب يختار وين باش يستثمر فلوسه يلزم يلقى عدد من القوائم المالية ينجم يخدم عليهم، تعطيه معلومة يمكن اعتمادها ويمكن انك ترتكز عليها باش تاخذ القرار نتاع الاستثمار من عدم الاستثمار. وانك تنجم تقارن بين الشركه الموجوده في تونس والشركه الموجوده في الولايات المتحده والشركه الموجوده في فرنسا، لانه العمليه خاصه على مستوى الاسواق الماليه سي موندياليزي.
9: باه انا نحب نحل فيليال غادي مثلا، زاد تسهل عليا العمليه.
10: لا مش وقت اللي تحل فيليال، مش نحكيه لهنا على القوائم المالية المجمعة، لأنه ما أنت معناك يبدأ عندك عدد من الأنشطة ولا عدد خلينا نقوله من اللي فيليال، بالطبيعة كل واحدة عندها الموازنة المالية متاعها، ولكن في الأخر بالكل باش تعرف لافير الكلها رابحة خاسرة شنو الوضعية المالية متاع الجروب الكل بطبيعة الحال يزمك تعمل ما يسمى بالقوائم المالية المجمعة. دونك سي لا كونسوليداسيون دي بيلون ولا دي زيتا فينونسي.
9: عندك كان عندك حويجة لهنا تفضل.
11: شنو اللي يمنع احنا ما نمشيوش؟
10: ما فماش منع، ولكن يلزم العملية تصير بتدرج، لأن عندها انعكاسات، لانه القوانين
11: هنا انعكاسات ايجابيه
10: ليها، مش الكل مش الكل، لانه وقت اللي انت باش تعاود تعتمد معايير جديده مثلا في تقييم الاصول، دونك اعاده تقييم الاصول ينجم يكون عنده انعكاسات على مستوى وضعيه الشركه ككل، تكون شركه رابحه مش تنقصلها في الارباح نتاعها ولا بتزيدها في الارباح نتاعها، ويلزم ملائمه زاده مع القوانين المحليه وخاصه القوانين الجبائيه، لانه طريقه مثلا تقييم الأصول بالمعايير الدولية ما تنجمش تتلائم مع الجباية في تونس اللي احنا نعتمد ما يسمى بالكو إستوريك اللي هي التكلفة التاريخية. في المعايير الدولية نعتمد لا جوست فالور اللي هي القيمة العادلة.
9: ولا شنو هي التكلفة التاريخية؟
10: ولا التكلفة التاريخية معناها أنت شريت سيارة في الدات الفلانية بالقيمة الفلانية ولا أرض بالقيمة الفلانية، هذيك القيمة تقعد في المحاسبة، بينما تبقى في المحاسبة. ولكن القيمة العادلة هي بين قوسين وبصفة مبسطة هي القيمة السوقية،
9: توش
10: تسوى. دونك وقت اللي
9: برا يستعملوا هكا
10: يستعملوها لجوست فالور، لهنا ما نستعملوهاش،
9: احنا تبقى غادي تموت غادي،
10: مش تموت، هي خيار انه احنا نعتمدوا على الكو استوريك. وفما شويه موضوع الجوريديك اللي قلت لك عليه، احنا جايين من المدرسه الفرنسيه خلينا نقولوا المحاسبه نتاعنا على البلان كونتابل 68، هو بلان كونتابل كما قلت لك المره الاخرى القانون المحاسبي، هو قانون متاتي والا مستلهم من القانون الفرنسي. بون بعد عملنا القانون نتاعنا عدد 112 لسنه 96، ولكن بالاساس هو يعتمد على جمله من القوانين اللي هي معناها ما تتلائمش 100% والا في بعض الاحيان بعيده كومبليتمون على ما تتطلبه هالمعايير الدولية.
9: هل باش نقاولوا احنا مستقبلا مفروض علينا ان نكون اجور في هذه المعايير الدولية؟
10: بشوية بشوية يلزمنا نمشي ونقربوا. بون بدينا احنا كما قلت لك بالبنوك، مش نبداو بشركات التأمين، بالشركات الكبرى المدرجة في البورصة. دونك وبشوية بشوية يلزم نمشي تباعا في انه نلائموا القانون المحاسبي مع القانون فهمني ولا المعتمد في دول اخرى.
9: كان ما عندك 30 ثانية فما حتى شيء، فما حويجة برك نقول لك عليها. سيد حسام بوناني، أنا كنت نعتقد الكونتابيليتي عملية حسابية بالماكينة تك تك تك تك،
10: هذا اللي برشا ناس علاش
9: توا بالحساس اللي قاعدين نعملوا فيهم
10: هو البرنامج
9: لوتر ديمونسيون نتاع المحاسب، معناها استشرافي اكومبانيومون مرافقه نصح ايضا يعطي في النصيحه
11: اشاره
9: للرئيس المؤسسه وللمؤسسه.
10: المعايير الدوليه هذه فيها معايير اقتصادية للاستدامة.
11: بالضبط.
10: احنا دخلنا مرة الأخرى حتى حكينا قلنا انه المحاسب خرج ماك الإطار ضيق متاع التسجيل المحاسبة وغيره، ولينا نحكيه اليوم على دي بيلون كربون، موازنات كربونية.
11: كربونية
10: دونك المحاسبة تتفاعل مع المحيط، تتفاعل مع المناخ متاعها.

0: شكرتنا وعطيتنا ان بلوس، هذا البلوس اللي نحبوا نشوفوه ونكتشفوه مع شريكنا اللي هو مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. وسعيد جدا انه كان معنا النائب الاول لرئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية الاستاذ حسام الدين بوناني. نقول لكم شكرا لكم انتم على المتابعه والاهتمام. استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم رسمه للبلاد هذه. كيفاش ما سمعتكش حلو الميكرو.
1: يعطيك الصحه لك يا سلمي. باش كمل نشرب.
0: كملوا كمل. ان شاء الله بالشفاء يا خويا. شكرا لكم انتم، ساعدوا لي على روحكم، راكم انتم رسمه للبلاد هذه. واستحفظوا على بلادكم، راهي ماهيش قال الاخر نتاع الغير نتاعنا احنا. اي لنا كوري فيها، رانا ملاكه فيها. أحب من أحب وكريه من كريه. استحفظوا على تونس. باي وتحية تونس.

0: نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. اشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مشددة على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحياتها للاستهلاك. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب من خلال رفع عينات وأخضعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية، إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي بهدف التثبت من نجاعة عملية التطهير وضمان سلامة المياه. الهيئة وفدت بأن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت مطابقة العينات للمواصفات الصحية المعتمدة، مؤكدة سلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب. وأضافت أنها تواصل عمليات المراقبة الدورية لمياه الشبكة العمومية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في إطار حرصها على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المياه الموجهة للاستهلاك. في أخبارنا العالمية، أعلن منذ قليل الحرس والثوري الإيراني عن مقتل 4 من قواته في هجوم أمريكي على مدينة كرمانشاه غربي إيران. أكد وزير الخزانة الأمريكي مواصلة واشنطن خنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط على مسؤوليه وجنوده نتيجة العقوبات المفروضة حسب تعبيره. وختاما، قال وزير الخارجية الإسباني أنه يجب الاستمرار في الحظر التجاري الذي فرضته إسبانيا على المستوطنات في الضفة الغربية، واصفا إياه بالناجح. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تم ما يقارب نسبة 70% من الشعب التونسي ما يركبش الطيارة وما يسافرش لحتى بلاد، وتم ما يقارب نسبة 50% من الشعب التونسي ما يعرفش بلاده. اي نعم ما يعرفش بلاده، يسكن كيف المنطقة اللي هو فيه، ما يعرفش انت لا جنوب ولا شمالها، وما مشاش لحتى بلاد، لا في انت لا في مهمة ولا في سياحة. هذا يدل على ايش؟ يدل على الفقر نتاع الشعب التونسي. الشعب راهو فقير مهما كانت فلوسه، حتى كان عنده فلوس وما يحبش، عنده شوية فلوس كما نقولوا توقع قد ما يحبش يهونها، ما يحبش يهونها، يقول لك نمشي بها لبعيد فهمت بعد تحصيل بلا مصروف. وزيد فهمت المناسبات الأليمة اللي فهمت اللي عدت الأمور لأنها فسدت فهمت الاقتصاد التونسي وضعت برشا ناس وفلستهم كما الكورونا مثلا، وكما فهمت برشا حاجات كما توا هاو يصير في قناة الضوء قصان الماء ودرا شنو حاصله حالة مكبة عند الشعب التونسي.
2: برمي للمسؤولين انتع الستيك يا ربي قبل ما توفلوا لكم الناس فرقوا بيهم ودرعوا لكم باش تنظموا رواحكم في قصان الضوء باش ما يتضرش المواطن اللي الفرنك راهو عنده وحسابه باش يشريك الماكينات اللي تضروا له. عملت رواحكم عدلكم شو قلتوا خطينا، ولهذا قدامكم انتوما كدمكم بارد كل ما تخرجوا بيان ولا بلاغ املوه جملة هذاش عندنا وكان عجبكم، هاتوا حتى حد ما عطي حل فمه ولا يكلمكم، يكلوها في عظامهم ويسكتوا واني معكم.
3: لا تبعثونا في فورات فاتورات تاع الضوء والماء والماء لزو فاتورات ترجع بالله كيفاش كيف تفسرونا ربي كيفاش الدولة دي ربي فسروني ربي محمد فسروني
4: بالله يقليم المقنين الشتاق نتاع المقنين، علاش تقصونا في الضوء في النهار وفي الليل؟ يوم الدنيا بارده تقصونا في الضوء، واش عملنا لكم؟ واش حرام عليكم؟ علاش هيك؟ الشخص اللي راهي اللي يقص في الضوء يعمل ايه؟ عنده قلب في الناس وعنده ضمير يقص عينه في الضوء كيف الليل؟ علاش؟ كل يوم هيك مع مالي ثلاثة وفي الليل مع بعد تسعة دائما يقص في الضوء، واش عملنا لكم؟

0: بلا شك لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: مراقبة الأسعار، إذا كان الدبوز المية بوئترا ب 2000 فرنك في القهوة والدبوزة الصغيرة 13% راهو معقول، راهو استغلوا المواطن كما حبوا عندهم الماء في القهاوي ويجيبوا فيه وفي الأحوان يستغلوا فيه. مراقبة الأسعار لابد تعمل حملة في القلعة الكبيرة، في القلعة الكبيرة دبوزة المية الصغيرة ب 1300 اللي ياخذوا فيها ب 300 فرنك ونتعبوا.

24 مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
4: جوهرة أفلام
2: publicité.

0: من العين.
1: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
2: بوبليسيتي. فما بوك 5G ou فما بوك 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا، تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
3: جوهرة أفلام.
2: Publicité.

0: جوهرة اف ام الدنيا
1: بينا سوء تفاهم بركي حلنا ينفعش هيك يا قلبي نخربط في الكلام

بيزنس نيوز. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. أطلقت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بجندوبة استبيان وطني موجه للخبراء والباحثين والمهندسين والفاعلين في القطاع الفلاحي لتقييم واقع الأمن الغذائي والموارد المائية في تونس وتحديد سبل تحقيق سيادة غذائية مستدامة. ويأتي الاستبيان في إطار التحضير للملتقى الوطني اللي باش تنظمه الهيئة يوم 17 أكتوبر القادم تحت شعار نحو سيادة غذائية مستدامة، بهدف تجميع التصورات والمقترحات العملية للتعامل مع التحديات المناخية وتطوير قطاع الزراعات الكبرى وحوكمة التصرف في المياه، إضافة إلى دعم التكنولوجيا والابتكار في القطاع الفلاحي. وأوضحت العمادة أن مخرجات الاستبيان ستشكل ركيزة أساسية لإثراء النقاشات

0: خاضعة لأحكام الأمر هذا، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ويلزم المنشور كل بنك بأحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف بداية من غرة أكتوبر الحالي، ويستوجب أنه تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصف الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثر كتابي، بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبت فيها. شارك تونس لأول مرة في فعاليات الدورة الخامسة من الصالون الدولي للتكنولوجيا اللي ينظم في العاصمة السعودية الرياض من 31 أوت إلى 3 سبتمبر الحالي، في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي الدولي وفتح أفاق جديدة أمام الشركات التونسية الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال والابتكار، خاصة في الأسواق السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف المشاركة التونسية وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات إلى التعريف بالقدرات والكفاءات التكنولوجية التونسية وتعزيز موقع تونس في الأسواق الإقليمية، مع التركيز بصفة خاصة على السوق السعودية باعتبارها بوابة مهمة نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. هذا وتغطي المؤسسات المشاركة مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا العميقة، الأمن السيبرني، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، البيانات والروبوتات ذاتية التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الصناعة 4.0 والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة الأثر البيئي، إضافة إلى الاستشارات والخدمات الرقمية الموجهة للأسواق الدولية. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 31 أوت في حدود 1646 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر تحيينات الصادرة على البنك المركزي بتاريخ امبارح بلغت 25492 مليون دينار، أي ما يعادل 100 يوم توليد. أسعار النفط اليوم بلغت 94 دولار البرميل. أسعار الذهب بلغت 4317 دولار للأوقية. نختموا كالعادة بسوق الصرف، اليورو 3383 مليم، والدولار الأمريكي 2919 مليم. نسلوس في لمنع بيزنس نيوز
1: جوهر أف أم تندنس برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والانترنت، اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو، طور عالمك.
3: أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا مستمعينا الكرام، فقرة توندونس تجيكم يوميا لقيت هذا على راديو جوهر اف ام. اليوم باش نكمل نحكي على موضوع كنت حكيت عليه الأسبوع اللي تعدى، ولهنا نقصد على النظارات الذكية المزودة بالكاميرا وعلى راسهم الرايبان ميتا، واللي بدأت تواجه في قيود متزايدة في الأماكن العامة. كنت تفكروا الجمعة اللي فاتت كنت حكيت على منع الناس اللي عندهم المرايات هذه رايبان ميتا باش يدخلوا إلى قاعات السينما في المملكة المتحدة، لكن لهنا نلقاو الشيء قاعد يتزايد والقيود ولات متزايدة في الأماكن العامة، وسبب واضح هو مخاوف تتعلق بإمكانية تصوير الأشخاص دون علمهم. واحد من لي بوات دو نوي المعروفين بالكدا بالكدا في نيويورك هي تعتبر أحدث الأماكن اللي اتخذت موقف صارم تجاه الأجهزة هذه، وقررت إدارة النادي منع إدخال النظارات الذكية إلى النادي امتاعها، سواء كان الشخص لابسها وإلا حتى موجودة في وسط الساك امتاعه. الخطوة هذه تجي ضمن سياسة النادي اللي تمنع التصوير في وسط النادي بتباعة وتسجيل لفيديو، ورغم اللي كونوا نظارات الميتا نعود نذكر اللي كونوا فيها مؤشر ضوئي يشعل وقت اللي تبدأ تخدم اون مود فوتو وإلا اون مود فيديو، نقول اللي كونوا بعض المستخدمين يراوا اللي كونوا الوسيلة هذه متوفر شعور كافي بالأمان والخصوصية. وجي خطوة النادي النيويوركي بعد انتشار قيود مماثلة كما كنت تحكي عليها الأسبوع اللي فات في المملكة المتحدة، ونلقاو مطاعم أندية وحتى قاعات محاكم بدأت في التعامل مع المرايات الذكية باعتبارها أجهزة يمكن استخدامها للتسجيل. المخاوف ما وقفتش عند المؤسسات، نلقاو مثلا فما أبليكاسيون اسمها أنتيزوك سمارت غلاسز سكانر، نلقاوها ولات في التوب متاع قائمة التطبيقات المتحدة.

مرفوعة واللي قاعد يتم الداونلود متاعها على متاجر التطبيقات في أمريكا. الابليكاسيون هذه تعتمد على البحث على إشارات البلوتوث واللي هي مرتبطة بالنظارات الذكية، ومن بعد الابليكاسيون تعطيك اون نوتيفيكاسيون تقول لك راهو فما في المحيط متاعك نظارة ذكية قريبة منك. لكن الابليكاسيون هذه مازالت ما بنجمش تحدد إذا كان النظارة هذه قاعدة تخدم وتسجل وإلا لا. يعني الابليكاسيون هذه الفايدة منها هي جوست تقول لك راهو فما جهاز محتمل في المحيط اللي انت موجود فيه على مستوى مثلا 10 متر ولا 20 متر، وراه رد بالك فما رايبان ميتا والا فما اي نوعيه من المرايتات الاخرين اللي يسجلوا. دونك اذا كانك تحب تحافظ على الخصوصيه نتاعك ماذا بيك تغادر المكان والا تطلب من السيد المسؤول على المكان هذايا باش يتصرف ويمنع دخول هالنظارات الذكيه الى مكان اذا كانك بتبيعها. نعاود نقولها، تحب تحافظ على الخصوصية متاعك. هذا شنو اللي عندنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين، وين ما كنتوا زادا تسمعوا فينا، تسمعوا فينا في الكرحبه، في الدار، في الكوجينه، تخدم تسمع فينا حتى في اللوغيات. دونك نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. المواعيد استنى فيكم، مواعيد المعلومه اليوم مع بعضنا ان شاء الله من العشره الماضي ساعه نكون معكم هنا احلام غيلان. نقول لكم هنا باش نخليكم مع الموسيقى اللي نقعدوا برونشي على الدنيا وما فيها، وهكا تسمعوا كل شيء جديد.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية
1: وتوا وصلنا لبنة أواخر الصيفية الحقيقة يظل كاينو خليف هو توا وما حسيناش بيه مازلنا إن شاء الله ربي برد علينا هالطقس هذايا وإن شاء الله يا ربي يرحمنا برحمته الواسعة. أكيد احنا ديما نلتجئوا للخبراء نلتجئوا للناس اللي تفهم في البيئة ولا مناخ باش نعرفوا أكثر تفاصيل. اليوم كلمته الصباح قلت له بربي يعطيني سؤال ما تسألكش بالكل. قال لي سؤال ما تسأليش شنو تحب في الماكلة شنو تحب في اللبسة ليه قلت في المناخ وفي البيئة. أهلا وسهلا بالمهندس والخبير في البيئة والمناخ خونا حمدي حشاد. أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا بيك ومرحبا بكل مستمعين جوهرين.
1: مرحبا بيك خويا. دونك اطمنت عليك اللي الضوء مش مقصوص عليك المرة هذه وطمنت للماء يمشي زادا كيف كيف.
2: الحمد لله
1: لبي. الحمد لله يا ربي. دونك اخويا حمدي حابين نعرفوا اليوم الشتاء كي تصب نقولوا المطر كي تصب ساعات تقولوا لنا راهو باش تصب الشتاء وما تصبش ساعات تقولوا مش باش تصب وتصب باش نشوفوا الناحيه العلميه. طبعا احنا ديما نقولوا الامور بيد الله سبحانه وتعالى لكن علميا شنو التفسير اخونا حمدي؟
2: كما قلت معنا ديما الأمور بيد الله عز وجل معنا لازم نفهم كذلك الأمور من جانب العلمي كيفاش تصير هو ديما معنا كذلك معنا توقعات أو أعلام يعني إمكانية سقوط تساقطات مطرية وبعض ما تصبش أكبر أكثر جملة محلاها تراها الدور معنا كذب ربي كذب أقوالنا مش تحكي مش هكيك كثير لازم خلينا
1: نفهم يا اخوانا حمدي ونقولوها هاوكا ربي كذبهم وصبت الشتاء كل واحد وشو واحد
2: اي معناها التوقعات وعكسها معناها كانه نحن نحب عكس اللي شاء وربي وهذا مش صحيح
1: اثاره فتيك بالطبيعه احنا توا ربي يعينكم ونعرف احنا العلماء والخبراء طبعا تفضلي
2: هو مش صحيح معناها ديما نقول سبحان الله معناها ربي يسخر الامور وتتوفر الظروف الملائمه او معناها باش تصب ولا ما تصبش هذاك علاش معناها ديما نحاولوا نفسروا الموضوع بتاريخ علمي لازم نفهموا قبل كل شيء معناها تونس اللي هي حاليا خلال الفتره دي قاعده في منطقه خلينا نقولوا انتقاليه وحساسه جدا النماذج العدديه والرقميه قاعده ترصد ممكن من 7 إلى 5 أيام قول فما ظروف ملائمة تساقطات مطرية لكن هذا ما يعنيش بالضرورة اللي العناصر الكل هي باش تلم مع بعضها في نفس المكان في نفس التوقيت باش تعطي مطر باش تصب المطر لازم تبقى عناصر أساسية وخليني نقول الروسات اللي هي رطوبة كافية طبقات السفلى والمتوسطة عدم استقرار حراري آلية ترفع الهواء من فوق وغياب ممكن طبقة مستقرة تمنع سحب من التطور عم بيها هذه ممكن حاجات اللي ممكن تخلي المطر تصب ولا ما تصبش. الفترة هذه من العام البحر يكون دافي ورطب يعني واليابسة تكون سخونة. يعني الوقود تاع المطر يعني يكون حاضر. لكن في برشا حالات تنقصنا خلينا نقول الشرارة الديناميكية اللي باش تخلي تصب تولي رعدية وتعطي تساقطات مطرية. بس التوقعات في العادة البعيدة ممكن تظهر منخفضات جوية في الطبقات العليا. تكون متوجهة نحو تونس ونقولوا فما إمكانية تصب مطر في تونس لكن وقت اللي يقرب الموعد تاع المطر هذيك يتغير المسار نحو الجزائر ولا إيطاليا ولا ليبيا ولا في البحر اللي يمشي لحوض الأبيض المتوسط الانزياح نتاع المنخفض هذيك ب 100 المنخفض الجوي هذيك ب 100 ولا 200 كيلومتر راهو معناها يعطيك طقس ينجم يخرج تونس من منطقة الرفع الجوي نقولوا نحن ويحول الأمطار هذيك إلى مكان آخر تمشي لمكان آخر ولا ما تصبش نقولوا معناها كان في تصوراتنا او في النماذج اللي عملت تصب وبعد ما صبتش هذا معناها ممكن زاد ينجم يتدخل المرتفع الشبر المداري او اللي قعد القبه الحراريه في الموضه الحراريه اللي كنا على وقعها ايامات التالي والهواء الهابط من المرتفع يسخن ويجف ويشيح ويصنع طبقات المتوسطه معناها حاجه تسخن معناها عباره قطاع حراري وقت تتجمع الرطوبه وتتكون السحب اما تلقى فوقها سقف تخلي ياسر تمدد لفوق مش معناك السحب الرعدية تنمو وتكون قوية وتعطي المطر وغادي شنو يصير لها؟ ما قلنا فما الكوفاخر معناك الغطاء تتفكك وتوقف وما تعطيش المطر ولا تتبخلص وتقف والرياح زاد معناها ممكن عنصر الاخير في المحكمة ليه؟ تنجم تقلب المعادلة كل وقت تدخل رياح خلينا نقول جافة تغير اتجاهها وتشتت من المناطق التقارب ينقص من فرص تكون السحب والرطوبه معناها تكون موجوده قرب سطح الارض، لكن الطبقات العليا الجافه الباكتيريا تعطي معناها قطرات ماء ولا قطرات مطر قبل ما توصل للغرفه تشيح. زاد فما كيف اشكاليه اخرى ممكن في طريقه قراءه الخرائط معناها ممكن او النماذج العدديه ذي قبل اسبوع رايك تعطيك سيناريو محتمل نقول محتمل. على معناها على مجموع المطر معناها كيف باش يكون في منطقه معينه منطقه واسعه. اما هذا مش راهو وعد.
1: اي.
2: اللي المطر باش تصب في المنطقه ذيك ولا المدينه ذيك اللي تظهر ملونه اللي باش تصب عليها برشا مطر. معناها ممكن المطر هذيك معناها تكون محليه تصب بقوه معناها في بلاصه والبلاصه اللي بجنبها 20 كيلومتر كما نقولوا نحن مثلا منطقه تصب في مسير وبجنبها في جمال ما تصبش.
1: اي صحيح. احنا في خزام ما تصب وفي كورنيش تلقاها ما تصبش. هاو قريب ياسر لبعض و
2: معناها لازم نفهموا الحراره والرطوبه وحدهم راهو ما يكفيوش معناها مش يكون معناها كيفاش نقولوا معناها
1: باش نكونوا ضامنين انه باش تصب الشتاء ولا ما تصبش هذه امور ترجع بطبيعه الحال حسب تفسيرك توا المهندس معنا حمدي حشاد التفسير واضح بالضبط التفسير العلمي واضح والتفسير اللي نجم يغير المسار واضح زاده استاذنا. خليني نقول لك فمش معلومه جديده اخرى حول الطقس نتاعنا
2: فمش المرجح معناها هي مش مفرحه هاي لحظه برك لحظه برك مفرحه كنت اللي يسمع الكل عطينا كانت قطعات الكهرباء وكسخانه والتلبيه ان شاء الله معناها نهارين القدام ابتداء من نهارين القدام
1: اي
2: فرشك
1: الحمد لله يا ربي باهي
2: تدريجيا زادت فرشيكه زادت مش ما يحاسبونيش عليها بعد وقلت لا تدريجيا مش نسيت فرشيكه تدريجيا بشويه
1: الحمد لله يا ربي
2: مقارنة بالتعدى باش نكونوا واضحين هاي مقارنة بالتعدى مش فرشيكه في المطلق لكن فرشيكه مقارنة باللي تعدى باش نرجعوا لك درجات حراره قريبه 32 31 ربيع سكون شويه مزيان هكا عقابسي
1: الحمد لله دونك الحمد لله يا ربي ان شاء الله ما عادش نسمعوا باللي كان يقول ان شاء الله نرتاحوا من السخانه هذيا ومو الواحد كما قلت انت يا حمدي قلت ما عادش باش نقول الصيف خير الشتاء وحده
2: لا ابدا حسبوني كما قلت باش الصيف خير حسبوني لا بالحق اللي تو تمتعوا بالشتاء بكل لحظه الشتاء بارده جاي تمتعوا بها بالحق لو ماشي يقصر فصل نحكي بجدي تو معناها ماشي ويقصر روشتي في الفترات تاع البرد اللي كنا عندنا طقوس التونسي معناها عنده طقوس كامله في الفترات البرد هذيك راهي ماشيه وتتقلص والفترات السخونه معناها قاعده تتمدد معناها قاعده تطويل اكثر من قبل معناها واللي شفناه اللي صاير للاسف يجم يكرر العام الجاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده معناها هذايا لازم نفهموا التوانسه ماهيش مرحلة تتعدل من 2021 وفي بالنا تو مرحلة تتعدل ماهيش مرحلة تتعدل للأسف. أو شفت من 2021 كل ست سنين الطريقة تكون تتعدل ويجي الساعة وترجع له لا لازم نفهموا معناها الأمور كيفاش ماشية
1: وكذا. الحمد لله يا ربي واحد جا في العمر هذايا تو وعاش هذا هنا نقول كان اللي مولدين 2007 2010 مزيكنيت فاش تعداوا المراحل الكل. يلا يا سيدي المهندس والخبير في البيئة والمناخ الأستاذ حمدي حشاد أقول لك يعطيك ألف صحة ونقول لك شل نهارك مبروك أما أقعد في الاستماع واسمع شنو اليوم عنا دبارة زيادة واليوم باش تجينا الأسعار من قفصة يا أخونا حمدي أقعد في الاستماع معانا ما كتحبنا وتحب جورة فيم خذ معانا
2: أكيد باش نمشي نقضي في نقارن الأسعار أكيد
1: يلا شكرا ليك دونك شويه اخرى باش نكونوا مع اخونا عبد القادر من قفصه نعرفوا الاسعار والسوق شنو هو الاجواء اليوم خليني نقولها من جهين بالرحومه في الاخراج التقني معنا اليوم كيف العاده ياسمين الجديدي في الاخراج الرقمي في التنسيق وفي التليفونات نلقى اخونا جمال بوقديده انا معكم احلام غيلان في الاعداد والتقديم خليكم معنا راجعين
3: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, yousse le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, le maroumine de l'arbre en ligne. Ken jaoua gaming, streaming, wala scrolling, ma le Maxbox 5G, rendek internet très haut débit, min rir hatta loading. Bech met fallet hatta l'arda. Mouch fokhra, ama le Maxbox 5G Orange, haja okhra. عندك أورانج
4: جوهرة FM.

0: وراح فلق من فلش، وان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله نهاركم فلو ياسمين. اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، مرحبا. خليني نقول لكم انا توا رانا احنا وين مش نمشي، وزعما وين مش نمشي، نمشي مع قفة الصيفية.
1: قفة الصيفية،
0: قفة الصيفية، اهلا وسهلا مرحبا. اليوم تجينا، جينا من تونس العزيزة الغالية الكبيرة المزيانة، من مدينة نحبوها برشا برشا، جينا من قفصة مع خونا عبد القادر. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلين، صباح النور أحلام، تحية ليك وتحية لكل متابعي زوارة أفقام أينما كانوا داخل وخارج حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم مزيان بالخير مليان، إن شاء الله تونس الكل عامرة بالخير من بنزرة التطاوين البنجردان، وتحية زادة زملائي اللي هما نحييهم الكل، والناس اللي توصلهم صوت وصورة جوارة فانتي ما قلت داخل وخارج حدود الوطن.
0: محليك خونا عبد القادر ومحليك زميلنا، قديش لي زوند بوزيتيف نتاعك محلاهم، وقديش نستبشر وخير كي نسمعوا هكا الصوت، يعطينا ايحاء كبير على جوكم وعلى حياتكم غادي، على الضحكه الصباح، على الوجه المطلوق اللي يبدا والقلب اللي يظهر محلاه اللي ينور على الوجيه. وكمل نورنا عاده، وقلنا على الاجواء اليوم، ده الاسعار والسوق والاجواء الكل حسيله.
2: يعطيك الصحه يا احلام، راهو ديما معناتها كي في صباح ديما فيها تعرف معناتها حراره كبيره والانقطاع في المياه، يلزم الانسان ديما يفيق باللي زون بوزيتيف، ما يزيد معناتها نعدوا النهار على صباحك ونحن مكشبرين.
0: والله
2: فهمتني، كل شيء باش يتعدى، والله كل شيء باش يتعدى، دواء من حال من محال.
0: الحمد لله يا ربي، واحنا
2: الحمد لله
0: ما شاء الله علينا توازى، الله احد علينا للي نقاوموا راه وتهنى ما شاء الله.
2: صدقني صدقني اختي احلام، باش نقول لك والله ربما نخليني مثال نمشي في الموجات الايجابيه، والله نعرف ناس معناتها نعرف اون بيرسون يعني عباد، نقول احنا يعني في قلب انقطاع المياه المعدنية الموجود وهسخنة، ناس يمشوا يشروا معناتها المياه المعدنية ويتفكروا العباد اللي هم في سبيتاراتك المرضى ويدوروا عليهم يعني بالمريض ويمدوهم. يعني قديش معناتها عباد نجت على المنوال هذاك، يكفي انه شافوا مثلا في صفحات التواصل الاجتماعي اخت من تونس العاصمة يقول لك حتى انا من قفصة، غدوة واحد اخر من قبلي ومن الكيف وتونس، وراهو ديما التونسي بما في ذلك الصيح. فما ناس هكا ماذا بيه يخطف هو، ماذا بيه يهزل صغار، وفما ناس رأي تحب الخير، وفما ناس صورة جميلة جدا أمس هبطناها موجودة في بلاصة عزيز علينا دير علي بن خليفة، صدقني شاحنة كبيرة محمل دنيا، تنعب فيكم الفيديو يعني مولاها تعب، مولاها تعب يعني أخلد للنوم كما يقولوا، ما دار به ولا حد، ما نتهرو في ربوع تونس راهو بما فيه صحيح. فما نقص هذا لا يمنعش انه فما نقص كبير في المياه، لكن ديما راهو فما توانسه يحبوا الخير، وهذاك هو يعني كل شيء توا اسبوع انه تتعدى الازمه وان شاء الله يتغير الطقس. هوني طولت عليكم، ندخل مباشره نعطيكم فكره
0: المذيه، خلينا نقول لك الكلمه دي، جهينا تفاعلت معك برشا تو معنا، وقلت لك ان شاء الله يا ربي هالعدوى هذه تتعدى، محليها العدوى هذه عدوى الطيبه، عدوى الطيب الكبير.
2: والله يا احلام، والله اللي حكيته كله صادق، يعني نجم نبعث لكم والله اللي حكيته كله صادق، صدقني صديقي طلبني ثلاثة ايام التالي نهار السبت، قال لي عبد القادر باش نمشي للمستشفى المضيله، وهز عشرة معناتها السايك ما نحبش نذكر الاسم شنو، ويعني دار عليك المرضى الكل، وناس فرحانة وناس، وشفنا زادة في مستشفى في العاصمة يعني صالحة زي كيف كيفك المرأة يعني راهو ديما الخير موجود، راهو الخير في أمة محمد إلى يوم الساعة، يعني الخير ديما موجود والحمد لله رب العالمين.
0: محليكم ومعزكم، وإن شاء الله زاد اليوم قفة الخير والقفة اللي باش نمشيو لها وقفة الصيفية اللي باش تجينا من عندك أنت توت سويت أخونا عبد القادر، تفضل.
2: اليوم يا لالا عملنا جولة في السوق المركزية في قفصة، يعني اليوم كما تعرفوا اللي هو الثاني من شهر سبتمبر 2026، نبدو على بركة الله بالخضر، البطاطا في السوق المركزي بقفصة دينارين و200، الفلفل الحلو دينارين و500، الفلفل الحار دينارين، الطماطم دينار و500، البصل دينار و200، الدنجال دينار و500، الثوم 6 دينارات 7 دينارات و500، القرعة دينار و500، الخضر الورقية كلها 500 مليم نتعداو للغلال، البسر من دينار و600 لدينارين، الخوخ 4 دينارات، العوينة 5 دينارات هي والجاس، العنب 6 دينارات، الخوخ بوتبقاية 4 دينارات، التفاح 3 دينارات 4 دينارات، البطيخ دينار و500 الكيلوغرام، الدلاع دينار و200 دينار و500، الدقلة من 4 دينارات ل 8 دينارات. باهي نتعدوا يا سيدي للحوم، بالنسبة للعلوش والبرشني 43 دينار، البركوس 35 دينار، العجل الهبره ب 40 دينار، العجل بالعظم 30 دينار، الحاشي بالعظم 30 دينار، الحاشي هبره 40 دينار، الدجاج 9 دينارات و 800. نتعداو للاسماك. لوراتا 23 دينار و 800، القاروس 28 دينار و 800، 26 دينار و 800، السردينة 5 دينارات 6 دينارات و 800، المرجان سونار من 16 دينار و 800 ل 23 دينار و 800 سيفون لي كاليبر، السكومبري 19 دينار و 800 15 دينار و 800، الكروفيت من 20 دينار ل 42 دينار، القرنيت من 29 دينار و 500 ل 36 دينار و 500، الشوابي 26 دينار، والحمام من 7 دينارات ل 18 دينار. هذا تقريبا معناتها الاسوام في قفصه كما حكيت، يعني الخضار الغلال اللحوم والاسماك، ولكن الكلمه احلام.
0: يا ويعطيك الصحه اخونا عبد القادر اللي خلينا نعرفوا ما بين انا هالايامات ذوما في بيدونلو قاعده نشوف المقارنات الحقيقه ما بين البلدين، لكن اليوم لمدينه قفصه الحقيقه يعني تفاعلت اكثر مع الاسعار، على خاطر الاسعار خير برشا من الاسعار اللي شفناها البارح، اقل برشا. مثلا عندك اللحم البارح 62 دينار، نلقاوها 43 دينار في قفصه. المنتوج معناها في الهوني نحكيه على الماشيه، معناها ماشيه خير غاديه
2: موجوده. بالنسبه لهم كما تعرف ولايه قفصه هي ولايه معروفه بتربيه الماشيه
0: بالضبط،
2: يعني يعني من اكثر الولايات في الجمهوريه اللي فيها يربوا الماشيه، دونك تكون باش تكون ارخص شويه. المميز في قفصه زاد نحن يمكن قفصه والقروان عندنا نذبحوا الحاشي، الحاشي هو صغير جمل.
0: أي.
2: يعني يعني
0: القعود،
2: القعود يعطيك صحه، اي القعود هذاك هو. زاد كيف كيف معناتها فما حويجات مقبوله، الاسعار الاسعار مقبوله، ربما يكون في الاسماك مثلا انتم ما على اعتبار منطقه ساحليه ربما يكون يكون معناتها اقل شويه، وهذيك هي معناتها كل بلاد عندها خصوصيه.
0: أكيد. اما حتى سوم الاسماك راه ماشي في المعدل نتاعنا احنا. خليني نقول اللي القعود راهو زيرو كوليسترول، معناها راهو من اللحم اللي فريمون يتسمى لوكس، معناها كيفو كي البرشني اللي ما فيهمش كوليسترول. هذوما
2: اقل اقل شويه كوليسترول، بس عليك كلامك صحيح احلامي، اقل شويه كوليسترول.
0: وين ما نعرفش
2: هكاو اسال مجرب واسال الطبيب. بالضبط
0: اسال الطبيب. يعطيك الف صحه خونا عبد القادر، يعطيك الف صحه وان شاء الله نهارك مبروك. سلمنا على كل اهالينا بمدينه قفصه وما جاورها، يعطيك الف صحه. يلا لقاء ان شاء الله يتجدد الجمعه الجايه معايا انا مع شكون الله اعلم. دونك نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك. انا احلام هذه الاسعار شويه اخرى، نمشيو للدباره نتاع اليوم. يلا نخليكم مع الموسيقى ورجعنا.

عندي واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. صباح الورد صباح النور، أكيد تستناو في موعدكم مع دبارة اليوم. الدبارة جينا من عند الصبوحة اللي اختطفناها من الفرح ومن الأجواء الكلها، دونك ديما في الأفراح إن شاء الله باش نمشي ومع بنا صيفي.
1: منو صيفي؟
0: منو صيفي؟ بنا صيفي كله ملحق بعضه. دونك خليني نحكي معها صباح، نقول لها صباح النور.
2: صباح النور والسرور المستمعين الكل ليك يا ليلي.
0: يعيشك يعيشك، شنو حوالك يا صبوحة؟ إن شاء الله ديما في الأفراح والمسرات يا ربي.
2: يعيشك يعيشك ميرسي بوكو. يعيشك
0: يعيشك
2: ديما في الأفراح،
0: ربي يخليك. دونك شنو تحب تقترح علينا اليوم عزيزتي؟
2: اليوم ساعة يا عبد القادر يحكي ايه؟ على التوام وعلى الخضرة يا سيدي، باش نعملوا فاي مرمز.
0: اي
2: بالبرشي.
0: اي هي البرش،
2: ناخذ كي عندي الحمص منفخ ناخذ طيب وحده، هذاك نحطه على جنب باش يبدا تريبي، وناخذ طرجره نتاعي نحط فيها اللحم تاع البرشني بعد ما نظفته وركحته وكل شيء، ونحط قصيتك البصل برشا برشا، هذاك هو البنة، نقص برشا بصل ونحطه فوقه ونخليه يبدا بشوي بشويه يهبى بشوي بشويه، نقليه بالكدي بالكدي، وبعد نرمي الطماطم نتاعي الاكثر اللي نعملها اكثر طماطم خضراء شي جيت البنة. طيب وبالطماطم كنحس اللحم هكا بدا يشد في روحه، كل نرمي الطماطم الخضراء طرف هريسة عربي وكل وكل الحمص اللي طيبته على جنب قاعد يطيب، قر الواحد نتاعو الماء وركب الكدا قعد فيه شويه نصبوا عليها، هو مش كي تاكل تبدا تري، خاطر البصل في ساعه يطيب مش كيما الحمص. الحمص شديد دونك نطيبو على جنب وحده كيف يشد روحه بكدا بكدا ويكرك الزيت نتاعو المرمس، قرينين فلفل واحد احمر واحد اخضر، نقصهم على زوز ونرميهم وتاكلوا صحه وبالشفاء.
0: يعطيك الصحه محلاها ودبار حلوه اليوم الحقيقه. الماء برشني حتى في سوسه باهي سوم، وحتى في المناطق الاخرى موجود الحقيقه وباهي سوم، وقت ما كلته زاده تحط شويه قرفه
2: وصحه تاكل بصل باهي. فما اللي يحب القرفه فما لي لا، اللي يحب القرفه يحط واللي ما يحبش خاص مع بيت باش ما تقبلهاش الكرفه.
0: اي هاي تعمل لي في راسها لاجي هي معناها ما تحبش القرفه.
2: ما تحبش مع بيت لا انت واللي اللي يحب
0: سي ديغو سي ديغو بطبيعه امور نسبيه. باهي نعملوا سلايطه، شنو هي سلايطه خضراء بيان سور معاها؟
2: نعملوا سلايطه خضراء مش قصاصه قصاصه خشينه.
0: اي
2: خاطر هو هكا مرمي زيت خضراء شويه تولي برشا. نعملوا كرونتي الكبار ولد القمره، نعملوا الطماطم رونديلات باهية زادة،
0: البصل
2: البصل مش ما انكسرش برشا، البصل ما انكسرش برشا
0: باهي خاطر ديجا موجود.
2: اي واللي يحب يعمل يربي في النار شوية باش تزينها معاها. انا تنقلك انا كي ربيتها ما ربيتهاش كل واحد، ناخذ شفت القشارة نتاع البطاطا
0: شفت
2: بعد ما ركحتها وكل، ناخذ الطرف الطويل نزينه هكا ونرميه تبدا كل الشعرات هكا فوقها مش كل الرفيش ناكلوها. اي
0: حلوه برشا
2: تعشي المنظر، ونحلو حكيكه طن ونحطوها فوقها كعيبات الزيتون اللي يحب يحط شويه كبار وتاكلوا صحه بالشفاء.
0: يعطيك ألف صحة سبوحة، هكا كنت معانا في اليوم منو صيفي بنا صيفي، وأنا نقولك إن شاء الله ألف ألف مبروك لل
2: ضرورة
0: أي إن شاء الله مبروك.
2: ربي يهنيهم
0: ربي يهنيهم إن شاء الله، دونك إن شاء الله بالرفاء والبنين إن شاء الله ربي يسعدهم وإن شاء الله ديما في الأفراح يا سبوحة. شكرا لك على
2: باي باي
0: باي باي. دونك هكا كنا مع سبوحة، تستناونا بيان سور في ساعتنا الثانية إن شاء الله بعد موجز الأنباء إن شاء الله باش نلقاو معنا الدكتورة في الصيدلة الدكتورة وصال الدردوري باش نحكيو شنية هالتلقيح المفقودة عند صغيراتنا أطفالنا ثلاثة شهور اللي تم التلقيح يلزمهم يكونوا موجودين، وإن شاء الله توجدوا يا ربي. هذا اللي باش نعرفوه من الدكتورة في الصيدلة شوية أخرى وصال الدردوري. سينو مازالوا عنا برشا مواعيد أخرين، خليكم مع الموسيقى إن شاء الله راجعين مع بعضنا في ساعتنا الثانية.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربح يؤكد أن مياه الحنفية سليمة من الناحية الجرثومية ومتوازنة من حيث الأملاح المعدنية ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلك، موضحا خلال مداخلة هاتفية على جوهر فام أن الهيئة تعتمد على تحاليل مخبرية وبحوث ميدانية دورية في مخابر معتمدة ومطابقة للمواصفات الدولية لمراقبة جودة المياه في كافة جهات الجمهورية. وبخصوص الحالات الاستثنائية التي يظهر فيها الماء بلون داكن أو متغير، أشار الربح إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى أعمال الصيانة والأعطال الطارئة في شبكة التوزيع القديمة، داعيا المواطنين إلى ترك المياه تجري قليلا بعد عودتها حتى تصفى قبل الاستهلاك، وبيّن أن نسبة الكلس تختلف باختلاف الطبيعة الجيولوجية ومصدر المياه وفق تصريحه. شأن آخر، الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية تسفر عن القيام ب 406 عمليات إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وذلك ضمن نشاطها في مجال الأمن العام. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية بإطفاء 127 حريقا من مجموع 664 تدخلا وفق بلاغ نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. دوليا، صحيفة واشنطن بوست تقول نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية اعترضت الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران خلال غارات طوال الليل باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن هدف واشنطن هو دفع إيران إلى التوصل إلى اتفاق. مصر تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. وختاما، الشرطة الألمانية تعلن أن جسما مجهولا انفجر اليوم في محطة قطار بمدينة أوكسبورغ جنوب البلاد، مضيفة أن شخصين لحقت بهما إصابات طفيفة. وذكرت شرطة ولاية بافاريا أن الانفجار وقع في ممر داخل أحد المباني. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: نسمعوا يدعونوا بنت الصيفية.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. دونك في انتظار باش نلتحقوا بالدكتوره فصيدله الدكتوره ويسال دردوري شويه اخرى، نحكيوا على التلقيح المفقوده للصغيرات اطفالنا. دونك باش ناخذوا معنا الاستاذ انيس بوعبيد عميد كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بسوسه، باش نشوفوا توا التحيينات وزاد نحكيوا على رونتري يونيفرسيتير كيفاش كانت، العدد تزيد ولا ما تزيدش، هذا اللي باش نعرفوه توا مع الاستاذ الأنيس بوعبيد. أهلا وسهلا بسيد العميد، شنحوالك؟
2: مرحبا بك أخت أحلام، ومرحبا بجميع المستمعين جوار أفهم.
1: مرحبا يا سيدي، يا على قدم من وساق في بالي أنا هلا متذومة يا أخي، قلت لي ليرة ومن قبل احنا بتينا في بلانسكري دي ستوديون جدد معانا، فما تحيينات جديدة حتى في الإجازات. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ، نورنا نورنا.
2: كي العادة والله، كما قلت أخت أحلام، احنا ديما معناتها سيون كلوتور، معناتها إذا كان السنة الجامعية المتوفى نتاعنا لو 3 جوي وعملنا الحفلة، راهو لو 4 جوي نبداو نحضروا في السنة المقبلة بإذن الله. علاش؟ خاطر ديما الكلية لي كونترانت نتاعها معناتها الحقيقة أكثر من المؤسسات. معناتها عدد الطلبة ديما الواف كل عدد نتاعهم كبير برشا، دونك يلزمك تكون حاضر معناتها ويلزمك الوقت باش تحضر روحك لشهر سبتمبر. هذاك علاش؟ معناتها الحقيقة ديما من أول شهر جويلة نبداو في التحضير، معناتها كل شيء توسكي أونتروتيا، توسكي معناتها حتى ريبارتيسيون، خاطر ديما نقراو حسابنا كيما قلت أنت، سيرتو على العدد نتاع الطلبة، احنا كل عام يتزايد، مش كل عام يزيد ما ينقصش. مثال السنة توا بعثونا توا في، خاطر احنا يبعثونا على مراحل، المرحلة الأولى بعثونا 970 طالب. واحنا معناتها لي بريفيزيون تاعنا عارفين، معناتها جماعتين اخرين مش يكملون حكايه 400 طالب اخرين، معناتها ممكن سنه نوصلوا ل 1350 معناتها طالب سنه اولى.
1: لا غيرون احنا نحكيوا احنا اعاده
2: صحيت فما اعادته كيما الوزاره اللي نشوف في البكالوريا ينون با كونفيرمي التوجيه الاولاني، معناتها طلبوا اعاده. فما برشا من هذوكم يجونا للفساق، واحنا الكليه العلوم الاقتصاديه خاطر ديما البكالوريا اقتصاد وتصرف هي اكثر عدد نتاع تلاميذ، هذاك علاش معناتها الحقيقه عدد الطلبه في الاقتصاد والتصرف يكون كبير برشا، والكليه في خاطر كليه دونك ديما هي اللي تستوعب العدد الكبير برشا من الطلبه. فهمتني؟
1: تري بيان. دونك بالنسبه للسنه ان شاء الله باش يكون العدد فيما يقارب
2: 1300 تقريب 1300 طالب، 1350 تقريبا،
1: 1350 طالب هكذا،
2: 1350 طالب ايه، معناتها بريفيزيون بور لو مومون عندنا 970 كونفيرمي، معناتها صحيح. دونك نستناو في الدفعه الثانيه اللي ممكن كيما قلت لك نوصلوا معناتها في الجمله 1350 ممكن هكاك.
1: باش نسالك سؤال سيد العبيد، سي الاستاذ انيس بوعبيد، كيفاش يكون استقبال الطلبة الجدد خاصة بجيوك من أنحاء الجمهورية كاملة؟ الوضع الجديد عليهم، الاتموسفير الجديد عليهم، الحياة الاجتماعية جديدة عليهم، كيفاش يكون استقبالهم وكل هيبة متاع نهار لولاني وكل ديبيزمو لولاني كيفاش يتنحى؟
2: هذاك تو احنا كل عام شنو نعملوا، نتصلوا تو مثل الأسبوع هذا يوم الجمعة مش معناتها عندنا اجتماع مع ممثلي الطلبه ومع النوادي نتاع المؤسسه.
1: اي
2: تو مش ننسقوا معاهم كيفاش، معناتها ابتداء من يوم 7، خاطر احنا في الكليه يبداوا يرسموا نهار 7 8 9 10 معناتها، والعوده تكون نهار 12 الدراسه. دونك ابتداء باذن الله من نهار 7 مش يكونوا الممثلين نتاع الطلبه والنوادي، معناتها اعضاء نتاع النوادي الطلبه نتاعنا هما مش يكونوا مش يساعدونا اول حاجه في عمليه الترتيب، خاطر العدد كيما قلت لك كبير وكبير برشا، يعاونونا في التنظيم، وكيما قلت انت حاولوا باش من نهار الاول يدخلوا مع وليداتنا الجدد اللي ناجحين في البكالوريا في الجو نتاع الكليه، خاطر الحقيقه كيما قلت انت ديما الكليه معناتها جو اخر، معناتها وعالم جديد، معناتها يلزم من الاول الحقيقه التأطير نتاع الطلبه ويحسوا معناتها بك الامان ويروحوا صحيباتهم ويفسروا لهم كيفاش يلزمهم يعملوا، والقرايه يلزمك تقرا على روحك وراك مش تسكن في البلاصه الفلانيه وراك مش تاكل في البلاصه الفلانيه، يوريهم ويفسروا لهم كل شيء، يعاونونا الحقيقه بارك الله فيهم عن اولادنا ممثلي الطلبه والنوادي الحقيقه يعاونونا بالقدا بالقدا الحقيقه.
1: مهم جدا هذا الحقيقه استاذ، على خاطر باش يجي باش يلقى روحه وين باش يسكن، اسكن عاونونا نحكيو في السكنه ما نحكيو على لي فويي بطبيعتهم جونيفرسيتير اي لي سيتي جونيفرسيتير دونك خلينا نفرقوا لهم نقولوا لهم الفويي ما فيهوش مطعم و سيتي يونيفرسيتير فيها مطعم السكن و الترانسبور باش يكونوا زاد كيف كيف الطلبه هما القدم يعاونوا جدد هكا
2: ولا يفسروا لهم ولا يفسروا لهم مش تدخل الكار الفلانيه مش تسكن في الفوي هذايا مش تاكل في الريستورون بجنب الكليه احنا الحقيقه الحاجه الباهيه الريستورون بجنب الكليه قد تقدر ياكلوا فيه والفوي ماهوش بعيد على الكليه معناتها ديما في نفس الزون
1: اتودي معناها ديما اتودي
2: لا لا الحقيقه مزارين فيها الحاجه هذه الحمد لله
1: نحكيوا التكنولوجيا ساهمت في هذايا الكل
2: بيان سور تام التكنولوجيا احنا توا اول ما معناتها ما يجونا الطلبه نهار الترتيب عندنا الحقيقه التطبيق نتاعنا اللي نتعاملوا بها مع الطلبه
1: اي
2: معناتها تطبيق خاصه بالكليه دونك نعطيوهم المود باس نتاعهم اللي هي اودي باج معناتها نعطيوهم المود باس ونعطيوهم كذا ينجموا يدخلوا وقت المعلومات الكل يلقوهم موجودين هذيك المعلومات الكل على التليفون نتاعهم معناتها تطبيق على الهاتف للجوال كيما الفيسبوك مع كل شيء يلقاه موجود
1: ما موقع الذكاء الاصطناعي في التموقع معاكم انتم في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة
2: كيما المؤسسة الكل ما وزنا مع إعادة تأهيل مع لليسانس الكل إجازات الكل والعام الجاي مش تولي الماجستير بيان سور في الإجازات الجديدة الكل قرينا حساب مع كل ما هو إياي الحقيقة قرينا حسابه في الكونتوني في الفورماسيون تاعنا في لي تروازيام اني الكل بريسك باش يقراو معناتها ماتيارات في الـ في, الـ في, الـ في الحاجه هذه ما عندناش الحقيقه ليسونس خاصه خاطر ماناش احنا معهد نتاع انفورماتيك مي معناتها كيشوف كيفاش مش نستعملوا معناتها الذكاء الاصطناعي في كل ما هو اقتصاد وماليه معناتها مادات مرتبطه بالذكاء الاصطناعي
1: تري بيان دونك ديما تقعد تونس رائده في هذا المجال
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: نسلم التوفيق رائده في الصحه الحمد لله اللي ديما عندنا رجالات واقفه
2: الحمد لله
1: هذايا دونك استاذ انيس بوعبيد مش حاجه اخرى اضافه تحب تضيفها لنا
2: هذا هو نتمنى ان شاء الله سنه جامعيه معناتها موفقه لاولادنا وبناتنا الكل وان شاء الله يا ربي ديما من حسن الى احسن وان شاء الله تونس ديما بخير
1: ان شاء الله تونس ديما بخير شكرا لك استاذ انيس بوعبيد عميد كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بسوسه خليني نقول للساده المستمعين اللي خرجتك من الاجتماع توا دونك مرحبا بك يعطيك الصحه اللي عطيتنا من وقتك باش الساده المواطنين والمواطنات يسمعوا ويتهنوا على وليداتهم زاده شكرا لك
2: عايشك ربينك عايشك
1: يعيشك ربي فضلك دونك احنا مازلنا متواصلين مع بعضنا وان شاء الله ثلاثه دقائق اخرين ونكونوا مع الدكتوره فصيدله السيده وصال دردودي.

0: هايم بيك والله، وإحنا ديما هايمين بحب تونس والبلاد والعباد، ونحبها ديما تقعد رائدة، وذك علاش إحنا ديما نقولوا للمنقذ أنقذنا. دوك أكثر توجه اليوم نجمو نمشي فيه للتلقيح المفقودة، وإن شاء الله يظهر لي سمعت بون نوفيل اللي هما توجدوا، باش نمشيو ديريكتومون مع السيدة والدكتورة في الصيدلة وصالة دردوري وعضوة بالكراب بعماد الصيدلة بسوسة. أهلا وسهلا.
1: أهلين وسهلين مدام هيلا.
0: شنو أحوالك يا لال؟
1: الحمد لله الحمد لله. انا قلت بوزيتيف فايبس، معناتها ولاو موجودين اون بتيت كونتيتي اون ريبارتيشن. باش نقول
0: نقولوا فيها برشا الحقيقه، ديما ما شاء الله التونسي ديما حتى من الازمات يخلق النكته راه.
1: ربي يسترنا.
0: طالما انتم موجودين ديما معانا، طالما الكادر نحكي صحي كامل موجود واقف الحقيقه ويشوف يسهر على راحه المواطن وصحته خاصه. نحكيوا على صغيرات، احنا نحكيوا على 3 شهور عمره، نحكيوا على ابتداء التلقيح وقتش يبدا. فما شكون خاطر اتصل بينا مش قداش من مرة وبعد يرجع ما لقاش التلقيح، عنده بيبي عمره 3 شهور، دونك حابين نعرفوا شنو هو هالفقدان هذايا وشنو هي التلقيح هذا اللي ماهوش موجود. تفضل.
1: هو مدام هيلا مش من 3 شهور او من شهرين.
0: انا اسمي من شهرين. اسمي ليلي. انا
1: ليلي كما ليلي كما قلت لك. هو التلقيح يتعمل في شهرين وثلاثة شهور ولا 4 شهور حسب الرزامة اللي عملتها الدولة التونسية للتلقيح. والمشكل انهم كلهم معناتها سواء لانفونغيكس ولا البانتاكسي ليكزاكسيم والبريفنار اللي هذوما الصغيرات اللي يحميهم السعال الديكي اللي كوكلوش البوخانيق الدفتيري الكوزاز التهاب الكبدي البنموكوك متاع الامراض الصدريه اللي هما هامين برشا لصحه صغارنا. والصيدة اللي صدقني نهار طوله هو ساهر ويجري كومون اسيغي راهو الدواء للي باسيون نتاعو.
0: اي
1: هو هذا تلقيح هام جدا معناتها. علاش معناتها الاولياء تقاهم كيل سافول كيما نلقاوش الدواء التلقيح نتاعهم هذوما.
0: اي دونك سيدتي فما امل معناتها انه باش يتوجد حتى بشويه من هنا القدام
1: كما قلت لك ليلي. هو توا فما اون بتيت كونتيتي اي صيده اللي تلقاه قاعد امود الكور ديغيغ لو ميديكامون. نقولهم اوني اون تران داغاشي لو ميديكامون دو نو جور باش يوفر الدواء للصغيرات هذوما كما قلت لك خاطرهم التلقيح ياسر هامين.
0: بالضبط
1: لصغيراتنا. فهمت.
0: شنو السبب دكتوره الفقدان؟ شنو السبب؟
1: والله الأسباب هي الكل كما حكينا عليهم ديجا قبل. هذوكم هما معناتها كيما شين مسترسلة معناتها مشكلة تمويلات ستوك موفيز جيستيون دو ستوك برشا أسباب برشا بوكو داكس. يلزمنا جلسة خاصة هذه.
0: نجموا نعملوا إيميسيون خاصة
1: خاصة بالأدوية المفقودة معناتها هذه برمي من بين الأدوية المفقودة. احنا كل يوم احنا أنا كصيدلانية كل يوم كي نعدي كما نقول على 20 دواء نلقى على القليلة 3-4 دواء يقول لي مدام ما فماش دي جور أو لندما. هذا عطيت تسوم كيف قلت 3-5 دويتا.
0: هذا معايا أنت عطيت أقل حاجة.
1: أقل حاجة معناها.
0: مش ما تفجعنيش وبرا.
1: مش ما نفجعكم صحي ديما البوزيتيف فايبس.
0: باهي سيدتي أنا نحب نسألك صيدلانية ما شاء الله عليك ومعترف بقدراتك الحقيقة. عضوة ب نحكي عمادة الصيادلة بالوسط. هالإشكالية هذه طرحت على مستوى الوزارة على مستوى نحكي على الدولة.
1: بالطبع ما تروح المشكلة ما تروح. كيما قلت لك هما طعمي برشا دويت.
0: اي
1: معناتها كيما برشا دويت.
0: احنا
1: الموضوع ما تروح وخاصه هذه معناتها سي تري ديليكا كيما قلت لك دي فاكسان نتاع الكوزيز والبوخانيق والسعال الديكي اللي ماذا بينا ما نراوهمش على خاطر احنا في الازمه اللي توا راهو فيها نتاع الماء وكل شيء ونقصان الماء. ورينا قشاك راهو في الجرب والامراض اللي ما كناش نشوفوه.
0: صحيح. صحيح دكتورة الحقيقة وهذا شيء يخوفنا برشا
1: يخوفني بحنا قاش صغار راري خورينا مرضى بالشلل وبالمخنيق وبالفوكلوش
0: هذا اللي كنا نحكيه فيه برونكيو اللي تنجم تقتلو ودونك احنا نحكيه على دواء حياتي معناها أو يساوي الحياة إذا كان ما تفقد يساوي الموت كيفاش كومون اون بو جيري هالمشكل هذايا سيده وصال
1: والله كومون هذايا سؤال خطير
0: انتي دعوه من سيادتك
1: سؤال خطير اما انا مثلا انا نطلب معناتها من المسؤولين انهم ديما يشوفوا لي يعملوا دي ستاتستيك il essaie de faire des statistiques de faire des provisions باش يحملوا ستوك معناتها دي بريفيزيون دو ستوك مثلا انا استهلكت سنه 20,000 باكسان عام جاي نوفر 20,000 باكسان ونزيد عليهم على خاطر نشوفوا زاد لي ستاتستيك نتاع الولادات معناتها لازم اللي يعمل لي ستاتستيك ما يجوش يشوف حاجه كهو لازم يشوف بوكو داكس ليتود نتاعو ليتود دو ستوك نتاعو حسب الولادات حسب اللي شنو استهلك عام ناول واللي عاملين معناتها يلزم هكاك تيجي تعمل
0: ليتود دو مارشي نتاعك انا كمواطنة سيدتي مانيش اعلاميه بجوهره فام ومانيش معاك توا كمواطنة
1: مرحبا بك
0: معاك توا يعملون الاحصائيات على العدد الديموغرافي في البلاد يدق عليك الباب يقول قداش عندك من صغير اش تخدم اش تعمل اش بيك انا نضيف حاجه اخرى شكون عنده مرض مزمن شكون عنده صغير قداش معناتها في العائله قداش عمره الصغير هذية تكون خارطه كامله سيدتي ما بين المؤسسات الكل وهكيك نعرفوا بالضبط العدد اللي عنا المناطق اللي موجودة أنا هي اللي محتاجة أكثر وعلاش ليه هكا موجودين المستوصفات موجودين الأماكن المخصصة للناس الكل وين يتوجهوا وهكاك نعرفوا الحاجيات متاعنا سيدتي
1: صدقني ليلي راهو في وزارة الصحة عندها برسك الستاتيسيك قداش عنا من ديابيتيك قداش من عندش من إيبيرتوندو معناتها الستاتيسيك هذو موجودين معناتها خاطر يتعاملوا أباغ على شال ناسيونال على شال انترناسيونال ما ديما يقتل لي يلزمنا ناخذوهم بعين الاعتبار
0: بالضبط
1: نعملوا لي ستوك نتاعنا
0: بالضبط
1: وزاد اباغ هذايا معناتها راهو زاد فما كونترانت اخرى مدام ليلي كما تعرف بيدجيتير
0: اي الفلوس
1: اللي هي هكترا معناتها ماد ماس الميادين الكل
0: الفلوس
1: فما اون كونتر صحي تدوم دي فاكسان من دي لابوراتوار كيما جي اس كاس كيما سانوفي معناتها دي برودوي دامبورتاسيون معناتها يزوم يتسلو بالديفيز
0: ما خليني نحكي لك حاجة مش نقول لك حاجة ولا على مسؤوليتي الكلمة هذه واجتماعيا قاعدين نقولوا فيها احنا راهو سيدتي هذه خطيتك انت نحكي ونقولوا ديما او كاللي عنده فلوس ينجم يتصرف كسوة من برا وإلا في داخل تونس ينجم داخل تونس صعيب ياسر خاطر اللي فارماسي ما يعطيوش بلجو يعطيو بالأحقية الحقيقة
1: لا مهمش هذه راهو محلفين احنا راهو احنا انسان معناتها انسان محلف معناتها ما ينجمش يعملها بيتك متوفر يوفروا الباسيون
0: نتاعو نعرف اما الحقيقة المتعارف توا حتى في الادويه بسم الله عليكم من ادويه السرطان اللي ماهيش موجوده والادويه اللي موجوده بقله واللي متاخذها كان عن طريق المحكمه او عن طريق وزاره
1: الشؤون الاجتماعيه موافقات
0: ما هذا شيء أنا عايشينه معناها وعارفينه توا وفهمنا لي ديتايل كلهم هذوما حاجات إذا كان أنت إنسان لبس عليك وربي قدر لك أنك باش تزيد تعيش ديما نحط قدرة ربي هي قبل كل شيء
1: بالطبع
0: أعمار بيد الله أما بالطبع. اللي عنده فلوس ينجم يعيش اللي ما عندهش فلوس ينجم يعيش
1: والله مالوغوزمون انا تو مدام ليلي انت ديجا صارت لي انا انيكدوت مع باسيون هكاكا الدواء نتاعو حاجتك نتاع سرطان جا شفت له قداش يتكلف قلت له 11,000 دينار
0: اي صحيح
1: قال لي قلت له ما عندكش كارني ما عندك سي ان اس اس ما عندك قال لي ما عندي شيء قلت له يتكلف لك 11 قال لي خليني نموت خير معناتها كيف انت توصل راهو صيدلي وصلنا لحاله عجز
0: توجع كلمة بالحق توجع
1: كيف انا الباسيون تاعي يقول لي مدام خليني نموت خير
0: اي
1: تقعد شلك نهارتها صدقني مدام لي انا روحت مريضة
0: تي انا توا مرضت دكتور والله توا حسيت بوجعة كبيرة بالحق
1: والله كيف نتذكر ديجا والله معناتها جاي لا شيغ دو بول كل باسيون نهارتها جي او ان بلوكاج معناتها
0: لا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله نقول نمشيو كل الخير وإن شاء الله دكتورة نكلمك مرة أخرى وتقول لي
1: وإن شاء الله بإذن الله نقول لك بالدواء راهو موجود ومتوفر ومشوفوش أما راهو كيما نعاود لك راهو فما موجود أون بتيت ريبارتيسيون دونك لي بارون نقول لهم ما يفقدوش الأمل نتاعهم يمشيو للصيدليات اللي يتعاملوا معاها راهو الصيدلي باش يعمل مجهوده الكامل باش يحاول يوفره له داكوردو
0: وعندنا مركز سيدتي للتلقيح معناها
1: احنا راهو احنا راه ستانكي عندنا في تونس راهو ستانكي احنا لا سونتي بالنسبه لينا ستي اناكي احنا يمشي ويخلقوا بلاش وبلوس حتى الكالندري فاكسينال نتاعنا معناتها ديما قاعده تتطور ونزيدوا فيها دي فاكسان غاليين كيما البريفنا كيما البوليو كيما نتاع الهاش بي في معناتها نتاع العنقود دونك معناتها الي تري كومبليت الكالندري فاكسينال نتاعنا اون بلوس الي غراتويت الهباتيت ا اللي ما كانتش موجوده زادت malheureusement فما mauvais gestion de stock توا معناتها كونجونكتور خايبه وربي يقدر الخير وان شاء الله نكونوا متفائلين اكثر ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي علامات استفهام كبيره موفيز جيستيون دونك لازمنا نتوخى الحذر مع وليداتنا ومع
1: جيل وحاجه اخرى مدام ليلي بربي راهو الفاكسان ما نجموش نجيبوهم من برا ساعات ما احنا ساعات نتلزو للمواطن نتاعنا بس نقول له حاول شكون كيفاش يجيبوا لك تجيبوا من برا لي فاكسان راهو معناتها سيت اون شين دو فوا لازم كونسيرفاسيون سبيسيال شان مشيش نقول لك جبتو منين ولا جبتو منين راهو من الصيدلي يمشي ديراكتومون للكابيني نتاع الباسيون شين دو فوا بروتوكول كامل دو كونسيرفاسيون
0: هي دكتوره مشكوره برشا يعطيك الف صحه
1: عايشك مدام ليلي
0: اليوم دونك الدكتوره في الصيدله ويصال دردوري وعضوه بعباده الصيدله بسوسه شكرا لكل هذه المعلومات ميرسي بوكو دونك ان شاء الله لاباس وان شاء الله اللي جاي خير يا احلى

وتجمر صعبنا همساتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية.

ليلة ورا ليلة ورا ليلة ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحس

ومعك من حسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقك.

هكا وصلنا لساعتنا الثانية لآخر ساعة الثانية دونك بي دون لو في موعدها لليوم الأربعاء. نقول لكم إن شاء الله ديما نهاركم مبروك، ونقول لكم إن شاء الله ديما أوقاتكم سعيدة جدا، وإن شاء الله ديما تلقاو المعلومة والإفادة والاستفادة عبر موجاتنا الدنيا وما فيها. نرجع لكم في الساعة الثالثة إن شاء الله شوية أخرى، زادة تلقاو مواعيد أخرى تستناوها معنا، لكن هذايا شكون زادة ضمن نقولوا الأخبار مع لحداش مع نص النهار تلقاوها. دونك أنا تخلطت عليها الأمور في السوايع وجات مع بعضها الأمور كل دوك، ونخمم زيادة شو مش نطيب أنا اليوم بخلاف الدبارة بتاع اليوم. دوك مش خليكم مع الأخبار، أخبار نصف النهار، ونرجع لكم إن شاء الله في الساعة الثالثة. يلا

0: ميدي. الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري أو ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
2: جوهرة
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. تقييم معرض خاص بالعودة المدرسية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة بدون إسعاف. والحرس والثوري الإيراني يعلن عن مقتل 4 من قواته في هجوم أمريكي غربي إيران. في تفاصيل أخبارنا، تنظم بداية من اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس فعاليات الدورة الأولى من معرض باك تو سكول المخصص للعودة المدرسية، وتتواصل إلى غاية يوم 5 سبتمبر الحالي بمشاركة أكثر من 60 عارضا يمثلون مختلف المجالات والقطاعات المرتبطة بالتربية والتعليم. وفي تصريح لمفادة الجوهرة فام نسرين علوش، أكدت مديرة المعرض عايشة نيجرو أن تنظيم هذه التظاهرة يهدف إلى جمع مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم في فضاء واحد.
5: المعرض هذا في دورته الأولى هو معرض يخص العودة المدرسية، حاولنا نلمو مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم، باش يكون فما أكثر من 60 عارض في جميع المجالات اللي باش يكونوا زادة معناتها بمنظور 360 درجة، avec une vision 360 degrés. دونك باش نلقاو لي بلاتفورم دي ليرنينغ، دي بلاتفورم دي ليرنينغ، فما لي سنتر دو فورماسيون اي دو لانغ، كيف كيف فما مراكز التدريب والتكوين، فما لي ايتابليسمون دونسينيمون بريفي. وكيف نقولوا العودة المدرسية ما نجموش ما نحكيوش على لوازم لا فورنيتور سكولير.

0: الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، ويتم تنفيذه من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع ديوان الوطني للصناعة التقليدية. لك احنا اليوم في اليوم الإعلامي لبرنامج التأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية في دورته الثالثة. البرنامج هذي هو برنامج يأطر المؤسسات الحرفية، يدفعها باش تطور الخدمة متاعها، تقوم تحديث المعدات متاعها والماتريالها، توصل أسواق أخرى، تطور طريقة العمل، تطور طريقة التسيير متاع المؤسسة الحرفية باش نجم توصل أسواق قبل ما كانش نجم توصلها، على خاطر السوق العالمية توا اللي تفرض في معايير جديدة باش تتعامل مع مؤسسات حرفية مثلا في بلادنا وللتصدير. دونك ولا يطلبوا دي سيرتيفيكاسيون، ولا يطلبوا معايير متاع جيستيون متاع المؤسسة الحرفية، ولا يطلبوا دي نورم دو كاليتي معينين، هذا الكل احنا نشتغلوا عليه مع المؤسسات الحرفية. دونك في الدورات اللي سبقوا اخذنا 29 مؤسسة حرفية انتفعوا بالتأطير متاع برنامج كرياتيف تونيزيا والمساهمة في التمويل متاع البرنامج هذايا، وان شاء الله في الدورة هذه باش ناخذوا 20 مؤسسة اخرى. الشروط معناتها زاد بسطنا فيها للمؤسسات الحرفية هذية من ناحية المال المتداول للشيف الدفير، وإلا الأقدمية متاع الشركة، وإلا الإمكانية متاعها.
1: أخبارنا العربية والعالمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 4 من قواته في هجوم أمريكي على مدينة كرمانشاه غربي إيران. وزير الخزانة الأمريكية كدا مواصلة واشنطن خنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط على مسؤوليه وجنوده نتيجة العقوبات المفروضة حسب تعبيره. جهتها عبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن أسف موسكو للتصعيد الأخير حول إيران والعمل ما بوسعها لخفض حدته، معتبرة أن ما يحدث في منطقة الخليج مغامرة مروعة أدت إلى عواقب وخيمة، كما أن عودة التصعيد تؤكد توقعات الروسية بأن اتفاق الهدنة لم يتم تنفيذه. كما أن أكدت الرئاسة المصرية وجود توافق مصري صيني على ضرورة تغليب الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في الشرق الأوسط. على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
3: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على دمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبه مني.
7: عجين انرجي تقدملكم الفوسبور.
8: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
9: نص نهار وتسعة دقائق على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أنفو سبور، والبداية بأخبار ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
10: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2026 على جوهر فام تي في.
9: التالق التونسي مستمر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، زوز ميداليات برونزية جديدة للوفد التونسي لخديجة الكريمي وسالمة الذوادي في التجديف، بعد احتلالهم المركز الثالث في سباق الزوجي وزن خفيف في اختصاص التجديف. مع حصيلة الميداليات أيضا البارح العداء مروة بوزياني تتحصل على الميدالية الذهبية في 3000 متر موانع في توقيت 9 دقائق 22

0: 20 ثانية و88 جزء بالمئة. المنتخب الوطني التونسي للسيدات يحقق الميدالية الفضية بعد دور مجموعات كان غاية في الروعة. المنتخب التونسي 5-5 انهزم البارح في الفينال ضد المنتخب الإيطالي لأول مرة يصعد البوديوم في تاريخ مشاركاته ويحقق الميدالية الفضية. حصيلة الميداليات إلى حد الآن الوفد التونسي 3 ميداليات ذهبية 9 ميداليات فضية و14 ميدالية برونزية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026 على جوهرة فم تي في.
0: في اخبار الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم النجم الرياضي الساحلي باش يستعيد 4 لاعبين لمواجهة شبيبة العمران. ذكر ليتوال لعب زوج مقابلات الى حد الان في البطولة، انهزم ضد الترجي 3 اهداف مقابل هدفين وفاز ضد نجم المتلوي هدفين مقابل هدف. المواجهة القادمة يوم الاحد ضد الشبيبة الرياضية بالعمران انطلاقا من الساعة 4:30 في ملعب سوسة الاولمبي باش يستعيد خدمات ريان عنان، ياسين الشعباني، سانغاري وايضا سليم الخضراوي في تشكيلة كريستيان بركوني باش يكونوا على ذمة المدرب. نحكيوا على أخبار أنديتنا في المسابقات الإفريقية. نادي الرياضي الصفاقسي يوصل غدوة الفجر، وصل اليوم عفوا الفجر لنيجيريا باش يلعب مواجهته الأولى في الدور التمهيدي ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري يوم السبت الأربعاء في ملعب نيجيريا. فريق شوتينغ ستارز بعض المعلومات على هذا الفريق، احتل الموسم الفارط المركز الثالث في البطولة، فريق مخضرم عنده تقاليد في المسابقة الإفريقية كأس الكاف. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي يلعب يوم الجمعة 3:30 ضد ديمبراز السنغالي، طرح تذاكر المقابلة اللي باش تصير في ملعب طيب المهيري بصفاقس. فريق ديمبراز السنغالي فريق مغمور تأسس 2003 ويشارك للمرة الثالثة تقريبا في مسابقة كأس الكاف. بالنسبة لمسابقة الشامبيونز ليج، النادي الإفريقي يلعب ضد نادي جوليبال مالي يوم السبت الساعة 7:00. فريق جوليبال يكمل في المركز الثاني الموسم الفارط بعيد على المقابلات، عنده مديدة بالتوفيق لكل فرقنا التونسي. هذا كل معنا في انفو سبور في مواعيد رياضية قادمة على جوهرة اف ام. دمتم في رعاية الله.
1: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Enya Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: نسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: مرحبا بكم من جديد في دونلو، موعدها اليوم الاربعاء ان شاء الله. نهايه مبروك عليكم الناس الكل، ساعتنا الاخيره وبدينا زاده على مشارف الاخر الساعه. دونك قبل ما نختم ساعتنا اليوم خلينا نحكي على جو النظافه، حملات النظافه. الحقيقه ما احلاها عقليه التونسي وعقليه المسؤول اللي راعي تونس وراعي المكان اللي هو فيه والمحيط اللي هو فيه. نحكي اليوم على بلديه حمام سوسه، نحكي مع السيد الكاتب العام للبلديه سي وسيم شقيرين. اهلا وسهلا، نقول لك
2: مرحبا مدام احلام، وشكرا يعني على يعني اعطائنا الفرصه يعني للمداخله هذه، ونشكروا اذاعه جوهر افلام وجميع المستمعين لاذاعه جوهر افلام.
1: يعطيك الصحه، ونشكركم انتم زاد على هالحملات، حملات النظافه اللي بدات بسوق جنان اللي امنتها معاكم زميلتنا شيراز. دونك هاو باش نشوفوا ديفيلي دي فوتو احنا توا اللي تبارك الله اللي انتم قاعدين تحضروا فيه هذاك الكل، دابتم على انها تكون والله حمام سوسه. الحقيقه مخذين احنا فكره عليها الناس الكل، المعطى اللي عنا انه حتى الحماميه قدام ديارهم ديما تلقى السلاح يسيقوا، تلقاها مزيانه، تلقاها نظيفه، تلقى تقول النوار الصغير، تلقى لي بوكي معناتها الفلوغ نحكي صغرونيين، تلقى القله نتاع الميل عبر السبيل. فما برشا حاجات مازالت مزيانه برشا عندكم في حمام
2: يعني سوسه. هذاك يعني الحقيقه يعني العقيده الموجوده في حمام سوسه واللي تربوا عليها الحماميه واللي قعدت مترسخه حتى في البلدية. ونهنا من منبر هذايا مدام أحلام أول حاجة يعني نحب نقدم رسالة شكر لأعوان النظافة في البلدية. يعني في درجات الحرارة الاستثنائية اللي تعديت بها البلاد، يعني الحقيقة الأولاد ما قصروش حتى قطعة عرق يعني من أجل البلدية. والحمد لله يعني موسم الصيف نعتبروه نجح يعني نسبيا، وما لقيناش إشكاليات كبيرة يعني صيف السنة. الحقيقة نحب نشكرهم شكر كبير ياسر. تصور انت يعني مدام احلام فك السخانه هذيك يابطوا على التراكتور ويخدموا في البحر يخدموا في السخانه هذيا، تحب لازم نقول كان شكرا ويعني ونقدموا لهم شكر كبير ياسر حوالي النظافه لبلديه حمام سوسه وحتى بلديات يعني تونس الكل.
1: تونس الكل. خليني من خلالك انت سي وسيم شقيرين كاتب العام لبلديه حمام سوسه، من خلالك زاد نشكر الناس، ثم مواطنين شفناهم بعينينا كيفاش متعدين ويعطيو رغم اللي ما فماش ماء يجيبوا دبابزات الماء من ديارهم العين من اي بلاصه كانت ويعطي له خيانة في الكياس. الله يعينهم الحقيقة، والحمد لله اللي ربي نجيهم من ضربات الشمس الحقيقة.
2: الحمد لله الحمد لله. احنا ديما نحاول نوفر لهم جميع الظروف الملائمة باش يعني نتفاداو حوادث الشغل. والحمد لله يعني سيف سنات عدينا يعني معنا حتى حد الشغل والحمد لله. باش نرجع لك يعني لليوم اللي تم تنظيمه يعني في سوق جنان، هو الحقيقة هو يجي يعني تسليم من التوجه الجهوي بتاع حكومة قطاع النظافة والبيئة. وكان فما يعني على مستوى ولاية سوسة وتحت إشراف السيد ولي سوسة سفيان تنفوري، انعقد يوم يعني يوم 21 أوت في ولاية سوسة. كان يعني اليوم هذا هو يوم خاص بالنظافة والعناية بالبيئة. وكان فما عديد المخرجات يعني منها التطبيق اللي عملتها بلدية سوسة ومشكور على ذلك، والقضاء على النقاط السوداء تدريجيا، وأيضا يعني المخرج اللي خدمنا عليه برشا هو تشريك المجتمع المدني والمواطنين والمجالس المحلية في حكومة قطاع النظافة. يعني احنا الحقيقه طول خدينا التراوم مارش يعني ما وقتنا عقدنا زوج جلسات مع المجتمع المدني والمجلس المحلي اللي زادت نجمه القوم حتى على الصفحه الرسميه لبلديه حمام سوسه. والجلسات هذه يعني مشينا متول لحد الان معناها خدمنا على زوج مخرجات. المخرج الاول انه بالنسبه للمساحات الخضراء الموجوده بدايه مدينه حمام سوسه باش ان شاء الله باش نهبطوا فيها مليستا ودعوه للترشح يعني للجمعيات بالمدينه باش يشاركونا ويدخلوا كشريك مع البلديه. كل جمعيه تاخذ مساحه خضراء وتدخل كشريك مع البلديه وتقوم بالرعايه نتاعها. والمخرج الثاني هو انا نعمل مبادرات تشاركيه للعنايه بالبيئه. وكانت اول مبادره الحقيقه هي سوق جنان والمحيط نتاعو. ونهنا الحقيقه نحب نعمل تحيه كبيره للباعه والمتساكنين اللي هبطوا معنا صدقني من 6 نتاع الصباح. بالستة متاع الصباح راهو نحكيو مش سكة جاو قفوا الحاجة راهم خذاو المصلحة وخذاو الماء وشمروا على يديهم صغار كبار نساء كبار هاك شفتهم تصور معناها تولي كاتيجوري نساء كبار حتى وليدات صغار كلها هبطت ومعناها وهبطوا نفوا الحومة وحتى مجتمع المادي ومسمح لي الحقيقة كان معانا موجودين زادة الحقيقة معناها كانت حاجة مزيانة ياسر حتى اللي ما نجمش يعمل مشى للحوانت وشري الجي وطاح يفرق على العباد اللي كل واحد شو قدر باش يعمل حاجة وكانت الحقيقة حاجة مزيانة ياسر وإن شاء الله تتعمم وإحنا باش نخدموا على التعميم بتاعها وكل مرة باش ناخذ بلاصة نخدموها بنفس التوجه صح
1: يعني ديما متواصلة ما تكونش أوكازيونيل ما تكونش
2: لا ماشي أوكازيونيل احنا هذاك هو العمل اليومي البلدي راه أما حبينا المرة هذه أنه المواطن يكون شريك مع البلدية
1: أحسن حاجة يعطيك الصحة
2: حبينا المواطن يكون شريك وكان فرصة حتى سمعنا الباعة وسمعنا الإشكاليات نتاعهم هي إشكاليات طفيفة الحقيقة ماشي حاجة كبيرة فهمني يعطيك صحة معناها راه كان تشوف بعطيكم تصور أشوفك المواطن كيفاش واحد وواحد مشى هز تي والماء وليدات صغار معناها يسدوا المصالحة بالحق معناها وخاصة معناها الصغار كي ترسخ فيهم معناها العقلية نتاع النظافة راهو هذاك جيل المستقبل
1: يعطيك الصحة الحقيقة نقول لك كلمة يعطيكم الصحة سي وسيم مشقيرين هذه هي المسؤولية راهو تكليف وليس التشريف الحقيقة هكا نأمنوا بالعقلية هذه ونأمنوا بالمحيط نتاعنا من خلالك أنت زادة سي وسيم خليني نقول كلمة بربي فيما يخص الناس اللي تسكن في العمارات ونسكنوا وعندك النساء والطبق العالي ولا لاسانسور ونحكيوا على هذا الكل ثم بتبيع المنظفات العاملات نتاع كل يوم هذوكم إمتى باسرة وإحنا كان باش نعاونوهم ما نحطوش فضلاتنا قدام بيباننا ما نهزوش الفضلات وهي تقطر بالماء هكاك في الدروج ماذا بينا كان كل حد كي يمسح باب داره ويسيق قدام باب داره ولا يمسح قدام باب داره ما فيها بيس مش على خطرها هي تخلص عندها شهرية يزمنا نزيدوا ننزلوا عليهم الكل دونك هذا جست لفتة صغيرة أنا حبيت نقولها ما فيها بيس كان باش نعاونوا بعضنا والتعاون عمره ما يوجع ولا يقلق بالعكس ويفرح ويقرب
2: والله يعني حتى من المنبر هذايا ندعي جميع المتساكنين مش كان على حمام سوسة حتى على مستويات أخرى يعني أنه نحافظوا على البيئة راهو البيئة راهو المحافظة على البيئة هو وجه البلاد نحب معناها ما نرميه شوين يجي معناها ما شفنا معناها فما إلقاء عشوائي برشا خاصة فضلات الهدم والبناء نبعدوا على إلقاء
1: العشوائية راهو حتى من الكراهب بربي جون سيت با نوعية الكراهب شنية اللي كيحل شباكه ويرمي دبوس الماء فارغة ويرمي عقاب معناتها نحكي على باكيدو سيجاريت نحكي على برشا حاجات تتلوح من
2: يعطيك الصحة هذا معناها يعني يعني العقل يعني ندعو المواطنين للمحافظة على البيئة وامتناع عن الرمي العشوائي كيف كيف نحترم المواعيد يعني متاع الباساج يعني متاع عملت يعطيك صحة مثلا خاصة بالنسبة لبورتا بورت عن الكاميون مثلا كي يتعدى في بلاد عربي كل شيء مش بعد ما يتعدى الكاميون نخرجوا الفضلات وهذا كل شيء كيف كيف زاد ولو المواطنين ولا محل هذه عقلية في حمام سوسة موجودة الكنس التلقائي لكن ندعيه جميع المواطنين أنهم ينقرطوا في الكنس التلقائي أيضا يعني وضع الفضلات في الحاويات تبدأ بكت
1: كم تسكيرها بالقدا زاد على البيئة هذا كله مترابط ببعض وهذه عقلية كاملة شكرا ليك سي وسيم خلينا نختم لك كلمة كما قال جيهان توا قالت لك مش لازم تكون كرهبتك فاخرة كون أنت فاخر في عقليتك حلوة
2: حاجة أخرى مدام كان نجم ندعي وزاد لا لا مسير آخر حاجة يعني ولاية سوسة هي عملة تطبيقة فيها فضاء المواطن علاش لا يعني المواطنين ينخرطوا في التطبيقة هذه راهو يعملوا الريكلاماسيون على التطبيقة جينا احنا طول اوتوماتيك كبلدية ونقوموا بالتعهد نتاعها يعني فما فضاء مواطن ينجموا ينخرطوا فيه واي تصوير اي حاجة يصبوها توصلنا احنا اوتوماتيكمون
1: ومحليها العملية كي تكون داخلة في البينيفولا وقت اللي تكون انت بينيفول وقت اللي تكون من تلقاء نفسك ماكش تستنى في فلوس باش تجيك على قد الخدمة متاعك هكاك تعطي أكثر ولو بلوس يجي والمحبة تجي والمعلومة توصل والفكرة توصل وهكاك بلادنا تقعد ديما مرتاح وحتى نفسانيا تكون مرتاح وتكون عطيت حاجة من قلبك شكرا ليك سيد
2: كتب شكرا شكرا
1: بلدية حمام سوسة سي وسيم مشقيرين هكاك وصلنا للنص النهار 39 دقيقة بيدولو اليوم نهار الأربعاء شوية موزيكا ورجعينا

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك كيف العاده، وان شاء الله زيدا توا قريب نقول لكم شهيه طيبه للجميع. اكيد توا راهو الفطور تاب والكسكسي تساقى وامورنا هانيه، وخاصه رجعنا عادة دوبل سيانس، ان شاء الله ربي يكون مبروك عليكم، وان شاء الله نجمتوا رويحكم بعدك النوم والقيلوله كيفاش عملتوا، باش نحكي عليها هذه ان شاء الله غدوه القيلوله كيفاش نجموا نتوا نختصروها في دريجين ربع ساعه، وكيفاش نرقدوا زاده باش ما يكونش عنا نوم ملوكي. الملوكي يعمل ساعتين ثلاثه ويقوم مرضرض ويقوم في حاله ما حاجتناش حبه نتاع الإنسان اللي كيفنا اللي نشط. ما خلال هذا خليني نعلمكم زيادة إن شاء الله، باش يكون مع الجمعية العالمية لصناع السلام باش ينظموا الدورة الثانية لتظاهرة أرض السلام. هذه باش تكون الحقيقة بحضور وجوه إعلامية فنية أدبية إلى غير ذلك من أساتذة وجامعيين زادة كيف باش يكون نهار لحد 6 سبتمبر مع الأربعة متاع العشية بقاعة رويال بالاس بقصر هلال. هذه باش نكونوا أكثر الحقيقة باش يكون عنا انفورماسيون كبيرة برشا، باش تكون مع أخونا حمدي عايب إن شاء الله بإذن الله غدوة يكون معنا في استوديو الدنيا وما فيها، يعطينا أكثر معطيات على هاللقاء هذية محلاة كلمة السلام وأرض السلام. كيف نحب نقول لكم اللي ولاية سوسة لنا نحكي بلاية خرجت بلاغ حول منهجية درس مطالب اللي في يوصلوا يحبوا الرغبين في الحصول على ترخيص التاكسي الجماعي بولاية سوسة. خرج البلاغ يوم 1 سبتمبر تنجموا تلقوه على صفحة الولاية للي يهمهم الأمر. اليوم أنا كملت معكم بيدولو لنهار الأربعاء عشان تلقوا غدوة الخميس كيف العادة من 10 الماضي ساعة. تحبوا على موضوع تحبوا تحينوا أي حاجة 29 100 نجموا تقترحوا علينا شنو تحبوا، كيف تتصلوا على 36 300 ألف تلقوا جمال بوقديدة أو سعاد العدويني نجموا كيف تحطونا شنية مشاغلكم مشاكلكم كيف زادا نتوجه للمدرسين غدوة إن شاء الله. ثم شكون باش يكونوا معنا باش نحكيو على التوجه الدراسي السنة إن شاء الله، كيفاش باش يكونوا مع التلامذة، كيفاش إن شاء الله يا ربي باش تكون الأجواء والعودة المدرسية، تحذيراتكم كيف حتى احنا حتى الأساتذة والمعلمين راهم يقيلوا وسنسوا بالقيلولة كيفاش تو باش نرجعوا زعما ومع صغيراتنا إن شاء الله عام وكلل بالنجاح وبالحقيقة التفوق. خليني نقول لك يا نازل كيف جهان برحومة تفوقتي في الإخراج معنا أخرج التقني، شكرا ليك وعلى الجو المريح معاكم الحقيقة. ياسمين جديدي في الإخراج الرقمي، جمال بوقديدة شكرا على تنسيقك وعلى كل المعاملات التليفونية اللي كانت معاك. أنا أحلم غيرين كنت معاكم على الدنيا وما فيها بيدونلو لليوم غدوة إن شاء الله نتلقى وشاية طيبة للجميع.
1: هو أنت مين فكرني بي اسمك إيه علشان نسيك.

0: بوستي
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لفرويت
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لفرويت عندك أورانج

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظر محكمة التعقيب غدا الخميس الثالث من سبتمبر الجاري فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم 28 من نوفمبر من عام 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وفي فيفري 2023 انطلقت الأبحاث في هذا الملف لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وقد تراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وقد تم توجيه تهم في ملف التآمر على أمن الدولة واحد تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق تصريحات سابقة للمساعد الأول وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى لوكالة تونس أفريقيا للأمن. سجل المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاعا في عدد قتلى ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% مقابل انخفاض في العدد الجملي للحوادث المسجلة بنسبة 17.65% من أول السنة إلى غاية تاريخ 31 من أوت المنقذي، بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في نفس الفترة من سنة 2025. دوليا، أعلنت باكستان اليوم أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار قريبا. غرقت سفينة تجارية إثر اصطدامها بأخرى صباح اليوم الأربعاء قبالة سواحل اسطنبول التركية في بحر مرمرة، كما فقد الاتصال بعشرات من أفراد طاقم السفينة الغارقة. قالت وزارة الصحة المصرية أن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون إثر حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح اليوم. الحادث وقع تحديدا على طريق تربط مدينتي دهب ونويبع السياحيتين على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الاثنين والخميس من ماضي الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكل من اختار جوهرة اف ام للاستماع للمحقق بلوس. موصين معاكم حتى الماضي ساعتين كالعادة دائما وأبدا بقصتين حلقتين زوز من القضايا اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. واليوم نقترح عليكم وإحنا توا عادة بدينا نحضر

أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس محقق.

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. إذن قصتنا كما قلنا تأخذنا للقاهرة وتبدأ أحداثها في أفريل 2022، وقت اللي يتم العثور على جثة على جانب الطريق من طرف مجموعة من الأشخاص اللي كانوا متعدين على طريق الصحراوي اللي يهز لمدينة العبور. في الأول كان ماشي في بالهم أن الجثة ترجع لضحية حادث مرور ممكن ضربته كرهبة وهربت. بالوقت باش يتم الاتصال بالشرطة ويبلغوهم باللي شافوه، وأفراد الشرطة باش يكونوا حاضرين على عين المكان بعد دقائق. لكن أول ما تمت معاينة الجثة فهموا المحققين أنه الموضوع مش حادث مرور. كان واضح أنه الشاب هذا الملقى على الطريق متعرض للطعن في أنحاء مختلفة من جسمه، وكان فما جرح كبير في الرقبة، وكأنه اللي عمل فيه هكا حاول أصلا يفصل راسه على جسمه. مش يتم فحص جبهة الضحية من قبل الأمنيين، فمشي ما يلقاو أي حاجة تدل على هويته، استوج، أوراق، تليفون، لكن لن يتم العثور على حتى شيء يخلي المحققين يحدوا هوية الجثة. لكن بمعاينة المكان، الملاحظة اللي نجموا يعملوها المحققين الحاضرين أنه البلاصة هذه ما هيش مسرح الجريمة الرئيسي. من خلال بعض آثار الدم اللي كانت موجودة يظهر أن الجريمة صارت في مكان آخر، وتم إلقاء الجثة على الطريق الصحراوي من بعد شوية برك الدم لا يتماشى مع حجم الإصابات اللي شافوها. تقي الطب الشرعي اللي باش يصدر بعد أيام من اكتشاف الجثة سيؤكد أنه هذا الشاب تعرض لزوز أنواع من الطعنات. فما كانوا طعنات عميقة وقوية، وفما طعنات أقل عمق. أكد التقرير زادة أنه تم طعن الضحية في الظهر وفي الصدر، الحاجة اللي خليت إمكانية أنه هذا الشاب كان في مواجهة أكثر من شخص في نفس الوقت. حدد تاريخ الوفاة قبل 14 ساعة تقريباً من اللي تم العثور على الجثة. أخيراً تقرير الطب الشرعي ما نجمش يحدد هو زاد هوية الضحية، لكنه حدد عمره شاب في بداية العشرين. قروا المحققين يشوفوا بلاغات الاختفاء، فماشي ما يلقاو مواصفات شخص مبلغ عن اختفائه شاب في العشرين من عمره تتطابق مع الجثة. وبالفعل وصلوا سريعا لبلاغ تقدم من ساعات قليلة. البلاغ جاء على اختفاء شاب عراقي اسمه عباس. عباس طالب طب في جامعة عين شمس. أصحابه اللي يقرأوا معاه بعد ما فقدوه قدموا فعلا بلاغ للشرطة، وفي البلاغ بطبيعته وتصويرته أوصافه، ومن خلال الملامح تم التأكد أن الجثة تتطابق مع أوصاف عباس. توا ينجم يبدأ التحقيق بصفة جدية. كان لازم على المحققين في هذه القضية يحلوا الكتاب كالعادة على هالشاب، يعرفوا شكونه، كيفاش كانت علاقاته، فمش ما يعرفوا شكون اللي عمل فيه هكا. إذن هو عباس عمره 20 سنة، طالب طب عراقي مقيم في مصر وين يكمل في دراسته الجامعية. هذاك علاش بحث

0: المحقين بدي من غادي من الجامعة باش يعرفوا شكون هم أصحابه وشكون ينجم يكون وراء الجريمة. باستجواب زملائه في الجامعة اكتشفوا أنه عباس في علاقة غرامية بشابة عراقية هي زادة تقرأ معاه في نفس الجامعة اسمها فاطمة. كيف عباس في العشرينات من عمرها وجات لمصر هي زادة باش تكمل قرايتها. تم بالطبع استدعاء فاطمة لاستجوابها. سألوها تشخر مرة شفت عباس وحكيت معاه، وفاطمة حضرت وأكدت للمحقين أنها فعلا كانت في علاقة حب تربطها بعباس، والعلاقة هذه بدأت أول ما دخلوا للجامعة مع بعضهم، لكنهم انفصلوا من مدة وعندها فترة الحقيقة لا تعرف أخباره لا تحكي معاه، حتى أنها اتفاجأت كيف زملائها بخبري مقت بهي. مدموزيل فاطمة لو كان ما تراش مانع معناها علاش انفصلت انت وياه؟ وفاطمة قالت للمحقق ما حكاية فارغة. قالت له سيد المحقق اكتشفنا ان ما نتفاهموش مع بعضنا وما زلنا صغار الاثنين، فقررنا نبقاو زملاء والسلام. بسؤال زملاء وبقيت زملاء في الجامعة باش يفهموا المحقين انه عباس الحقيقة كان صاحب شخصية مزاجية عنده برشا مشاكل وعداوات، ومش برك مع اللي يقراو معاه، هما حتى مع عدد من الاساتذه، والمشاكل كانت زوز انواع. فما ساعة مشاكل بسبب ما نجم نسميوها علاقاته الغرامية، وفما مشاكل بسبب الديون اللي عليه من الفلوس اللي اقترضها وما يرجعهاش. المحقين ما لقاو حتى خيط يبدأوا منه تحقيقهم، لكن قرروا يركزوا أكثر مع فاطمة الصديقة القديمة لعباس. علاش؟ خطر لاحظوا عليها وقت التحقيق ارتباك وخوف مبالغ فيه متاع واحدة مش عندها مديدة من اللي قصتها مع السيد وما عاد يربطها بيه حد شيء. استجبوا صديقاتها وزميلاتها في السكن. واحدة من هذه الزميلات متاع فاطمة اسمها زهرة، هي زادة عراقية. زهرة قلعت دخلت بعضها وما يسألوا فيها ومرتبكة وما نعرفش وما عندي حتى فكرة وعليش تسألوا فيا وما نعرف شيء وما ريت شيء وما سمعت شيء. هذاك هو كان يقولك ما ريت شيء ما سمعت شيء وما نعرف شيء، هذاك هو اللي يعرف كل شيء. عاد حدس المحقين خليهم يتأكدوا أنها مخبية حاجة، فحاولوا يخوفوها. قالوا لها شوف يا مدموزيل، راكي لحد الآن ما زلت تعتبر شاهدة، أما إذا نكتشفوا أنك مخبية حاجة هكا ولا هكا، راهو ذا يسميوها في القانون التستر على جريمة وفي عقاب. وكزهرة وجهها ولا ألوان ألوان وقالت لهم كله ولا هذا. هو بدأت تتكلم، قالت لهم أنا راني سيد المحقق، أنا شاكة في فاطمة هي اللي قتلت عباس. هباب صاحبتك فاطمة؟ هي. وعليش؟ قبل بليلة من الإبلاغ على اختفاء عباس روحت فاطمة للدار وكان ظاهرة تعبة ومرتبكة ومتوترة، وسألتها أنا قلت لها إيش فيك يا فاطمة؟ إيش صار؟ إيش فما؟ فيك على أعصابك؟ قلت لي ما فهم شيء ما فهم شيء وبربي تلهي في روحك. هذا قال زهرة. وأنا نحكي مع فاطمة لاحظت أنه حجابها اللي كان لونه أبيض كانت فيه بقايا، كي ثبتها كشوية كأنها بقايا دم، كيف ثبت أكثر نلقى حتى حوايجها فيهم آثار دم. ليلتها زادة سيد المحقق يقيت اللي هي أمورها بالدم. بديت وذنية وهي تحكي في التليفون، هل سمعتها تحكي أكثر من مرة وهي تمشي وتجي وتكلم في واحد صاحبنا اسمه فاروق. المحققين وصلوا إلى حبيبته صديقته عشيقته سماها كما تحب، اللي قالت أنها قطعت العلاقة معاه عندها مدة، لكن جابوا صاحبتها اللي أكدت لهم وأنها شك أنه هالحبيبة هذه اللي اسمها فاطمة ينجم يكون عندها علاقة بالجريمة. المحقق باش يواجه فاطمة بالكلام اللي قالته زهرة، وفاطمة أنكرت تماما. قلت له سيد المحقق ما تعرفهاش هذيك راي كذابة كبيرة وديما تحكي في حكايات من راسها كزهرة معروفة في الجامعة. في الجامعة عيطوا لها السيدة ميتومان، قولوا له بالعربي هوس الأساطير. حق ترجمة ما عجبتنيش برشا، نفضل الترجمة الدارجة متاحة. مريضة بالكذب، رغم إصرار فاطمة على الإنكار وقتلهم صاحبتي مريضة بالكذب، أخذوا المحقين الإذن القضائي بحجز تليفونها وفحصوه، وهنا اكتشفوا أن المريضة بالكذب مش زهرة. اكتشفوا لي فما رسائل واتساب ومكالمات هاتفية عديدة تم فسخها من التليفون، لكن من خلال خبير تقني تم استرجاع كل الرسائل والمكالمات المحذوفة. اكتشفوا المحققين أن فاطمة كانت تتواصل فعلا مع الشاب اسمه فاروق اللي قلت لهم عليه زهرة. فاروق هو زادة عراقي ويقرأ مع عباس وفاطمة في نفس الكلية. ومن خلال هالرسائل اللي ما بيناتهم اتضح أنه الاثنين كانوا يتناقشوا في تفاصيل الجريمة اللي بيش يعملوها في عباس. تم وقتها مواجهة فاطمة بكل الأدلة اللي موجودة في تليفونها، وهنا انهارت أمام التحقيق. ما بقى عندها حل إلا أنها تعترف. فاطمة قالت أنها ملي جات لمصر باش تقرأ عام 2020 تعرفت على مجموعة من الزملاء في الكلية اللي هما كانوا ولاد بلادها عراقيين بيناتهم عباس، لكن مع الوقت تطورت علاقتنا لعلاقة حب. فاطمة قالت أن الجامعة الكل كانت تعرف بعلاقتنا. شوية شوية ومع إصرار عباس على موضوع العلاقة بيناتهم أكثر من مرة، تطورت إلى الانجذاب والعلاقات الجنسية. فاطمة قالت أن الموضوع مش يدوم عام تقريبا، وفي الفترة ذيك مش تحاول تتكلم معاه كذا مرة وتقنعه يخطبها، يعملوا سفرة للعراق، يبعث دارهم الكذا، يكلموهم في التليفون. لكن لقات أن الأمور ماشية في منحى آخر تماما، وحست أنه عباس بدأ يتهرب منها. ومع تكرار الموضوع وإلحاحها قالت عباس قال لي بالحرف الواحد أنه مش ناوي يعرس بيا، وقالها أنت سلمت في شرفك، عادش عندي فيك ثقة لا توا لا بعد. والجملة لفاطمة. فاطمة كانت تسمع في كلامه مصدومة. بعد إصراره فجأة ما عادش عنده فيها ثقة. فاطمة قالت ما عادش نعرف شنيا نعمل، كان يحكي لعائلتي ما يقتلوني، وحسيت بالغدر من عند هذا اللي في بالي بيها عشير عمري، وما كنتش نحب نخليه يفلت بعملته بسهولة. في اعترافاتها بتقول فاطمة أنها تعرف مليح أنه مش باش نجم تعمل فيه عملة وحدها، هذاك علاش لازم شكون يعاونها. وبما أنه عباس ما شاء الله عليه عنده عداوات في الجامعة عد تغلط، قررت تلوج على شكون يحب ينتقم منه وتقنعه يدخل معاها في المخطط ويتخلصوا منه. وقتها فكرت فاروق هذا تعرفوا اللي هو مسلف عباس فلوس، وعباس كان حدد الفاروق أجال باش يرجع له فيها فلوسه. لكن وقت اللي فاروق جاء فك الأجال وبدأ يطلب في فلوسه، سي عباس قالوا ما عنديش فلوس. تي ماك تعرف عش خوي هاك تشوف فيا، ما أنا يتوديو ونقرأ وإحنا الزوز في الغربة، ما عندي كيفاش باش يرجع لك. وقتنا الكل مكلته القراية، وحتى حبيت نعمل خدمة معناها في الوقت بخلاف القراية ما لقيتش. فاروق قال له مش مشكلة نصبر عليك، وقتاش تنجم ترجع لي فلوسي؟ في اليوم في غدوة في وقتاش في كيفاش؟ عباس قال له تعرفش كيفاه، أنت أعطيتني فلوسة، عندك ما يثبت لي أنت أعطيتني فلوسة؟ السلام عليكم. نهارتها صارت مشكلة كبيرة بيناتهم في الجامعة، تعاركوا وما تفضل نزاع إلا ما تدخلوا زملائهم. فاطمة عادة تفكرت هالهدرة هذه بين فاروق وعباس، هما مكفيش ها؟ مش أمعتها على شوية فلوس يسالهم له مش يعمل فيه جريمة. اللي خليها تختار فاروق زادة أنه سي فاروق كان معجب بها وكان حابب يرتبط بها، عنده مديدة، وعباس كان هو العائق بيناتهم. هكا كان مشى معاها في الخط تكون ضربة عصفورين بحجرة. فاطمة باش تتواصل مع فاروق وتقول له أنها موافقة تكون عشيقته وحبيبته، لكن بشرط لازم ننتقمه من عباس ونربيوه. كيفاش قلبك أنت في فلوسك وكذب عليان؟ وفاروق ما كانش من العكسين، ومن وقتها انطلق التخطيط للتخلص من عباس. فاروق طلب من عباس أكثر من مرة يتقابلوا باش يعاودوا يحكيوا في موضوع الفلوس اللي ما بيناتهم، وصل قال له باهي احنا ولاد بلاد ما يجيش تبقى بيناتنا مشاكل واحنا في الغربة، اي سيدي تعرفش كيفاه، انا مستعد نسامحك فيهم الفلوس، اما يجي نحكيوا ونتقابلوا. وبعد تكرار الطلب وافق عباس، اعطاه وقتها فاروق موعد باش يتقابلوا في منطقة مصر الجديدة. أول ما وصل العباس لمكان الموعد في الكهرباء متاع فاروق، طلع في الكهرباء إذا به يتفاجأ أنه فاطمة هي زادة مستدعية في هذا الاجتماع. فاروق قدم الكهرباء وانده، بعد وقف الكهرباء وبداوا يحكيوا. عباس وقتها كان ماشي في باله لفاروق باش يصالحوا بفاطمة، لكن فجأة فاروق خرج سكينة وسدد جملة من الطعنات لصدر عباس. هذا لي قالت فاطمة، قالت كل شيء صار بسرعة لدرجة أنه عباس ما نجم يعمل حتى ردة فعل، وإلا يهرب ولا يسيح. بالوقت أول ما جاته السلسلة من الطعنات دخ وبعد مات. هذه كانت رواية فاطمة للي صار. بعد اللي قالته سيتم إلقاء القبض على فاروق، اللي في استنطاقه أعطاه سيناريو آخر للجريمة. قال صحيح أنه كانت عنده مشاكل مع عباس بسبب الفلوس اللي ما رجعهم له، صحيح جات فاطمة واقترحت عليها ينتقموا من عباس وهو وافق، لكن أنا ما وافقتش باش نقتلوه. قال أنه المخطط على أساس باش يعطيوه تريحة يأدبوه لا أكثر لا أقل. قال صحيح استدرجته وقبلناه في كرهبتي، أما أول ما طلع بحذايا قال فاروق أنا نسوق وما زلت نتكلم، وفجأة فاطمة خرجت سكينة وبدأت تطعن في عباس في ظهره. فاروق قال أنا تصدم ما عرفتش شنو نعمل. وبعد ما كملت هي طعنته، كيف تأكدنا أنه مات وحسيت روحي أني متورط وخفت ما نلقى حتى حل، وقتها هزيته البلاصة خالية ولوحنا الجثة في الطريق الصحراوي. من بعد قال وصلت فاطمة للسكن الجامعي نتاعها ومشيت الكبري قصر النيل، غادي طيش سلاح الجريمة وكل متعلقات عباس، تليفون وأوراق واستوشن، قلت لك ما لقوهمش. المحققين إذن لقوا رواحهم قدام زوز سيناريوهات مختلفين، هي تقول هو اللي قتل، هو يقول هي اللي قتلت. لكن تقرير الطب الشرعي تذكروا اللي أعطيتك تفاصيل وشني قال، مش أكد أنه فما طعنات مختلفة. قال فما مجموعة من الطعنات اللي كانت غارقة وقوية وطعنات أخرى أضعف وأخف، وقال فما طعنات جاءوا في الصدر وطعنات جاءوا في الظهر. الصورة أصبحت واضحة جدا، فما زوز من الناس وجهوا طعنات لعباس، الاثنين مع بعضهم وجهول طعنات. هي كانت التالي في الكهرباء، فكانت طعنات الظهر، وهو كان بحذاه يسوق في الكهرباء، فكانت طعنات الصدر. بدأت محاكمة فاروق وفاطمة في 2023. سريعاً ستتم إحالة أوراقهم لمفتي الديار المصرية لتأييد حكم الإعدام في حقهم. محامي أسرة عباس كان يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في مصر، لكن أسر المتهمين كانوا يطالبوا بترحيلهم للعراق ومحاكمتهم غادي. طبعاً سلطات في مصر رفضت هذا الطلب، لأن الجريمة صارت في مصر وكل الأطراف وقتها عايشين في مصر. نهار 10 ديسمبر 2024 تأييد الحكم بالإعدام على فاطمة وفاروق، زوز شباب في عمر الزهور، وصلوا رواحهم لثنية اللا عودة بارتكاب هذه الجريمة. المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك. جوهرة اف ام بوبليسيتي محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. بعد أولى قضايانا اللي كنا فيها في الشقيقة مصر، نقترح عليكم توا نمشيو لبلاد ماذا بينا رانا بكلنا توا يظهر لي موجودين فيها بسبب الطقس نتاعها. نحكيو على بلاد باردة، باردة برش، باش نهزكم الكندا. كندا ونحكيو على قضية واللي باش يصير لأبطالها مسكنات أنه يلقوا رواحهم دائما وأبدا محاصرين بالبؤس، لا مفر من البؤس. لطف عليكم، هي القضية اللي نقترح عليكم ثاني قضايانا لليوم، تسموها حالا في المحقق بلس على جوهرة FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: إذا قضيتنا اليوم مش تهزنا كندا، وين تعيش لوريتا ساندرز 26 عام جامعية مزلولها بضعة أشهر وتتخرج. اختارت تتخصص في علم الإجرام. لوريتا كانت تعيش وسط عائلة بسيطة، بوها كان عامل يومي، أمها مريم ربت بيت وعندها زوز أخوات بنات وأربعة أخوات أولاد. بالرغم من الوضع المادي المتواضع لعائلة لوريتا، هذه العائلة الموسعة زادة من الحاجات النادرة في كندا، إلا أن أبوها وأمها كانوا حريصين أنه يقريوهم بالقدا. لوريتا كانت أكثر واحدة متمسكة بالقراية. طفولتها باش تكون الحق عادية، ما فيهاش حاجة كبيرة تذكر، حتى للي وصلنا لفترة المراهقة. وقتها كل شيء باش يتبدل، سلوكيات هالشابة هذه باش تتبدل بعد ما تعرضت لتحرش جنسي من قبل زملائها في الليسي اللي تقرأ فيه وقتها. إدارة الليسي اللي علموا عائلتها أنها عنفت زميلها، والسبب رفضها أنه يقوم بالتحرش عليها. ولكن لاحظت هي أنه لا إدارة المعهد ولا العائلة خذوا أي إجراء ضد الشيء اللي صار لها. بعد هذا باش يأثر في لوريتا، وبرشا قالوا أنها من وقتها تبدلت. ديجا بدلوها المعهد آخر. بعد جمعتين من اللي صار لها قررت تهرب من دارهم. كتبت لهم رسالة من غير ما تحاولوا تلوجوا عليا، باش تهرب وباش تسافر لموريال، في بالها باش تبدل حياتها، باش تقعد غادي 3 سنين، لكن باش يكونوا أصعب 3 سنين في حياتها. عاشت فيهم التشرد، أدمنت المخدرات، حتى ليل صار ديكليك، فاقت. ما نعرفوش كيفاش بالضبط، لكن لوريتا باش تفيق على وضعها وتتفكر حلمتها وهي صغيرة. قلت لك هي تقرأ وقتها، وقت لي كبرت، إذن باش تقرأ في القانون، لأنها ملي وهي صغيرة تحب تكون محامية وإلا محقة. وقرت 3 سنين من بعد، إذن بعد هالبوز الكبيرة اللي عملتها في عالم التشرد والضياع، ترجع لعائلتها وتبدل حياتها وتبدأ من أول وجديد. وعائلتها الحق وقفت معاها وحاولت تخرجها من الوضعية اللي كانت تعيش فيها، وخاصة أختها الكبيرة داليدا. داليدا سندتها، بل دخلتها تتعالج في مركز علاج تاع إدمان ومركز إعادة تأهيل. شوية شوية عادت لوريتا لطبيعتها وحياة ما قبل الإدمان، وباش تمشي تقرأ لروحها في الجامعة كما قلت لك، وتحاول كما قلت لك وتحاول تتخصص في الإجرام أو الدراسات المتعلقة بالقانون. تقابلت في جامعة سامري غادي باش يتم قبولها، وين باش تتقابل مع حبيب المستقبل أتونجيوا غادي، وين باش تنقل بحذاها أختها الكبيرة، باش تسكن بحذاها، باش تكري هي وياها، باش هكاكا تنجم البنية الصغيرة تكمل قرايتها. بالأمارة أختها داليدا وصلت حتى خدمة في نقلت معاها وكريت معاها، وليت تخدم سيرفوز في مطعم، الكل من أجل أنها توفر الظروف الملائمة لأختها باش تخليها تركز وتتميز في قرايتها. لكن بعد فترة بدأت تستقر فيها لوريتا، داليدا جاتها فرصة متاع عمل في كولومبيا باش تمشي تسافر وتخلي أختها تعمل على روحها، وخليتها في الدار اللي كراوها مع بعضهم إلى ما إلى ذلك. بعد مدة من سفر داليدا، لوريتا وقتها تعرفت، إذن قلت لك، على حبيبها شاب تركيا الجنسية يقرأ معاها فرد جامعة اسمه يكلين. باش يلقاو برشا نقاط مشتركة بيناتهم، باش تتطور علاقتهم بشوية بشوية، لأنهم شوصلوا يتفاهموا على زواج مستقبلي مباشرة بعد ما يكملوا القراية. تعدى عام على علاقتهم، ياكلين باش يطلب من لوريتا انهم ينقلوا باش يمشيوا يعيشوا مع بعضهم، خاطر الى حد الان كل واحد فيهم ساكن على روحه. هذاك اللي باش يصير، لوريتا باش تنقل لدار ياكلين، اما دار اللي كانت كاريتها مع اختها واللي بعد بقات تسكن فيها وحدها خليتها عندها وعملت كاريه من تحت كاريه مصروف، معناها باش برشي مصروف. 4 أشهر قبل التخرج اكتشفت أنها حامل. أيام قليلة من بعد وبالتحديد نهار 29 جانفي 2014 باش تسافر مع ياكلين لتركيا باش يعرفها على عائلته، على أساس أنه خطوة أولى قبل ما بعد يفكروا في الارتباط رسميا، يلزم دارهم يشوفوها ويحكيوا معاها وما إلى ذلك. مشاو لتركيا ورجعوا بعد جمعتين بالضبط لكندا. نهار 14 فيفري 2014 عندهم توا نهارين من اللي يروحوا من تركيا، يجي اتصال لداليدا. داليدا يكلمها ياكلين، اذا خطيب اختها نجم نقولوا، اي قولها عندك شي فكره لوريتا وين؟ اتصلت شي بها؟ كلمت هيشي؟ كلمتك شي؟ ياخي هي قتلوا، سامحني ياكلين ياخي، مش كنتوا مسافرين مع بعضكم؟ تاو عندكم 48 ساعة؟ هاي قالها ما راني تاو ما عندي عليها حتى فكرة وين مشيت، راني آخر مرة شفتها فيها كانت من نهار اللي روحنا من تركيا. ياكلين قال لداليدا أنه لوريتا لا باتت في الدار لا كلمته، أما بعثت له ميساج تسأل فيه على حكاية شنو؟ تسأل فيك؟ قالت له ما تتفجعش، كان بطيت على خاطر باش نزور صاحبتي ونعدي معاها شوية وقت. هاي ومن بعد لكن هذاك هو قال لها هذاك شني بعثت لي؟ قالت لي من وقتها حاولت نتصل بها ما نجمتش نتحصل عليها. لكن قال لها الحقيقة قلت لك سألتني على حكاية ظهرت لي غريبة شوي. شنو ياكلين الحكاية اللي ظهرت لك غريبة؟ قالت لي ماك تعرف انا ننسى ودرشنيه وننسى فيسع، تنجمش تذكرني بتاريخ زواج امي وبابا بعثولي في ميساج هكا قتلك؟ هي قال هكا قتل. انت تعرف تاريخ زواج امي وبابا؟ هي قال ما هو تاريخ زواج امك وبوك، هو احنا عاملينه المود باس تاع الكارتة تاع البنك. هي قال هذاك هو اخر مره حاسيلو قعدوا في كذا كذا. ياكلين قال داليدا أنه كلم صاحباتها اللي يعرفهم الكل، ما فما حتى واحدة تعرف عليها وي. قال بون من الأول قلت بالكش مشيت للعيلة، خممت باش نكلمهم باش نسألهم، لكن استبعدت الفرضية هذه خاطر لوريتا كي خرجت هزت الكهرباء متاعي، والمفروض كي باش هزت كهربتي ماشية في قضية بسيطة وترجع. على كل حال بعد هالمعلومات اللي سمعتهم داليدا من خطيب أختها تفجعت بالطبيعة. أول حاجة عملتها هي المرة هذه باش تتصل لعائلتها باش تسألهم جيتكم شي سمعتوش إخبارها كذا؟ قلت لهم راهي مختفية من البارح، ولكنها باش تكتشف أنه أمها وبوها زادة مفجوعين عليها، خطر لوريتا مسنسة تكلمهم بصفة متواصلة، تكلمهم أكثر من مرة فنها على الأقل مرة، اطمنهم على روحها وتسألهم على حوالهم، دونك لقاتهم ديجا هما مفجوعين. لذا باش تقول للعائلة خبر آخر باش سيدي يخوفهم أكثر، أنه اللي تعرفوا أنه هي ياكلين خطيبها راو الأمور ما كانتش ماشية برشا بيناتهم، وراو لوريتا اكتشفت حاجات في خطيبها اللي خلتها تزيد تفكر أكثر فأكثر في موضوع الارتباط. بدأت عادة الأمور تدور في مخهم، وبدأت السيناريوهات الكل تتعمل، وقالوا زعمة تكون تعاركت معاه، زعمة مشيت بحذا واحدة من صاحباتها هجت وهي منبوزة متغشة ماشية باش تبدل الجو ولا شنو بالضبط. في الأثناء ياكلين لوج في السبيطارات، لوج في المراكز، شاف عملت شي حادث سهل عليها في الجامعة. ياكلين من شيرته كان شاكك أنه لوريتا رجعت للإدمان. وقال لأختها تظهرش رجعت لصنعتها، لكن داليدا تغشت وأكدت له أنه لوريتا مستحيل ترجع لطريق المخدرات. 3 أيام مشيت عداو ولوريتا ما ظهرتش. وقتها باش تقرر العائلة وباش يقرر خطيبها أنه يبلغوا على اختفائها، بما أنهم فشلوا بكل الطرق في البحث عليها. وعليش استنيوا 3 أيام؟ نجم نقولك من توا خطر زايد، ما وقيتها لك قدام مرة الهدرة هذه، زايد بالنسبة إلى كهل أنك تمشي تبلغ على اختفاء، وخاصة في بلاد كيما كندا قبل 48 إلى 72 ساعة. دونك حتى أنت كان مشيت تقول كرجع غدوة، خاطر يعتبروا أنه عادي أنه الواحد يحب يهج، معناتها يختفي عادي، مش بالضرورة تمشي تفركس عليه. حكينا فيها هذه كذا مرة، أذيك علاش فما بعض من الناس الحاجات هذه ولاو يعرفوها، قعدوا هما يفركسوا 3 أيام كي ما لقاوهاش. وقتها توجهوا للعناصر الأمنية. المحققين لم يبحثوا، مش يفتحوا بحث مباشرة، مش يبدأوا باستجواب العائلة، وخاصة مش تستجواب آخر شخص شافها وتواصل معها، واللي هو شكون؟ هي كلي خطيبها. غريب بالنسبة للمحققين هو أنه التركي هذا لقوها هادي برشا، عنده برود أعصاب كبير، ما كانش ظاهر عليها أنه متحير ولا مفجوع ياسر على خطيبته اللي هي حبلة. هذيك علاش مش تزيد تقوى شكوك المحقين فيه هو، وباش يقروا يفتشوا الدار اللي كان عايش فيها الكوبل، فمش ما يلقاو الدليل يخليهم يعرفوا شنو صار لوريتا. المحقين باش يمشيوا لدار الكوبل هذه باش يفركسوها. كل شيء كان يظهر عادي، حوايجها في بلاصتهم، قلت لك الكهرباء، هزت كهرباء الخطيب هي المختفية الكهرباء. سألوا يا كلين أشنو كنت تعمل نهار اللي اختفيت لوريتا، وين كنت؟ باش يجاوبهم وباش يقولهم أنه كان قال عديت النهار الكل في الجامعة من 9 متاع الصباح ل8 متاع الليل، وأنه اتصل بها كذا مرة حتى ليلي تليفونها اتسكر، وراهم الميساجات الزوز اللي بعثتهم له في الأول، قال لهم تفجعت لكن أختها طمنتني وقالت لي ماك تعرفها حامل وأكيد متقلقة وتحب ترتاح وترتح مخها وتو ترجع، وعليش استنيتوا 3 أيام؟ على خاطر كيما قلت لك 3 أيام خاطر نعرف كيفاش نبلغ على اختفائها، ما كومش باش تتحرك ولا ما تقولوا لي هي كبيرة وتعرف إيش تعمل، وتو بعد 3 أيام إيجا إشكي. حسيل أكد يا كلين أنه نهار اختفاء خطيبته كانت مزروبة، خرجت من غير ما تفطر، وقتلوا أنها باش تمشي للجامعة وبعد عندها قضيات تقضيهم وباش تمشي لدارها القديمة تاخو فلوس لكراء. الشكوك حول يا كلين زادت وقت اللي أم لوريتا حكيت للمحققين على المشاكل اللي بين بنتها وبين الخطيب، وأنه بنتها كانت ديما تتشكى من عصبيته الزايدة، وكانت أصلا تفكر تلغي فكرة الزواج منه. فربما مش يجي البال المحققين يكون هذا السبب اللي خليه يحاول التخلص منها أو هو وراء اختفائها. لكن الحق بعد البحث والتحريات وتتبع الهاتف اللي اكتشفوه المحققين أنه ياكلين إلى حد الآن ما عنده حتى علاقة باختفاء لوريتا. أولا ثبتوا من حجة غيابه كان نهار كامل في الجامعة بشهادة أكثر من شهد، ما فما حتى شيء في الدار يدل أنه عمل لها حاجة، وتليفونه ما لقاو فيه حتى شيء مريب. أصحاب لوريتا أجمعوا أنها جات للجامعة نهارتها لكن ما قعدتش برش وكانت تزرب، حتى ما كملتش المحاضرات الكل. البلاصة الثانية اللي باش يمشيو يثبتوا فيها بعد الجامعة وقال لهم عليها ياكلين هي الدار اللي كانت كاريتها، ماني قلت لك كانت عندها دار كريتها هي واختها، كي خرجت هي اختها من الدار وهي نقلت بحثة خطيبة، كريتها كارية من تحت كارية تنبر دبر في مصروف، ومشاو لها المحقي للدار. وصلوا لها دقوا الباب أكثر من مرة، محل حد الباب. عاودوا اتصلوا بيا كلين، يا كلين مش قلت لنا الدار فيها ناس تسكن واللي معناتها خطيبتك جات تاخذ فكرة؟ قال لهم اي هاي الدار مسكرة ما فيها حد. عاودوا مشاو لياكلين خذاو نسخة نتاع المفتاح اللي عنده ودخلوا لهذه الشقة. أول ما دخلوا كما صار كي دقوا الباب ما لقاو حد في الدار، كل شيء كان منظم وعادي. حاجة كهو لفتت انتباههم أنه البلاكار نتاع الحوايج هو زادة كان فارغ، الفريجيدير ما في حد شيء، يعني هالشقة هذه ما يعيش فيها حد، فارغة. استجوبوا الجيران، فماشي ناس يسكنوا لهنا في شنو شفتوا هنهيرين هذوما. عدد من الجيران أكدوا أنه لوريتا قليل وين كانت تجي للشقة من نهار اللي كريتها. قالوا أنه الكراية خاطر فما كراية في الدار خرجوا منها نهار 13 في العشية، وقالوا أنهم يحبوا يحتفلوا بعيد الحب في بلاصة أخرى. المحققين اتصلوا بالكوبل اللي كارين الدار، جاوبهم لك الراجل وقال لهم أنهم كانوا متفاهمين على أساس باش تجيهم لوريتا نهار 13 صحيح باش يخلصوها، لما قالوا استنيناها ما جيتش، واحنا كنا مضطرين نسافروا خاطر مواعدين اصحابنا باش نحتفلوا مع بعضنا، فهزينا بقتاجنا وخرجنا. وقتها مشاو المحققين باش يراجعوا كاميرات المراقبه اللي موجوده في العماره، وهنا بدات المفاجات. القاو انه لوريتا دخلت للعماره مع العشره متاع الصباح، مشات مباشره للاسانسور باش تتوجه للشقة متاعها، لكن عمرها ما هي باش تخرج من هالعمارة. في الأثناء جي معلومة المحققين أنه وقع استعمال البطاقة البنكية متاعها، تم استعمالها في مطعم بعيد على الدار هذه اللي كريتها درجين في نفس النهار اللي اختفت فيه، من خلال زادة كاميرا المراقبة متاع المطعم. سيتم أخيرا رصد سيارة لوريتا. السيارة لقاو أنه ما فيهاش شخص، فيها زوز أشخاص مجهولي الهوية، زوز أشخاص يستعملوا في كهربة لوريتا. هذاك علاش تم تعميم التفتيش على الكهربة عند مختلف المراكز الأمنية. نهارين من بعد يوصل بلاغ للشرطة من منطقة هارو أونتاريو أنه الكهرباء اللي لوجوا عليها واقفة قدام دار. يتوجهوا مباشرة أعوان الشرطة للعنوان هذا، وأول ما دخلوا للدار دقوا الباب. شكون باش يحللهم؟ حللهم الكوبل اللي كريت لهم لوريتا الدار، بليك وفيكتوريا. تم إلقاء القبض عليهم الاثنين، وتوجهت لهم مبدئيا تهمة السرقة تاع الكهرباء واستخدام بطاقة بنكية للغير. لكن الكوبلة كانوا مستغربين، قالوا لهم يا أخي لوريتا، كي قالوا لهم لوريتا اختفيت ويني؟ قالوا يا أخي اختفيت؟ والله ما نعرفوا ليه اختفيت، هاي كهربتها عندك. هاي قالوا بعت هنا الكهرباء يا سيد المحقق، ايه بعت لكم الكهرباء، اي بعتها لنا قبل عيد الحب ايامات. يا ولدي راهي كهرباء خطيبها ما في بالوش، هو هيش بلا اعلم عليها ما في بالوش امورهم، احنا بعت لنا الكهرباء باهي والبطاقه البنكيه نتاعها هاو تستعملوا فيها وتليفونها هاو عندكم وال ال ال ال, ال الكاميرا رصدتك وانت تجبد في الفلوس من البنكة بالكارت بونكير متاحة، هذه الكل عشنو؟ هي قال سيد المحقق كانك على التليفون، قالت لي انه هو معناتها تليفون قديم وكذا، قالت لي خذه كان تحب، تعرف اللي انا وضعيتي صعيبه شوي، وكانك على الكارت بونكير الحق حبت تعاوننا في عيد الحب واحنا كوب لك مع بعضنا، خاطرنا شو هاو عندك الكارت بونكير كملوا مصروف عيد الحب، وبعد وبعت لكم الكرهب وبعتنا الكرهب وعطتكم كارت بونكير باش تصرفوا في عيد الحب، ايش تحب تعمل؟ كان المتكلم مجنون، المستمع ماذا به يكون عاقل شويه. الحل كان بالنسبه للمحققين قبل ما يمشيوا في اي اتهام ويظل يراي الصوره واضحه عندك، انه يرجعوا الكاميرات المراقبه في العماره، اما المره هذه باش يفليوها من الصباح للطياح، وباش يلقاو فعلا فيديو فيه بيليك وهو هاب من الاسانسور وهو هزز ساك اكحل كبير وظاهر انه ثقيل برش، كان يهز فيه بصعوبه، خرج بالساك من العماره ورجع بعد قرابه نص ساعه ويدو فارغه. بعد 12 دقيقه بالضبط اهبط وفي ديه سيكان وبرشا فليجات، وعاود هبط مرة أخرى معه فيكتوريا. المحققين فهموا بعد المقاطع هذه أنه لوريتا ما خرجتش حية من العمارة اللي كانت فيها الدار اللي كريتها، وإنما لوريتا خرجت في السيكان. لوريتا خرجت بعد ما تقتلت في السيكان، بعد مواجهتهم بالأدلة والفيديوهات قرروا المحققين يفرقوا الكوبل ويسألوا كل واحد وحده. فيكتوريا قالوا لها أنه خطيبة اعترف هذه خدعة قديمة متاع التحقيق، وقالوا لها أنه راهو لبسك التهمة، وقال راي هي اللي قتلتها. ما بقى حتى حل فيكتوريا إلا أنها تعترف، وفيكتوريا باش تقول أنه خطيبها هو اللي قرر وخطط وقتل لوريتا. وهكا حكيت. قالت نهار 13 فيفري 2014 لوريتا جاتهم للدار وقعدت في الصالة. علاش جايتهم؟ جايتهم تاخذ فلوس الكري، طلبت من مليك يعطيها 7 أشهر متاع كري ما همش خالصين، وهو كل مرة يمني فيها وهي مش مقصرة، مرجته وعندها برشا وهي التليفونات وكذا باش يخلصها، وهو كل مرة ما عنديش فلوس. هي هذا قرر يقتلها. بليك عمل روحه دخل البيت يجيب في الفلوس وجاء من وراها من غير ما تحس بساشي بلاستيك حاول يخنقها. لوريتا كانت قوية، قاومته ونجمت تقطع البلاستيك اللي كان خنقها وجيت باش تقوم له. هنا جبد سكينة من جيبه وحطها لها على رقبتها وطلب منها الرقم السري لبطاقتها البنكية. لوريتا قالت له نسيت، وقالت له خليني نطلب خطيبي باش يقول لي. وذاك علاش طلبت خطيبها، بعثت ميساج. هذاك علاش قتلوا راني نسيت، وقت اللي بعثت الخطيبها وقتلوا راني نسيت ذكرني، ماشي في بالها سي خطيبها باش يفيق انه الحكاية غير طبيعية وانها اكيد صايرت لها حاجة، وانه ما تجيش واحد ينسى تاريخ اولا مهم في حياه ام وبوه، وثانيا هو الكود سكري تاع البنك. مادام بعثت لك ميساج وقالت لك راهو فما ان في الموضوع، لكن الاخر اعطاها الكود كانه ما فما شيء. قالت فيكتوريا انه لوريتا كانت خايفه، كانت تبكي، كانت تتوسل انه ما يقتلهاش، كانت تقول له انها حامل، انه فكرشها بيبي، لكن شيء ما سخفتوش. كل تفكير وقتها كان باش يتخلص منها ومن ديونه ويزيد يتمتع بفلوسها وكرهبتها. هذاك علاش بعد ما كان حط لها السكينة على رقبتها دزها بالقوي حتى لين طاحت ضرب راسها على الكرسي فقدت الوعي. أثناء ذلك الوقت باش يشد ساشيه البلاستيك أخرى ويكمل يخنقها حتى ليقطع عليها نفس. بلي كركر جثة لوريتا باش يحطها في ساك كبير، لكن قبل نحالها خاتم الخطوبة، نحالها المنقالة، نحالها تليفونها، ونحالها البطاقة البنكية. هبط الجثة في الساك بتاع لونترينمون بتاعه وحطها في الكرهبة. وقتها فيكتوريا لما تبقي تدبشهم في السيكان والفليجات باش يخرجوا من الدار في أسرع وقت وما عادش يرجعوا لها. سيتم العثور على جثة لوريتا في ساك على الطريق السريع في بلاصة تبعد 280 كيلومتر على البلاصة اللي كانت تعيش فيها. جثتها كانت كيف ما هي بقية محطوطة في هكا الساك، محطوطة على رأسها الساشي البلاستيك اللي تم خنقها بها. بعد أكثر من جلسة وتحديدا في أفريل 2016 وبعد الإدانة تاع الكوبل، سيتم الحكم على بليك بالسجن المؤبد في جريمة قتل لوريتا ساندرز. فيكتوريا مرتو فسيتم الحكم عليها بالسجن المؤبد مع إمكانية سراح شرطي بعد 10 سنين فقط، الشيء اللي باش يخلي عائلتها تدخل في موجة من الغضب والهستيريا.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر اف ام.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
3: ماضي ساعتين على جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بمسلسل الاحتجاج على التحكيم، الحقيقه انطلق منذ الجوله الاولى بعد بلاغ الترجي والرد من النجم الرياضي الساحلي. المره هذه بلاغ استنكار من النجم الرياضي بالمتلوي اللي طالب الاداره الوطنيه بالتحكيم بطبعا الاستماع لتسجيلات غرفه الفار، لكن الاداره الوطنيه للتحكيم رفضت من مطالب نجم المتلوي ايضا عدم تعيين خليل الجري وأمير الوسيف في المستقبل، وطبعا الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت كل مطالب نجم المتلوية. في النادي الرياضي الافريقي، الفريق يواصل التحضيرات لمواجهه جولي بال مالي، من المنتظر انه باش يعلن على مواجهه وديه في اطار احتفالات النادي بمرور 106 سنه على تاسيسه امام فريق اونجي، باش تكون المواجهه الثانيه امام فريق فرنسي بعد مواجهه باريس سان جيرمان 2017. نجم الرياضي الساحلي يستعيد 4 لاعبين لمواجهه شبيبه العمران، 3 كانوا غايبين بسبب التزاماتهم مع المنتخب الوطني التونسي لاقل من 21 سنه. الحديث على ياسين الشعباني، سليم الخضراوي، وريان عنين، وايضا باش يستعيد سانغاري. نحكيه على طبعا فرقنا وانديتنا اللي باش تشارك في مسابقه كاس الكاف ودوري ابطال افريقيا. البدايه بالكونفدراليه الافريقيه، يوم الجمعه الترجي الجرجيسي بملعب الطيب الميري بصفاقس يواجه نادي ديمبراز السنغالي، فريق مغمور ما عندوش برشا تقاليد افريقيه. سي اس اس يلعب نهار السبت الاربعاء ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري، سبق له انه تواجه معاه في مسابقه الكاف وفريق معروف عنده تقاليد. ونادي الافريقي باش يواجه في الشامبيونز ليغ نهار السبت في استاد حمادي العقربي برادس نادي جولي بال مالي، انطلاقا من الساعه 7 بحضور 25000 مناصر من جمهور الافريقي، باش تكون مواجهه عدد 11 تاريخيا ضد جوليبا. الافريقي فاز في 4 مقابلات، جوليبا فاز في 4 وزوز مباريات وفاو بالتعادل. نمشيو لاخبار العاب البحر الابيض المتوسط.
0: العاب البحر الابيض المتوسط ترمتو 2016 على جوهر اف ام.
3: التألق التونسي مستمر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، زوز ميداليات برونزية جديدة لخديجة الكريمي وسالم الذويدي في اختصاص التجديف بعد احتلالهم المركز الثالث في سباق الزوجي وزن خفيف. أيضا على مستوى الميداليات، ميدالية ذهبية حققت مروة بوزيين الميدالية الذهبية في 3000 متر موانع العداءة، مروة بوزييني في 9 دقائق 22 ثانية و88 جزء من الثانية، متفوقة على رحاب الظاري بثانية وسبعة أو بثانية وجزء من الثانية. رحاب الظاري 9 دقائق 21 ثانية و87 جزء من الثانية. المنتخب الوطني التونسي للسيدات يطلع لأول مرة على البوديوم في تاريخ مشاركاته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، رغم خسارته أمام المنتخب الإيطالي حقق الميدالية الفضية، مردود ممتاز لعناصرنا الوطنية ورفقات اللاعبة سندس حشانة بعد فوزهم في 5 مقابلات. طبعا المنتخب يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا القادمة. حصيلة الميداليات إلى حد الآن، 3 ميداليات ذهبية، 9 ميداليات فضية، و14 ميدالية برونزية.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2016 على جوهر فنتي.
3: مواصلين في اخبارنا المره هذه مع لاعبينا بالخارج. منذ قليل عصام الجبالي يكون حاسم المره اخرى مع فريق اوساكا الياباني. المهاجم التونسي اللي كان غايب على المونديال الاخير صاحب 34 سنه سجل ثاني اهدافه هذا الموسم بعد مرور 5 جولات رغم بدايته على دكه البدلاء خلف الدقيقه 45 ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريق اوساكا في الدقيقه 94. ذكر عصام الجبالي الموسم الفارط كان توج مع فريقه بدوري ابطال اس اثنين وكان هو أفضل لاعب في البطولة. تعيينات طبعا نهاية الأسبوع الحالي تشهد بطولة كرة يد العودة ونعطيكم تعيينات الجولة الافتتاحية. قمة في تبولبا بين نصرة تبولبا النادي الافريقي دربي الساحل في جمال بين نادي كرة يد بجمال نجم الرياضي الساحلي في قاعة الزواوي حامل لقب الترجي يلعب مع الاتحاد التميمي. قمة أيضا وكلاسيكو بين مكارم المادية بعث بن خيار جمعية الحمامات في مواجهة سبورتينج المكنين والمنزل الرياضي العائد لقسم النخبة يواجه نادي سقية الزيشة. هذا كل معنا في ثالث نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.

0: Summer Station.
1: Муж мой, мужа.
2: تسمعوا من الاثنين للاربعاء في المكان
3: من ما بيستعطين للاربعاء
2: فرسك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة موج مع الموجة
4: الساعتين وثمانية دقائق في استوديو جوهرة اف ام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا لقيت بي في باراسول سويتين من زمان نفرشكو الجو ونبردو القيلولة معكم وين ما كنتوا في كل بلاصة في تونس وخارج أرض الوطن. جبنا الباراسول وجينا بالفقرات المتنوعة كما تعرفوا الكوكتيل الصيفي الميتيو دي بلاج، لكن زادة ما ننساوش أبرز التظاهرات الفنية اللي متعلقة بفصل الصيف وحتى الثقافية الاجتماعية المهم عندها علاقة بالصيف بالعطلة الصيفية الكل بالأنشطة اللي موجودة. اليوم نحكيو على الدورة الثانية المهرجان الشباب بولاية سوسة، تظاهرة واعدة، تظاهرات لمختلف الشباب والشركاء الكل من تنظيم وزارة الشباب والرياضة والمندوبية الجهوية بسوسة. اليوم زادة نحكيو على حدث آخر باش يكون نهار الجمعة، حفل اختتام مخيم الأمل 2 من تنظيم قرى الأطفال سويس. هذا اللي باش تعرفوا معنا زادة في باراسول لليوم. اكيب كاملة رفاقكم غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج، اهلا وسهلا سمية، ياسمينة جديدتي في الديجيتال في الاخراج الرقمي، ونبداو مع زياد البرجي احساس الحب. الله.

0: جوهرة اف ام
1: ساعتين 21 دقيقة في باراسول على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. نجدد لكم التحية الناس الكل وقيت هذايا باش نحكي على التظاهرة الشبابية انطلقت نهار 30 اوت تتواصل حتى لنهار 17 اكتوبر. نحكي على مهرجان الشباب بولاية سوسة في دورته الثانية كما قلنا بتنظيم المندوبية الجهوية للشباب بسوسة تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة. اكيد التظاهرة هذه خنقولها كما هي من غير حتى لغة خشبية تجي تنزيلا للاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 مع مخطط تنفيذي كامل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2024-2028. تظاهرة شعارها المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان. وهنا حطينا يدينا على الداء خلينا نقول ونرجع بالتفاصيل الكل. وسعيد جدا باستقباله باش يكون معنا السيد فيصل بوميزة اللي هو رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية بسوسة. أهلا وسهلا سي فيصل. مرحبا بك.
2: مرحبا بك أخويا غازي ومرحبا بمستمعي جوهرة فم.
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله. ظاهرة مع السخانة مع النسق مع الخدمة
2: مع الأنشطة الصيفية مازلنا كيف كملناها هنا مشينا مع مهرجان الشباب. إن شاء الله ربي يوفق الناس كله وفقنا زادة نحن نبلغ الرسالة اللي جعلت منها الأنشطة هذه
1: هي الدورة الثانية. أول حاجة اللي معناها يلزمنا نركزوا عليها يعني الدورة الأولى ومسؤولية على عاتقكم أنه بعد ما أخذنا المشعل وقلنا البرنامج هذا يلزم يتحط بالنسبة لمهرجان الشباب بولاية سوسة يلزم فما تواصل يلزم فما امتداد للأنشطة اللي كانت الدورة اللي فاتت للفاعلين زاد كيف كيف فما خدمة كبيرة تحطت كما قلنا بالنسبة بين دورة عمناول ودورة السنة.
2: أكيد هو المهرجان مهرجان مستحدث يعني هذا في دورته الثانية. الدورة اللي فاتت زادة ديما نفس الكونتكست أو نفس الاستراتيجية الوطنية للوقاية توقي من الإرهاب والتطرف العنيف وزادة وصلنا حتى شعارات عمناول شعار لا للمخدرات نعم للحياة سنة المخدرات أولها فضول وأخرها إدمان ونواصلوا ديما في طار أنه نخدموا بالعمل الشبكي باش نجموا نحيطوا بالآفة هذه وزادة نقويوا من الوعي الشباب تجاه يعني ترك المتاهة هذه وأنه يشب نحو أنشطة أخرى ولا نحو أمور أخرى تنجم تكون له منها خير في المستقبل.
1: هو التركيز على نوعا ما نفس الشعار ولا نفس الآفة ونفس الظاهرة هذه الحقيقة الخطيرة الشباب علاش قلت لك هنا نحطوا يدينا على الداء يظهر لي فما وعي وفما مسؤولية على عاتقكم زادة أنه الآفة هذه هي الخطر الكبير على شبابنا اليوم.
2: بطبيعة الحال هي ظاهرة كونية ساعة ومحناش كنحنا معناها في تونس ولا في العالم الكل يعني ظاهرة الناس كل تقاومها والناس كل تعي أنه يعني خطورتها معناها تمس الناس كل تمس العائلة تمس الشباب تمس الأفراد كما تمس المجموعات وتتنزل يعني ويتنزل تدخلنا في طار معاضدة مجهود الأطراف الكل مجهود الدولة مجهودات المجتمع المدني مجهودات السلطات الأمنية الناس كل باش نشاركوا على الأقل بالتحسيس والتوعية باش نساهموا في المجهود متاع المقاومة ومتاع يعني القضاء على الظاهرة هذه لدى الشباب.
1: عجبتني النقطة هذه علاش سي فيصل خاطر هنا ما مشيناش للجانب القانوني وللردع خلينا ناخذوها من جانب وقائي خلينا نبداو نحميو شبابنا من الأول نحميو شبابنا من قبل ما يوصل للإدمان يعني للخطر الكبير للطرق الموت سامحني في الكلمة هنا خلينا نزيدو نحطوا هكا الأمور في إطارة ونحكيو شوية على الأهداف اللي انتم رسمتوها باش تنجموا تنظموا سواء الدورة بتاع عمناول ولا الدورة بتاع السنة.
2: كما تعرف انت كل قطاع يعني عنده طريقة التدخل متاعه واختصاصه في التدخل احنا يعني مقاربة ترفيهية تثقيفية تحسيسية الهدف الكبير هو معاضدة مجهود الدولة في القضاء على ظاهرة المخدرات، إضافة إلى خلق حركية وديناميكية في الأماكن ولا المناطق اللي نمشيو لها وندخلوا فيها، زاد اكتشاف المواهب وتثمينها والتعريف بها في الأماكن اللي ما نجمش يوصل لها يعني ضوء الإعلام أو يعني الاهتمام الكافي، باش نظهروا أنه فما بخلاف أنه المخدرات تطغى ساعات على منطقة معينة، زاد ثم يعني ثم طاقات وفما إبداعات يلزم زاد الواحد يعرف بها على الأقل باش تكون زاد هي زاد تبعها الشباب ويبعدوا على كل ما هي مخدرات ويتبعوا الإبداع سواء فني أو رياضي أو غيره.
1: خلنا نحكيوا شوية على الشباب اللي نجم يستفيد وينجم يشارك في مهرجان الشباب بالبويلات سوس.
2: هو الشباب احنا ونفيز لجرون بيبليك، سمحني في الكلمة، يعني كل العائلة الشباب الكهول الأطفال في المناطق اللي نتنقلوا لها ساعة ما ثماش مؤسسات سواء طفولة أو رياض أو شباب، يعني ناس كل تركز على خاصة في الأماكن يعني منطقة جميع الريفية ما هي معاش في مريف، يعني نكونوا احنا نكونوا يعني غطينا كل ما هو تجمعات سكنية، تجمعات سكنية ذات كثافة سكنية أو أرياف أو مناطق يعني اللي ما نجموش معنا كل يوم ندخلوا فيها، هذاك علاش يعني تنزل التدخل متاعنا بإطار مهرجان الشباب.
1: نحكيوا على أبرز ملامح دورة ثانية بالنسبة لمهرجان الشباب بولاية سوسة، البرنامج العام كيفاش حددتوه، مناطق التدخل يعني بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية سوا ديزون بين الظفرين، يعني الريفيه اللي كما كنت تحكي انت اللي هي ما عادش ريفيه طبعا يعني.
2: بالنسبه للبرنامج العام كما ذكرت سيادتك انه انطلق يوم 30 اوت برمزيه الاحتفال الافتتاح يعني تحت اشراف سيد الوالي، بعدها مش ننطلقوا للارياف، مش ننطلقوا للاماكن وين فما مؤسسات شباب وين فما نوادي شباب ريفي وين زاد مشينا للمدارس الابتدائيه اللي تنجم تكون في تجمعات سكنيه وما عندهاش مؤسسه او بوان دو ريلي للشباب والرياضه يعني، وكانت يعني تدخلات تمتد من نهار 30 الى يوم 17 يعني قرابه شهر ونص اللي هي كانت حاب نعطيك البرمجه يعني في الايام دونك نهار 5 ان شاء الله في دار شباب سيد الهاني، نهار 6 في دار شباب نفيضة، نهار هذوما 6 سبتمبر، بالنسبة لنهار 12 سبتمبر باش ندخلوا في نادي الشباب الريفي ونادي الشباب بالبرجين، بعده هو باش نمشيو نهار 27 بعد نهار 12 باش عندنا دورة في كرة القدم في دار شباب كوندار، زاد المستهدفين هما نوادي الشباب الريفي
1: 19 كوندار
2: نهار 19 كوندار بعد نهار 12، وبالنسبة لنهار 27 مش يكون بالمدرسة الابتدائية بشويشة من معتمدية سيدي بولي
1: 20 بوفيشة
2: 20 يعني 20 إعادة فتح دار الشباب يعني دار الشباب بوفيشة هي تم يعني انطلقت في أشغال إعادة تهيئة باش تولي مؤسسة من الجيل الثاني، حبينا نعملوا احتفالية بمناسبة عيد الشباب شكون نهار 20 سامحني صوتيت الواحدة أما مش يكون في دار الشباب بوفيشة. بالنسبة للباقي البرمجة نهار 4 في نادي شباب كروسيا، نهار 11 عندنا خطوات الحياة 2 اللي هو ماراثون أو لي فولي دو لا في 2 في دار الشباب القصيبة والزاوية والثريات، والاختتام إن شاء الله يكون في دار الشباب مسعدين يوم 11 أكتوبر 2026
1: بالضبط
2: 17 أكتوبر عفوا
1: ميسيرش. بالنسبة للأنشطة اللي باش تكون كما أنت كنت تفضلت وعطيتنا يعني أنشطة متنوعة بين الأنشطة الرياضية الأنشطة الثقافية بين الفنية علاش لا بين المسابقات زادة بين التوعوية، وهنا حتى المجال البيئي موجود، السلامة المرورية موجودة، حاولتوا تمسوا الشباب يعني في الاختصاصات الكل في الميادين الكل
2: يعني هو مهرجان الشباب اعتبروه فرصة باش نشوفوا الإمكانيات مؤسسة الشباب شنو عنا في مؤسسة الشباب، علاش نخدموا ساعة تتعزل دار الشباب في حادثه صغيره وما يكونش معناها مجال باش نحكيه انه المؤسسه ما هيش ياك الانسيدون اللي صار، المؤسسه يعني مقاربه ثقافيه ترفيهيه رياضيه، حبينا نتنقلوا بالنوادي في شكل قافله تنشيطيه بنوادي معنا بطبيعه الحال دي يعني شركاء اللي هما من الإدارات الجهوية هنا اللي يعني مهتمين بشأن الشبابي وكذلك بشأن التوعوي بخصوص
1: والأسري
2: بخصوص يعني خاصة التوعية ضد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ما فيها يعني العنف وما فيها المخدرات يعني كما الأسرة والعمران البشري عنا يعني جمعية سفراء شباب من أجل التنمية يالد في هنا في ولاية سوسة عندك المجالس المحلية زادة اللي رأوا أنه دورها كبير باش يعني الموبيليزاسيون متاع الأهالي ومتاع المواطنين عندنا زادة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يعني في إطار شحذ السلوك ويعني والتوجه بالسلوك نحو التثمين كل ما هو يكون ينجم يكون نافع في حياتنا علاش معناها تشوف مشكله النظافه ومشكله يعني التصرف في النفايات صار زاد ناتيوليتي زاد بريكو بوينت شويه بالنسبه للمنظومه الوطنيه للفرصه الجديده زاد في اطار التمكين الاقتصادي للشباب واعطائه اسمه على جسمه الفرصه الجديده للشباب سواء المنقطع او الخارج من ازمه سببها العنف ولا سببها المخدرات هذوما هما اضافه الى ان عندنا نوادي اذاعه الواب تلفزه الواب في مؤسسات شباب باش يكونوا ما زاد معنا في اطار التغطيه الاعلاميه وفي اطار يعني نشر الرساله اللي حبيناها من خلال المهرجان هذوما اللي بارتنر نتاعنا مش تكون يعني الانشطه كلها في اطار ورشات توعويه تحسيسيه مش تتراوح ما بين الرياضي والثقافي والفني مؤسسة شباب عندها نوادي مش تكون حاضر زاد بالثقل نتاعها سواء في الرياضه الدفاعيه ولا الرقص وعندك الفنون التشكيليه كذلك البراعات اليدويه كل ما ينجم يكون ان برودوي دابيل للمؤسسه باش الناس تعرف شنو عندنا في دور الشباب اضافه الى ما يقدموا له خيال من لي بارتنر واللي هما معناها دورهم تحسيسي توعوي اكثر منه معناها وتدخل زاد عندهم انشطه تفاعليه باش تكون يعني نافعه في في في في سبيل ارسال يعني تبليغ الرساله هذه.
1: فئات الشبابيه الكل معنيه هنا نتصور يعني احنا اي شاب ينجم يكون هو طرف مساهم ينجم يكون مشارك في البرنامج هذا بطبيعة مهرجان الشباب
2: يعني ما عندناش ليميت لشكون يحضر احنا نستهدفوا العائله نستهدفوا الشباب الاطفال زاد في الاماكن اللي ما فيهاش مؤسسات طفوله ومعناها وفرصه باش زاد الطفل اليوم هو شاب الغد يعني مش نوفالي موتيفي مش نحفزوه انه يرتاد المؤسسه والا انه يقبل على الانشطه هذه زاد كل ما هو يعني في التجمعات السكنيه ولا البلايص مش نمشيو له مش تلقى تماما يعني كهول والا شباب عاطل عن العمل ولا اللي هو نستهدفوه بالاليات هذه باش على الاقل تكون له فرصه مثلا منظومه الفرصه الجديده فرصه باش الشباب اللي ما عندوش فكره كيفاش يعاود يرسك حياته من جديد كيفاش يدخل في سوق الشغل من جديد فرصه باش معناها يندمج وينخرط في الاطار هذا.
1: يعني على كلامك سي فيصل تخدم ما تخدمش تقرا ما تقراش تسكن
2: بيك.
1: قريب تسكن بعيد تسكن على البحر تسكن في منطقه اللي تتنقل لها بالتاكسي الجماعي مهما كنت انت وين كنت سواء في دار شباب ولا حتى ماكش في دار شباب زادة نجم تكون انت معني بالمهرجان هذايا وبالتظاهرات اللي موجوده الكل وبالانشطه اللي قاعده تتنظم الكل.
2: هي اكيد يعني احنا توا هي بالمناسبه فرصه باش نوجهوها للكل ما هو نراه انه ينجم زادة يكون شريك معنا ولا ينخرط في التظاهره هذه وفرصه زادة للمجتمع المدني باش يشاركنا ويعاضد المجهودات هذه باش تكون كل ما هو تنقل وكل ما هي مناسبة وتدخل تنشيط يكون في طابع احتفالي ونعطيه يعني ياخو أمبلور كبيرة ويكون يعني إقبال باهي من طرف من الشباب.
1: سي فيصل بحكم يعني أنت موجود في الدورة اللي فاتت وموجود في دورة السنة قداش سجلتوا من مشاركة عملناه
2: احنا في يعني وصلنا في 12,000 ل 10,000 يعني استهدفنا مع عباد يعني مشاركين وببليك يعني خاطر كيف تعمل التظاهره فما المشارك وفما المستفيد كما شكون اللي يتبع من بعيد يعني في حدود 10,000 12,000 سنه نحبوا يعني نطلعوا اكثر
1: بالنسبه
2: ان شاء الله ان شاء الله نتنقلوا اكثر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نحبوا نمسوا لماكس عباد واكثر ممكن يعني في فئات باش يكون يعني الفائده عامة على الجميع وان شاء الله ربي يوفقنا الناس كلها
1: ان شاء الله بالتوفيق. دعوه مفتوحه للشباب الكل ينجم يشارك ينجم يكون موجود في مهرجان الشباب بولايه سوسه في دورته الثانيه. سي فايز كان فما حتى مثلا بعض المقرات نجم تعاود تذكر بها ولا بعض يعني المعطيات ولا العناوين اللي تحب تذكر انه الشباب على موعد معها بخلاف البرنامج اللي كنا قدمناه فماش هكا نقاط معينه تحب تزيد تركز عليها؟
2: والله بالنسبه للنقاط اللي نحب نركز عليها هي الحضور والمساهمه معنا بكثافه زاد في الانشطه هذه. عندنا صفحه فيسبوك مهرجان الشباب بولايه سوسه موجود عليها كل ما يتظاهرات معناها تمت وكل ما ينشطه مش تم القدام. تبقى انه ندعو
1: عندكم منصه رقميه
2: زاد عندنا قلت لك
1: هذه
2: هي مهرجان الشباب بولايه سوسه. تبقى ديما دور المجتمع المدني ودور المجالس المحليه مهم ياسر في انه يكون معنا الاقبال في يعني ما كيما نتوقعوا. حبيت ان نستغل الفرصه باش نشكر الساده المعتمدين والسلطات المحليه والساده الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات على تعاونهم وعلى مساندتهم مهرجان الشباب. كيما نشكر زاد اداره الشباب مؤسسه الشباب على هذا التكاتف الكبير هذا وعلى الموبيليزاسيون الكبيره باش ننجحوا المهرجان.
1: نحب نشكر زاد حتى اطارات واعوان المندوبيه الجهويه للشباب بسوسه على راسهم سي خالد البكوش اكيد خاطر فما تسهيل للمهمه وقت اللي يتكلم المسؤول ويقول لك تفضل مرحبا بك ويوفر لك يعني المعطيات اللازمه الكل وما شاء الله وحتى نوريوها على اللايف راه فما جذاذه كامله للبرنامج وحتى تقديم كامل للمهرجان يعني من نجم كان ثمن المجهودات هذه الكل حتى انت سي فايز يعطيك الصحه زاد مشكور جدا اليوم كما قلنا المهرجان مهرجانكم يا شباب يلي تسمعوا فينا مهرجان الشباب بولايه سوسه في دورته الثانيه انطلق 30 اوت مازال حتى 17 اكتوبر حتى بعد الغونتخي نجم تكون انت عنصر فاعل ومشارك متميز في مهرجان متميز. شكرا لك سي فايصل تحيه كبيره لك. نرجع مع وائل الكفوري شو مشتاق لي شويه اخرى باش نحكيو على مخيم الامل الاثنين بتنظيم اس او اس كورال اس او اس اكيد خليكم معنا.

0: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.
1: مازلنا معكم في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام، ساعتين وخمسين دقيقة. نسلم عليكم الكل، نذكر اللي سارية الليلة باش تكون سبيسيال برش على جوهر اف ام تي في. من 9 تاع الليل باش يكون هكا بث مباشر الحفلة، مزيانة برشة تنجموا تتابعوها معنا، حفلة اللي كانت خاصة باختتام فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للأفلام التوعوية فيفس 2026. تتابعوها على جوهر اف ام تي في 9 تاع الليل، الفعاليات الكل تنجموا تعيشوها. حفلة كبيرة كانت الحقيقة في ساحة المدن المتهمة بسوسة، وكان فما حتى توزيع الجوائز للأفلام المتوجة لكل سواء من تونس ولا حتى من الخارج. نذكروا لي مهرجان الكل كنا انقلناه وتابعنا الفعالية الكل من الأدوار التمهيدية حتى للنهائيات. الحفلة هذه باش تساروا معها الليلة في برامجنا على جوهر اف ام تي في انطلاقا من 9 تاع الليل. باش نرجع للموسيقى مع عمرو دياب تسويت.

للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85.

0: ديمونتر اوريجينال. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في منشور صادر عنها ومنضى بتاريخ 28 من أوت المنقذي، وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمشاريع العمومية ومراقبي الدولة. دعت إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمشاريع العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وتضمن المنشور تحديدا 6 محاور أساسية لخطط عمل استراتيجية يتعين اعتمادها، تتمثل في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل وإحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها وتحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة وتكريس الشفافية والإفصاح المالي وإحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور هيكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشأة العمومية وتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف. أكد نور الدين بصاع رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بولاية نابل في تصريح لمراسلتنا اليوم توفر مستلزمات العودة المدرسية وجاهزية المكتبات لاستقبال الأولياء والتلاميذ في أفضل الظروف.
2: ديما نحضر الانتري تاعي قبل ما يبدا الموسم، بقينا سنة فما شوية تأخير عش خاطر بالنسبة للكتاب المدرسي ما فماش تغيير، ورسائل الكراس المدرسية فماش تغيير، لا في السعر لا في الكتب لا في الكراس، رغم اللي فماش تغيير الكتب ما مازالوا برشا عناوين ناقصة. قاعدين اللي يحضر ناخذوا فيه، تو البارح عطيت القائمة وتو نستناو اللي يحضر ناخذوا، أما فماش تغيير لا في البرنامج لا في الصوم، مازالوا قاعدين يخدموا ليل نهار. إن شاء الله ربي يعاونهم، المدير العام تبدل دوكا علاش فما غطاء والمدعم توجي. احنا اللي بالنسبه لنا اللي يحب يقضي مرحبا به موجود، والادوات كلها موجوده. ماذا بينا ننصحوا الاولياء والحرفاء نتاعنا باش ياخذوا كل شيء. بالنسبه لي انا حاضر، مازال كان الكراس مدعم مش بكميه كبيره حتى تجي الكميه نعطيه وشي، اما موجود كل شيء. تو ننصحوا الاولياء كان يشوفوا المكتبات، عشان المكتبات مراقبه من طرف وزاره التجاره ويراقبوا فينا احنا كل عام، يجيوا بالفاتورات او جيت على الشطه وفاتوراتنا كل شيء بالمنظم، نشوف الفاتوره نبيعوا بالفاتوره، اللي يحب حر يمشي بالسوق يسلع شنو، سلع مهربة سلع مخترة.
1: أعلن المستشفى الجامعي سلول بسوسة انطلاق التسليم المرحلي للأجهزة والمعدات الخاصة بمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط، بالتوازي مع تواصل أشغال بناء وتهيئة هذه الوحدة بوتيرة متسارعة وفق بلاغ أصدره المستشفى هذا اليوم. وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 7 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تعزز الوحدة الجديدة قدرات المستشفى في علاج عدد من الحالات الطبية التي تستوجب العلاج بالأكسجين المضغوط. دوليا، أكد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من القطاع الفلسطيني، وأوضح في كلمة مصورة من غزة هذا اليوم أن جيش المحتل لن ينسحب من القطاع، مضيفا أنه يسيطر حاليا على 60% من مساحة القطاع وسيتوسع.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نرجع من جديد ديما في باراسول على دنيا ما فيها جوهر اف ام. رحبوا بكم الكل, احنا مواصلين حتى للاربعة وباش نحكيو توا على حدث يفرض روحه نهار الجمعة انطلاقا من 9 تاع الصباح. حدث يهم جمعية قرى اطفال لسويس, حفل اختتام مخيم الامل 2 ينعم هذا الحدث, لكن زعما ايش باش يكون فيه. سعيد جدا باستقبالها بحذايا اشواق اللي هي المنسقه الجهويه لنوادي طلبه السفاره. نسمعوا في مصطلحات جديده نجم نقولوا حتى على قرى الاطفال السويس, طلبه سفاره متطوعين انشطه تظاهرات مخيم زاده, هذا كل باش نعرفوه معك اشواق. اهلا وسهلا ومرحبا.
1: السلام عليكم. مرحبا بيك وبكل مستمعين اذاعه جوهر اف ام.
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
0: ديما نقولوا شنو احوالك الساعه علاش خاطر عطينا الروح اللي نجيو بها, الروح اللي احنا تو قاعدين نتحركوا بها, قاعدين ننشطوا بها زادة في قرى الأطفال لسويس في مختلف فروحها في ولايات الجمهورية. قبل كل شيء الاسم محلي مخيم الأمل, اسم في برشة أمل, في برشة استشراف للمستقبل, في برشة طموح, برشة تفاؤل هنا يجي من شبابنا من صغيراتنا من زادة كفاءاتنا نجم نقول اللي عنا في جمعية أطفال SOS. أول حاجة نسخة ثانية هنا من مخيم الأمل, أما خلينا نحطوا الأمور في إطارها ونقولوا إحنا مخيم الأمل شنو, خلينا نعرفوا الناس اللي يسمعوا فينا الكل مخيم الأمل.
1: مخيم الأمل هو برنامج من برامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS, بدا عام ناول في نسخته الأولى وين استقطبنا 500 طفل, 530 طفل تقريبا, مع طلبة

0: الصغيرين باش يكونوا هما المؤطرين للأطفال هذوما. فيها برشا معناتها مخيم هو يستقطب الأطفال باش يعملوا برشا جو باش يعملوا أنشطة ترفيهية تعليمية تثقيفية. كان هدفنا انه نمتعوا خاطر نعرفوا اللي كل صغير عنده الحق في انه زاد يتفرهد وفي الترفيه نتاعه كل لان اسويس خذيت بعين الاعتبار الحاجه هذه واعطته حقه في الترفيه وخليته يشارك في مخيم الامل في النسخه الاولى وذاك على زدنا طورنا اكثر وعملنا نسخه ثانيه من مخيم الامل اللي ولا كاتربول مخيم الامل العادي اللي هو كيما عم ناول حلينا معاه الكامب موبيل اللي هما يستقطب اطفال المدارس الابتدائيه النائيه وين يجيو يعديو تقريبا يوم ونصف ولا يوم بانه يستمتعوا معنا بالبحر وكل شيء. عملنا زاد مخيم اخر ومخيم العائلات جاء من فكره طفل ولا طفله صغيره في المخيم عم ناول كي كانوا مشاركين كي اول مره شاف البحر وتفرهد فرح على الاخر ومحبش فرحته ما كانتش كامله ما غير امه ولا يقول نحب ماما معايا ولا نحب بابا معايا لهنا اسواس خمت فيه وخمت في فرحته وخمت في في فرحة العائلة الكل وعملت مخيم وسميته مخيم العائلات وين استقبلت تقريبا 25 عائلة في جرجيس تمتعوا بالبحار تمتعوا بكل شيء. وآخر حاجة هو مخيم الأكاديمية الصيفية المواهب والفنون لهنا وين اكتشفنا برشا أطفال موهوبين كسوسوا في الرسم في الراقص في الغناء في المسرح لهنا أسواس خدمة عليهم باش تسقلوا لهم الموهبة متاعهم وجابتهم باش تخدم على تأطيرهم وعلى أنها تزيد معناتها تحببهم أكثر في الموهبة متاعهم وخدمة الأكاديمية الفنية
1: بالضبط. هنا خلنا نحكيه أنه راهو يعني مش كان أطفال سواس هم المعنيين حتى العائلات هم نجم نقوله الكبير والصغير نجم يشارك هكا ولا
0: هو في مخيم العائلات نستقبل عائلة كاملة كما هي ولا. في الأكاديمية الفنية نخدموا على أصغار صغار القرى سواس ومعهم صغار برنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال فهمت معناتها نخدموا زوز مع بعض.
1: باهي بالنسبه للانشطه على شنو تخدموا في المخيم بالضبط؟
0: باهي في المخيم نخدموا انشطه ترفيهيه تعليميه تثقيفيه وتوعويه وترفيه معناتها نشاطات كيما مثلا نشاط انه يمشي البحر هذاك الترفيه خاطر اكثر حاجه يجي عليها صغير هو البحر. نخدموا توعويه في انه نوعيوا الطفل على معناها كيف يحمي جسده وكيفاش حاجات كيما هكا العاديين. التعليميه كيما نعملوا مثلا مناظرات نختاروا هكا سوجي ونتناظروا عليه موالات ومعارضه نخدموا باش صغير ينمي قدرته في معناها الكوميونيكاسيون نتاعو. نخدموا حاجات كيما هكا معناها سهرات وكل شيء.
1: شكون المعني بالمخيم نتاع
0: المعنيين هما برنامج دعم الاسره أطفال في برنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال.
1: هذو ما هما يعني هنا المخيمات وين كانت بالنسبة
0: بدينا في الشابة والرمال 8 جوان حلينا أول 3 جماعات البريود ذيكي في الشابة دويرة وفي المهدية يعني وفي الرمال بنزرت وبعد زدنا توسعنا أكثر وحلينا في سيدي بوعلي في المحرس في أكودة جرجيس تنقلنا فيهم الكل الحاصيل
1: مقارنة بالدورة اللي فاتت الدورة الأولى وتوا في الدورة الثانية هذول العدد مش ضعف هنا باش نقول فتروا ولا فوكات يعني
0: عملناه وخدمنا استقطبنا 530 طفل لكن سنة أكثر من تريبل تقريبا 2140 طفل أو أكثر معناها
1: هذا بالنسبة للأطفال كهو
0: هذا بالنسبة للأطفال
1: بلايخ نسأل بصراحة يعني حتى على شعور الأطفال وقت اللي هما يهبطوا للبحر شعور الأطفال اللي يجيوا يعني من مناطق داخلية ويجيوا ويعيشوا كجو هذاك جو التخييم وجو البحر وجو العطلة الصيفية كما من حقهم باش يعيشوها خلينا نقول كلمة كما هي
0: باهي الحقيقه يمكن الاحساس كيفاش نحكيه لك ماكش باش تحسوا قد ماك باش تشوفوا كيما انا شفت 12 جمعه تقريبا خدمت كل جمعه 50 طفل معناها مش شويه ديما اول مشيه للبحر واول ما يحط سقيف البحر هذاك احساس بالحق ما يتوصفش نقعد نغزر بكل حب خاطر الاطفال كي ترى يمس في البحر هكا يتلمس فيه بيدي قبل ما يحط ساقيه والفرحه وكي يبدا يجري كي يبدا ينقز يعمل لك كل شيء المهم في البحر المهم في البحر خاطر الاطفال هذوما ما يعرفوش البحر ما عمر ما شافوه ما عمر ما تلمسوه معناها حتصور انت طفل دخل شرب الماء قال لي يعني استمالح الماء قلت له بطبيعه راه بحر خاطر ما يعرفوش وبالحق فرحتهم في البحر حاجه اخرى قد ما تعمل له نشاطات قد ما تعمل له كل شيء راهي فرحته في البحر فرحه اخرى.
1: شعاركم في الدوره هذه بالنسبه لمخيم الامل عجبني برشا الشعار هنا نبني حلما نزرع املا نترك اثر يعني كيفاش هكا خدمنا على الشعار هذا كيفاش وظفنا الشعار بالنسبه للصغيرات
0: باهي احنا الصغار هذوما نخدموا بالحق حابين نكونوا الامل ليهم انه راهو حابين نوريهم اول حاجه بلادهم وراي بلادهم واقفه معاهم وراي بلادهم معاهم وراي احنا معاهم مش باش نخليهم احنا السند ليهم هما واي حاجه هما باش يطلبوها باش تحاول اس او اس دي متوفرها لهم كيما وفرت لهم القرايه وفرت لهم الاحاطه النفسيه والاحاطه في كل شيء حبت توفر لهم زاد الامان انه توفر لهم طلبة متطوعين باش يسمعوهم باش يقفوا معاهم باش يضحكوا معاهم باش يلعبوا معاهم باش يحسوا بيهم حاسين انه صغير يحس براحته النفسيه ويتمتع كيما اي طفل اخر نخليه اثر اش معناه نخليه اثر معناه كل صغير كيروح للدار عنده امباكت ياسر مزيانه وعنده ذكريات ياسر مزيانه وانه في كل مره يتفكر انيسته وسيده ويتفكر الحاجات الباهيه اللي عاشوا في المخيم ويبارتاجي لي مومون الباهين مع العائلات نتاعو انه كيروح فرحان وتكلم الوليه تكلمنا تشكر فينا ولدي ديما يحكي عليكم ولدي ديما فرحان ولدي من اللي جا يحكي كان على المخيم ديجا هذا حاجه ياسر محليه وتخلينا احنا حافز باش انه نقدموا اكثر واكثر مع الاطفال
1: هذوما وحتى نتائجهم الدراسيه تحسنوا
0: ما شاء الله عليهم ما شاء الله تحسنوا مقارنه مالي والصغير معنا نقرا على روحي بالباهي مش عام جاي نمشي المخيم
1: العامل النفسي عنده دور هنا
0: عمل نفسي قوي برشا نخدموا عليه
1: يترك الاثر الايجابي اللي كما كنا نحكيه اطفال السويس هما بيدهم ولاو سفراء هما بيدهم ولاو مؤطرين
0: انا طلب السفراء
1: تجربه فريده من نوعها على مستوى عالمي خلينا نقول انا راهو الحقيقه
0: هو احنا كنا نخدموا مع طلبه سفراء واعطينا فرصه لشباب السويس علاش خاطر شباب السويس هو مستفيد ويعرف اش معناها فقد ويعرف اش معناها حاجه ناقصه وراهو باش يعطيها بكل قلبه وبكل حب هاي. استثمرنا في شبابنا اكثر استقطبناهم معنا في المخيم كمؤطرين ولاحظنا انه بالحق شباب اس او اس قاعد يعطي من غير ما يستنى مقابل
1: هاي ولا
0: هاي. قاعد يعطي جوست باش يرى فرحه الصغير وباش يرى ضحكه وهذيك احسن حاجه معناها انه صغار اس او اس بعد اس او اس اعطاتهم ونفعتهم وفرحتهم وكبرتهم ولو هما يفرحوا في الصغار ويعطيوا للصغار ويبارتاجوا في نفس الحاجات اللي تلقاوها لا نشوفوا سامحني انه اسواس عنده دور كبير في انه شباب اسواس يكون توا شباب مناضل شباب انه يعطي معطاء على الاخر شباب يحب ويتحب
1: لا والحاجة الباهية يعني أنه الشباب حتى في بعضهم يعني يحبوا في بعضهم يحبوا في المؤطرين بتاعهم يحبوا في المؤسسة اللي هم ينتميوا لها هنا السويس خرجت من نوسيون بتاع قرية السويس عبارة الفويه ولا المأوى ولينا هنا نحب نقول الكلمة اللي مش كان عائلة هنا مجتمع مصغر هو في السويس ومندمج كما يلزم في المجتمع التونسي وفي الأنشطة اللي قاعد يقوم بها وحتى من بعد في سوق الشغل من بعد نحكي حتى على مستوى أنه هو يخل مشعل باش يكون هو زادة موجود في السويس أما كعنصر فاعل
0: صحيح لهنا وين عززنا أكثر الانتماء عند الشباب هذوما ديجا ولاو يستنوه ولاو يقولوا لي معناتها أول مرة هما يخدموا سنين عم جاي بالله نحبوا نعاودوا نخدموا حسوا بالانتماع على الاخر وحسيت انه الحقيقه حسيت انه حبوا يقفوا مع الجمعيه ويكونوا لها سند حتى هما كيما طلبوا سفراء معناتها شنو الفرق بين طالب سفير وشاب اس او اس وانا ولدها يقول لك انا ولدها وانا نعطيها وانا نقف معاها وانا نكون لها سند كيما هي كانت لي سند
1: اولى باش نكون انا أي موجود
0: قال كيما هي وقفت معايا انا معاها توا ونقف معاها فهمت ويروا في كريتك الصغار هذوكم هما يروا في رواحهم فيهم دونك معناها انا نشوف انه تجربه شباب اس او اس هم متطوعين مع الجمعيه وهم مؤطرين في الجمعيه حاجه ياسر طياره حاجه ياسر ناجحه 100%
1: حاجه الباهيه انه وصلتوا حتى للاطفال في مدارسهم هنا معناها حتى في مناطق نائيه بين ظفرين اللي وصلتوا ويعني اعطيتوهم الامل هذا والفرصه هذه انهم يكونوا فاعلين يكونوا موجودين يكونوا زادة متفرهدين ومرتاحين وهكا شيخين خلينا نقولوا كلمه شيخين في العطلة الصيفية مش اللي ناقصتهم حتى حاجة
0: خاطر جمعيتنا اليوم تخمم في كل طفل موجود في الدولة التونسية متاعنا معناها هي موجودة باش تحمي الأطفال ذوكم باش تعطي حق الأطفال ذوكم وباش تكون لهم هي الأمل لهم هما دونك هي قاعدة تمس في الأطفال الكل خصوصا من المدارس النائية وإلا في برنامج دعم الأسرة تحاول أنها ما تخلي حتى صغير فاقد للسند وحتى صغير مهدد
1: حكيت انت على 12 جمعه يعني ملي بدا المخيم باش نجيو نهار الجمعه زاده حفل اختتام حاضرين برنامج
0: مزيان بركة ما زدناش حاجة على المؤطرين انه زاد شباب مراكز المندمجة زاد كانوا مؤطرين معنا وبالحق نقدم لهم تحية ياسر كبيرة بالرغم معناها اللي هما ما يعرفوناش اما صارت الانتجراسيون معنا ياسر محلا بين شباب SOS طلبة سفراء وشباب مراكز مندمجة صارت انتجراسيون ياسر محلا ولاو عائلة واحدة ويد واحدة وكلهم يخدموا على الأوبجكتيف واحد وحاجة هذه ياسر معناها خلت المخيم يمشي بسلاسة ويمشي معناها مريق وكل شيء
1: حلو برش بيه برنامج حفل الاختتام يعني شو مش يكون فيه وعندي زادة نحب زادة تساؤل آخر على أكاديمية الفنون انت تكلمت عليها بكري شوية أما خلنا نزيد ذلك نسلط عليها الضوء معناها عنا مواهب طالعة كمام زادة نعرف نجم نلقى فنان من SOS نلقى ممثل من SOS نلقى رسام مبدع وإلا صانع محتوى من SOS هكا ولا
0: نحكي لك على الأكاديمية.
1: الأكاديمية
0: هي كمان. هي معناها احنا لاحظنا
1: باش نشوفوهم في حفل الاختتام
0: اي باش نشوفوهم احنا شنو عملنا ولا خدمنا في المخيم الامل وسنا زاد خدمنا اكتشفنا انه برشا اطفال عندهم موهبه اما ما خليوهاش تمشي مورو للكراء SOS هيك علاش اخترت الاطفال الموهوبين كو سوا هما اطفال SOS والا في برنامج دعم الاسره وخدمت عليهم وجاب الطلبه معناها مختصين وعبيد مختصين في الدومين هذاك وخدمت معهم قاعدين توا ثلاثة جمعات يحضروا في برودوي باش يقدموا ان شاء الله في نهار الاختتام
1: هما توا يبرف
0: هما توا يبرفوا ديجا موجودين اي توا
1: لا سونتي في الوقت هذا الوقت الحالي هما يبرفوا ويحضروا
0: زاد يحضروا في لي برودوي نتاعهم كل سوا الرسام ولا الدونسوز ولا الممثل كل معناتها اي واحد قاعد يحضر تو في البرودوي نتاعو بكل حب جوست باش يعرضوا نهار الجمعه في الكلوتور معناها في الاختتام باش يوري الخدمه اللي خدمها طيله 3 أسابيع من الجهد نتاعو من التعب نتاعو باش يعرضوا ان شاء الله نهار الجمعه.
1: باهي ان شاء الله باش يكون برنامج متميز ان شاء الله باش يكون حفله كبيره الحقيقه في سوسه باش تكون في سال سيراي لما حاله ماهيش بيبليسيتي خاطر SOS بالطبيعه غنيه عن كل تعريف بالنسبه للعدد المشاركين في الحفله هذه يعني بخلاف المخيم
0: اي هو باش يكونوا تقريبا منعش نعطيك معناها برشا ما نعطيكش عدد اما اي طالب سفير كان متطوع معنا باش يكون موجود اي شاب من شباب SOS زادا كان مؤطر باش يكون موجود شباب المندمج بعض الاطفال اللي كانوا مستفيدين معنا بعض العائلات زادا كيف الجمعية التونسية بطبيعة معناها الاطار الكل معناها ان شاء الله باش يكونوا موجودين بحذنا
1: ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله الدعوه مفتوحه خلي الناس
0: تجيب
1: عليكم زاد علاش لا وتكتشف المواهب اللي عندكم وتساند SOS في جميع القرى في كامل ولايات الجمهوريه تساند الجمعيه اللي من اعلى هرم فيها يعني رئيس الجمعيه للشباب وللاطفال بتاعها اللي طالعين ما شاء الله معناها قاعدين تخدموا في خدمه مزيانه برشا ما تلقاو كان التشجيع منا نحن وان شاء الله ربي يوفقكم صابرين خلي الكلمه اشواق خلي الكلمه الاختتام مع تحياتي لصابرين زاده حربيه المكلفه بالاعلام في السويس
0: الله يعطيك الصحة أول حاجة على الاستضافة هذه الحلوة جوست نحب نقول تكونوا حاضرين معنا في الاختتام خاطر وقتها باش تحسوا أكثر بقيمة المخيم بالإمباكت اللي خلاه المخيم كسفة على الطلبة السفراء على الشباب ولا إلا على الأطفال باش نسمعوا شهادات حية معناها من الأطفال من شباب من طلبة السفراء باش تفهموا أكثر المخيم كهو يعطيكم
1: صحة تفهموا أكثر لسويس
0: تنجم
1: أنت حتى من غير ما تقول تنجم أنت تتكفل بطفل من لسويس تتكفل بعائلة من لسويس خلي يعني هنا الخير موجود وتونس ناسها ناس خير يعني وإن شاء الله يا ربي إن الله لا يضيع أجر المحسنين لكن هذا راهو مساهمة منك باش تبني مجتمع سليم تبني عائلة سليمة وإن شاء الله بالتوفيق الموعد باش يتجدد معك كيف أشواق ومع صابرين ومع العائلة كل خطر عائلة واحدة جمعية قرى SOS تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا في تونس الكل
0: شكرا
1: يعطيك صحة يلا كان جي جيراك وندو ستريس نمشي وإحنا للموزيكا ونرجع لكم ديما في باراسول على جوهر FM شوية أخرى البونيومور

0: ما 43 دقيقة في استوديو جوهر اف ام رونديفو بون هومور يكون توت سويت مع السبيسياليست نمبر 1 الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية مؤطرة في التنويم الإيحائي. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا سورتو توا مع اخر الفاكونس واخر العطله الصيفيه مع انه زاد نحضروا في رواحنا الغونتري سكولير الغونتري يونيفرسيتير رجعنا للدوبل سيونس زاد خلينا نحكيو شويه على المقارنات لي كومباريزون ايجابيه ولا سلبيه نجمو نقارنو ما نقارنوش مع شكون نقارنو رواحنا هذا الكل باش نعرفوه مع الدكتوره هدى معنا في المباشره. اهلا وسهلا دكتوره مرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل. شنحوالك؟
0: الحمد لله. شنحوالك انت تحت الباراسول؟
1: لا لا صافا الحمد لله مازلت تحت الباراسول.
0: لا لا انت توا شنحوالك تحت الباراسول؟
1: لا لا
0: كاو تعب الصيف صافا استانست بالباراسول توا.
1: سي مستانسين بيه. سي بيانتو باش بالضبط بعد تعمل الميسيون تاع بحذا الشوفاج
0: ان شاء الله. ان شاء الله يدفى الجو وقتها ما تو من غير ما نحكيوا على الشوفاج تو سخونه من عند ربي من عند ربي
1: الحمد لله لاباس. كيما حكيت غازي لا رونتري هي اكثريه الوقت فما الفينومين هذا اللي نجمو نشوفوه اللي هي المقارنه نظروا الاخرين كيفاش عداو الصيف الصغار باش ترجع تقرا شكون تعدى بحسن معدل شنو هي الكوليج اللي احسن كوليج اللي هو ينجحوا فيه شنو هي الليسي اللي معناتها تضمن الباك بتاع صغيرك وشكون العبد اللي تفرهد في الصيف واللي سافر واللي عنده معناتها بين عليه هكا الفرحه والسعاده. وساعات العبد من غير ما يشعر حياه العبيد تولي مرايه وان العبد يقيس حياته ويقيس قيمته ويقيس روحه. السؤال اللي لازم العبد معناتها يتطرح ويطرح على نفسه كيف المقارنه هذه قاعده تفيد فيا ولا قاعده معناتها تعطل فيا ومن نوع ما معناتها تكون سلبيه. تجم تخزر العبد اللي هو ناجح وتقول معناتها ماذا بيه انا زاد ننجح كيفه. الوقت هذاك المقارنه تولي تبدا ايجابيه. العبد هذاك يوري لي اللي نجم نكسب الحاجه هذيك ولا نجم نوصل للحاجه هذيك. ان كان العبد معناتها تقارن روحك بيه وفي نفس وقت معناتها قاعد تقارن الفشل بتاعك وانا ما وصلتش والدنيا ما عاونتنيش والعبيد وتلقى في الاعذار الوقت هذاك معناتها تحس اللي انت قد ما تعمل مش كافي والمقارنه تولي اختيار روحك وسورتو الاحترام ذاتك. وقت اللي تقارن قيمتك بالنجاح بتاع العبيد ولا تقارن حياتك بالحياة بتاع الناس الوقت هذاك تدخل في حوار داخلي اللي هو أكثرية الوقت معناتها باش يخليك تفقد الثقة في نفسك وفي روحك. وكما قلنا الغونتخي معناتها هي سينونيم بتاع ديبار جديد والوقت العبد يعمل بيلون شنو عملت شنو ما عملتش
0: بالضبط.
1: وين وصلت وزيد فوق من هذا لي ريزو سوسيو ما يريقلوش الامور على خاطر معناتها تشوف لي فاكونس بارفيت تاع العباد تشوف التصاور هذوك محليهم لكن معناتها ماهيش الواقع ماهوش الواقع بتاع الحياه بتاع الشخص هذاك. وقت اللي نبدا نقارن معناتها في حياتي يلزم نسال روحي شنو العبد هذيك وقت اللي نقارن روحي بيه شنو يحيي فيا شنو الاحساس اللي هو يتكون في صدري. بالك معناتها عبد اللي هو ناجح يبين لي اللي وكي نبدا نقارن روحي ونحس بالتقزيم بتاع نفسي معناتها تسال روحك علاش مش انا الوقت هذيك بالك اسال روحك معناتها شنو هي الاحساس هذا واخدم عليه.
0: والمقارنه هذا ينجم يكون احساس موتيفون يحفزني باش نزيد نقدم باش نزيد نخدم ولا احساس يخليني نزيد نقلل من قيمة روحي عندي معناها من الاستيم دو سوا هذا اللي كنت تحكي فيه انت وحتى من الانتوغاج اللي معايا ولا حتى زادة من الظروف اللي قاعدة نعيش فيها زادة نقول ليه منيش فرحان بروحي منيش راضي على روحي واللي هي زادة عندها مخلفات سلبية واختيرة زادة في بعض الأحيان زادة
1: أريد غازي بالضبط وقت اللي نقارن ونقعد معك موجوع ونقعد معناتها مانيش عايش في الوقت الحاضر قاعد نخمم في العبيد شنو تخمم فيها واكل عبد هذيك شبيه هو عنده وانا ما عنديش. الوقت هذيك تدخل في الدير بتاع انا وشوف الاخر وانا كان عملت وانا كرني نعمل وهذا الكل سلبي. تكون ايجابيه المقارنه وقت اللي تشجعك وقت اللي تخليك انت تمشي توجد معناتها لي ريسورس من داخل وباش تخليك معناتها تبدل التصويره بتاعك وسورتو معناتها تحكي روحك راهو العبيد ما همش خير مني جست انا عندي سنيه وكل واحد السنيه بتاعه. الصغار معناتها وقت اللي نقارنوهم بغيرهم وحتى باخواتهم ما نحكيوش على الولد خال ولا على ولد جار حتى بولد خالته شنو تبعث المعلومه لصغيرك تبعث له المعلومه اللي هو باش ينجح لازم يكون عبد اخر خاطر انت ماكش راضي بيه هو وماكش راضي بنجاح بتاع ولدك كيما هو. شجع صغيرك باش هو ينجم يفهم اللي بالك معناتها جست عنده خدمه اكثر في ماده معينه ومن غير ما نقعد نقارنهم مع العبيد. المقارنه الايجابيه وقت اللي هي معناتها متقزمكش وقت اللي تخليك تسهر روحك شنو نحب نوصل وين نحب نوصل شنو نحب نكسب. ساعات العبيد معناتها جست يعطيوك معناتها النقط اللي لازم تخدم عليهم في روحك والوقت هذاك معناتها اسهل روحك وقارن روحك بروحك اسهل روحك شنو هي المرحله الجديده وشنو هي انا مستعد نعمل باش ننجح فيها.
0: جوستومون انت جيت لنقطه مهمه برشا كنت نتكلم عليها معاك زادة اللي هي لوتو ايفالواسيون هذه تقييم الذات نقارن روحي بروحي كيفاش كنت عم ناول وكيفاش وليت السنه نجم نقارن هكا زعما نجم نبني هكا مقارنة ونمشي بها ونقدم بها في حياتي
1: بتبيعها هو راهو المقارنة اللي هي باش تخليك تقدم هي المقارنة بنفسك انا شكون كنت كيفاش معناتها وصلت للدرجة اللي انا فيها توا سواء حاجة اللي هي عجبتني في روحي ولا ماهيش عجبتني في روحي وشنو مستعد نعمل خاطر فينالمون العبد الوحيد اللي انت تنجم تغير له في حياته هو نفسك هو روحك.
0: هنا شنو نقارن بالضبط؟ اسكو نقارن الوضعية الاجتماعية اللي كنت فيها عم ناول بسنين قارن الوضعية الفكرية ممكن النيفو انتلكتويل انا عم ناول مثلا نقرأ في حاجة سنة قريت حاجة اخرى عم ناول عندي انتوغاج سنة عندي علاقات اخرى كيفاش نقارن بالضبط؟ شنو اللي نجم نقارن فيه وشنو اللي ما نجمش نقارن فيه؟
1: نجم تقارن كل شيء الحاجة اللي انت تحب تنجح فيها كل عبد عنده الهدف بتاعه وتشوف روحك معناتها شنو عملت طغبوا العام ياول ولا طغبوا الشهرين التالي شنية عملت شنية الخطوة اللي عملتها باش توصل للهدف هذاك. نجم تكون معناتها بروفيسيونيل نجم تكون في العلاقات الاجتماعية نجم تكون في بدنك
0: العاطفية نجم تكون سيليباتير عم ياول سيليباتير سنيرة وتنجم زاد
1: نجم وفي نفس الوقت كان الوضعية ما هيش مساعدتك أسهل روحك شنو يلزمك تبدل من روحك وفي روحك وفي الانتوغاج بتاعك باش توصل. أني لو فاتي اللي انت قاعد تقارن روحك بشخص كل تسوال شخص تعرفه ولا ما تعرفوش ما هيش الحاجة اللي باش تخليك توجد الكاباسيتي والرسوس باش توصل للهدف بتاعك.
0: فماش في بعض الأحيان ناس في حياتنا ينجموا هما يفرضوا عليك المقارنة معناها يخليك هكا تغصر تقول هذا مثلا شبيه هكا شبيه مثلا ممكن خير مني ممكن أقل مني معناها يفرض عليك حتى اللي شوا اللي عملهم في حياته.
1: ريت في الدنيا هذه تتفرض علينا برشا حاجات لكن الحوار الداخلي بتاعنا النظرة بتاعنا على الدنيا والحياة والتصرف بتاعنا النفسي هو نحن نتحكم فيه فما حتى حد ينجم يجي يفرض عليك ما تخليش حد يفرض عليك المقارنة وقت اللي انت ماكش مستعد باش تتقارن بالشخص هذاك وما تخليش حتى حد المقارنة تكون صالحة وإيجابية وقت تخليك أنت توجد القدرة باش تحقق الهدف بتاعك باش توصل الحاجة اللي تتصورها ولا تشوفها عند غيرك الوقت هذاك تكون الحاجة المناسبة سينو مش لازم ما تخلي حتى حد يفرض عليك حاجة اللي هي موجودة في العالم الداخلاني بتاعك اللي أنت بركة نجم تتحكم فيها.
0: فما غلطة شيعة في بعض العائلات نجم نقول أنه يقارنوا الصغار ببعضهم، مثلا خوك عم ناول جاب معدل هذا، خوك مثلا كقرأ مش عمل مثلا ميدسين، أنت ما عملش ميدسين، وهذا زادا نجم نقولوا عليه اختير زادا في العائلات ولا حتى بعد في المجتمع عن جنرال زادا نجم يعمل دي كومبلكس، نجم يخلي العلاقة ماهيش سليمة في العائلة.
1: كما قلت لك كي تقارن الصغير مع صغير آخر ولو يكون خوه، الصغير شنو يسجل؟ يسجل اللي كلك سوا معناتها اللي زي فوق بتاعه، كلك سوا القدم الجهد بتاعه، إبا هو له كافي. وفي العودة تقول له شبيك أنت مكش قوي مثلا في المات، قلوا معناتها عندك خدمة يلزم تخدمها على المات باش توصل للهدف. هي نفس حاجة ونفس معلومة مما لكن تحكيها للصغير اللي هو باش يقبلها نفسيا، اللي هو يشوف اللي نجم يقدم. كان صغيرك معناتها عندك صغير ناجح برشا وتبركل عليه في القراية، وصغير آخر متوسط، إما ما تقارنوش بيه، هو قلوا أي وري روحك ووري معناتها قارن روحك بروحك تاع مناول وكون احسن وعندك القدره باش توصل حتى باش يتشجع الصغير. اما سينو معناتها كان تقولوا باش تنجح وباش نحبك انا وباش نبدا فرحان بيك لازم تكون كيف خوك، ايبا هو الصغير هذاك شنو باش يكون بعد عنده اللي هو كلك سوا الفلوس اللي باش يكسبها وكلك سوا النجاح بتاعه في الدنيا وفي الحياه ديما باش يقعد يحس بالنقص، على خاطر في وقت من الأوقات النظرة بتاع الأولية بتاعه اللي هي أكبر معناتها امباكت نفسيا ما كانتش إيجابية وما كانتش تشجعه.
0: فوالا نقولك ميرسي بوكو، يعطيك صحة دكتورة هدى صغير، تحية كبيرة ليك على المعلومات هذه الكل، على الإضافة والبلوس اللي تقدموا في كل موعد من بونيمور ديما في باراسول على جوهرة
1: الثانية.
0: يعطيك صحة، شكرا لك. نمشيو للموزيكا تتفيت.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشع الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متبسيط تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

هكا نوصل معكم للموعد اللي نكملوا فيه باراسول لليوم 3:54 دقيقة. ميرسي بوكو للناس الكل، يعطيكم الصحة، نتلقى معكم في المواعيد الجاية. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، حسام القايد في الإخراج، عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال، بعد شوية بسمة صعيدية في موجز أخبار الأربعة. سينو عندكم موعد ما تنسيوش 9 بتعليل على جوهر اف ام تي في، حفل اختتام المهرجان الدولي للأفلام التوعوية فيبس 2026، كانت حفلة كبيرة تنجموا تتابعوها الليلة معنا انطلاقا من 9 بتاع الليل. دياب زي الفل، يلا حتى انتم زادة عشوية فل، وبقيت متابعة طيبة لبقيت البرامج. في لمن، وباي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم تونس الجنوبية وبن عروس والزهرة وزغوان وجرومباليا أن عملية التزويد بالماء الصالح للشرب ستشهد اضطرابات وانقطاعات، خاصة بالنسبة للمناطق المرتفعة نتيجة خلل فجئي في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى. وسيشمل هذا الاضطراب والانقطاع وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم كلا من أحياء النور وحي بحجر بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، ومعتمديتي بير مشارقة وجبل الوسط من ولاية زغوان، ومعتمدية سليمان من ولاية نابل، ومعتمدية بن عروس والمحمدية وفوشانة ومجرين ورادس وحمام لنف وحمام الشط ومرناق وبومهل من ولاية بن عروس. من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا هذا اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من عمليات التعديل بشبكات التوزيع والخزانات التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة وفق نفس البلاغ. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة دراسة معمقة حول إمكانية تركيز نظام نموذجي للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على مياه سد سيد البراق بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك في إطار استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز إنتاج الطاقة وحماية الموارد المائية في تونس. وتهدف الدراسة إلى تقييم مدى ملائمة تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية العائمة للظروف التونسية من خلال تحليل مختلف الجوانب التقنية والهيدروليكية والطاقة والبيئة والاقتصادية أيضا المرتبطة بهذا النظام. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ أكد خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بإطلاق هذه الدراسة، أكد أهمية هذه المبادرة بالنظر إلى ما يمكن أن توفره تكنولوجيا الطاقة الشمسية العائمة من فوائد، لا سيما في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتثمين المنشآت المائية والمحافظة على الموارد المائية في البلاد. دوليا، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تتعقب أصولا وحسابات خارجية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في عدد من دول العالم، مهددا بتجبيدها ضمن حملة واشنطن لتشديد الضغوطات المالية على طهران. وخلال حوار مع فوكس بيزنس قال بيسنت على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في أشفيل بولاية نورث كارولينا، قال إن واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إضافة إلى عقارات فاخرة تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار في أنحاء مختلفة من العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

الأربع وستة دقائق مساء النور، مرحبا بالجميع في بايلا، موعد جديد الأربع 2 سبتمبر 2026 رافقكم حتى السبعة متاع العشية في عشوية جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة خمسة على خمسة كالعادة. رحبوا بالإكيب الكل، حسام القايد في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندار، وأمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. انطلاقتنا طبعا تكون بالموزيكا اللي باش ترافقنا بين الشرقي الغربي والتونسي، والانطلاقة تكون مع الكويتية جيتارة في يا غالي.

وسمعكم كالعادة في بايل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كنا مع بشار الجواد، وطبعا الموسيقى ما زالت متواصلة بين الشرقي الغربي والتونسي. ما تنسيوش حالة الطقس، إن شاء الله تنذكركم بها بعد شوية. هذا لا يمنع أن درجة الحرارة شهدت انخفاض طفيف بطبيعة الحال من عنده من نهارين ثلاثة كيكا، دونك حاجة اللي إن شاء الله تخلي الناس تعدي بقية الصيفية بخير لباس، ومعها إن شاء الله تكون العودة للتوزيع الكهرباء والماء بطريقة إن شاء الله طبيعية بدون شك. ما تنسيوش اللي زادة باش يكون لنا ساعة ثانية حديث على الاتصال وقت الأزمات، وكيف ما نعيش فيها بتتر الفترة هذية، كيفاش يلزم يكون لعل يدور لي وقت، الوقت حان باش نتمكنوا من بعض هل الخصال هذوما، خاصة مع اللي شفناه من السناد، دونك المنشأة الوطنية اللي اختارت انها تفسر موضوع الماء وصلاحيته بالنسبة للماء الحنفية، صالح للشراب، انه لا بأس عليه، ما فما حتى اشكالية. الفكرة الطيبة، التنفيذ نجم نحكي فيه، ولكن عموما هل كانت موافقة الحملة هذه؟ هذا إن شاء الله نكتشفه مع بعضنا مع المختصين في ساعتنا الجاية. دونك خليكم معنا، مواصلين بالموزيكا اللي باش تجينا بعد شوية من عند علي فتح الله زادا كيف كيف تينا أرينا. ما توت سويت The Other Side مع عند ازي اي و جاستن تيمبرليك.

0: مرحبا معكم من جديد في بايلا. مرحبا بالجميع. ان شاء الله عطله امنه. هذا اللي نتمناه وهذا اللي ديما نذكروا به وناكدوا عليه، العطله الامنه للتوانسه الكل، للتوانسه اللي يجيو خارج ارض الوطن لبلادنا، وزاد كيف كيف حتى ضيوف تونس. العطله الامنه هذه ما تنجم تكون الا ما يتكاملوا جميع العناصر فيها: سياقه رصينه، احترام اشارات المرور، قواعد المرور وما الى ذلك. وزاد كيف كيف خاصه كيف تكون بلاد منطقه فيها قطار يتعدك، الحواجز ماذا بينا يكونوا اون مارش كيك نحميو المواطنين والمره من على السكك نتاع المتروات والى القطارات. نعرفوا الناس كل الحوادث اللي صارت مالوروزمون، فما اشكاليه في سكه القطار المره من قصيبه المديوني وبنان. شنو الاشكال باش تعرفوا عليه مع ناشط في المجتمع المدني خونا سهيل هرتلي. مرحبا سهيل.
1: عطام اخويا،
0: الله يسلمك. شنو احوالك سهيل؟
1: والله الحمد لله اخويا لاباس.
0: شنو احوال قصيبه المديوني؟
1: والله توا لاباس الحمد لله لاباس.
0: الماء متوفر عندكم؟
1: ما شوي كان مش متوفر توا صافا لاباس.
0: الماء المعدني راهو؟
1: الماء المعدني عندنا شكون يجيب لنا.
0: هاي باهي. والماء الحنفي؟
1: حنفي ما يقصش علينا سنين.
0: ما قصش عليكم سنة؟
1: ما قصش
0: عاملين القصة. مديوني فيها ماء 5 على 5
1: حتى الضوء لاباس.
0: حتى الضوء لاباس ما شاء الله.
1: كنت تعطيني من زمان قصتك هاو.
0: يا باهي. خويا إن شاء الله ربي ديما نعمة. ولات ولا أن لوكس هذايا كما نقولوا سهيل. تحياتنا طبعا للي تابعوا فينا الكل في قصيبة المديوني. الإشكال باش نحكيوا عليه هو الحاجز اللي خاص بسكة قطار اللي يربط بين بنان وبين قصيبة المديوني. طبعا مهم ياسر انه الحاجز هذا يكون يخدم، ولكن على ما يبدو هو فيه بعض المشاكل دونك اللي تخلي حياة المواطنين في خطر. سهيل شنو الاشكالية؟
1: هذا الحاجز تو عنده حكاية جمعة ما يخدمش، اللي بارير مكسرين شادين مبتل وما هبطوش. ذكري انا جاي من بنان داخل القصيبة واني عادي مش نتعدى السكه، فما قدامي كرهبه هو قدم شي شق السكه ونقز راجل قاعده تتوت تحس وقت بالذمه باش ما يخليش الكره باش ما تصيرش اشكاليه تصيرش صحاد تصيرش حاجه. نقزي قال لك فاق فاق فاق وقف الكرهبه وقف يا دي الراجل وقف. عندنا مترو يجي من مسير يمشي المهدية عدى هذه 3-4 ثواني بالضبط وتعدى المترو هذا ما سنتيمترات ولا راهو صارت كارثه ولا صار حادث لا يمشي للنقوز نتاع المترو ولا البارير هابط. راه نحكي لك البارير مش هابط والنقوز كلا سونيري كلا تضرب كل مثل المترو زاد ما يمشيش الزز ما يمشيش لما هو عبد آخر يتعدى وتير كارثة كمشك الرجل هذا كلا تقم كارثة صارت اليوم.
0: واضح. توصلتوا مع الجهات المختصة لسي سي اف تي
1: ولا؟ أنا ما نعرفش، أنا تعبطت في الفيسبوك، عبطت في الباج تقسيط مديوني باش إن شاء الله يراه المسؤولين ويتصرفوا يقرب وقت
0: ان شاء الله يراو اللي دونت وان شاء الله زاد صوتك يوصل لهم. نصور هذا صوت سهيل كها وصوت اغلب المواطنين اللي ماذا بينا تكون الامور 5-5 فيما يتعلق بامن المواطنين والناس اللي تشق السكه هذه، سكه القطار تربط بين قصيبه المديوني و
1: اقرب ربي يخبر من قولها. انا كيف هبطت انا في باليش بيه ما يخدمش، انا كي هبطت الوحده في الفيسبوك اللي كومونتيرات العباد كانوا من قبل هذا ما يمشيش عنده جمعه ما يمشيش، اما الاشكاليه قديمه مش اليوم برك.
0: اوكي
1: انا كي يدخل يشوف في الفيسبوك يقرا كومونتيرات يقرا العباد كيفاش كاتبين مش من توا وعندها برشا الوحده شو يقول.
0: ان شاء الله صوتك يوصل سهيل، صوت المواطنين الكل.
1: ربي يعينكم وان شاء الله.
0: والله اما جاني مساج قال لي راهو الماء المعدني ما فماش في قصيبه
1: لا
0: ما سباله
1: فما نزار قال لي يجيب لهم كل نهار
0: لا ما سباله خلينا من نزار هذا ما نعرفش شهر. اما طبعا ان شاء الله تكون متوفره نتصور بلايس
1: ان شاء الله وتقابلهم بلايس ما قدش سنيره.
0: واضح سهيل اللي ناشط بالمجتمع المدني يعطيك الصحه. دونك نذكروا اذا كان فما شكون من المسؤولين طبعا اللي تابعوا فينا من الاس ان سي اف تي في علاقه بحاجز سكه قطار اللي يربط بين قصيبه المديوني وبنان، دونك في اشكال عنده اكثر من جمعه ما يخدمش، دونك يلزمو يخدم خاطر هذه حياه ناس في خطر. دونك ما نجم نصبروا عليه ضو نجم نصبروا عليه حاجز قطار ونعرفوا لي زاكسيدون اللي قاعدين يصيروا براتيكمون بطريقه دوريه. حاجة ما هيش معقولة. يلا نواصل معكم كالعادة في بايلة حتى للسبعة بالموسيقى بدون شك. وتنسيوش الموسيقى متواصلة بعد شوية مع إيهاب توفيق أصالة وتينا تورنر.
2: قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. جوهرة FM.

كنا مع إيهاب توفيق على جوهر أفام الدنيا وما فيها. هذه بايلة مواصلة معكم للسبعة متاع العشية. مرحبا بالجميع. طبعا عشاق الأفلام التوعوية وعشاق التظاهرات اللي فيها أمباكت مهم, خاصة الناس اللي ما تبعتش المهرجان الدولي للفيلم التوعوي فيفز 2026. إن شاء الله باش يكون الموعد معاه وموعد مع عرض السهرة الختامية الليلة على جوهرة FM TV بارتير من 9 متاع الليل. دونك على جوهرة TV الليلة إن شاء الله باش يكون الموعد مع سهرة الختام لدورة السنة فيفز 2026 للفيلم التوعوي. ونتابع احنا دائما كل أجواء وكل كواليس وحيثية المهرجان منذ انطلاقته إلى النهاية. دونك ما تنساوش إن شاء الله اليوم باش يكون عرض السهرة الختامية للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية فيفز 2026. بعد شوية المواد يكون مع الأخبار في موجز الخمسة. ساعتنا اللي جاي نحكيه على الدور الاتصالي وما مهمة وأهمية الاتصال في حياتنا اليومية من أجل التوضيح, من أجل إيصال فكرة أو معلومة أو هدف من أهداف أي شيء في الدنيا هذه. وباش نرجع بالتحديد نحكيه على طبعا الوضع الحالي في خضم بعض التساؤلات متاع المواطنين. نحب نفهم شنو صاير, علاش هذا صاير. دونك يظهر الجانب الاتصالي مهم. وناخذوا الاكزامبل متاع السوناد الجمعة ذي اللي تهبط بعض مقاطع الفيديوهات اللي توضح فيهم كيفاش يتم التعامل مع المياه اللي تجينا في الحنفية. دونك اللي هي مياه نقية صافية صالحة للاستغلال للشرب. دونك اختارت سوناد انها توضح بطريقتها. تفاعل كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في قراءة للشيء هذا, في قراءة للشركات المماثلة. طبعا نحكي وماذا بينا نحكي ونركز أكثر على المؤسسات الوطنية في إطار الاتصال وفي إطار توضيح بعض اللي صاير في بلادنا. دونك كيك المواطن يعرف روحه شنو عايش بالضبط. يلا تفاصيل إن شاء الله تنعرفها في ساعتنا القادمة من بايلة على الدنيا وما فيها. والموسيقى تتواصل تتسويت مع أحمد سعد.

0: connecté.
1: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: جوهرة أفلام.
0: Publicité.
3: Business News. Business News.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. وقع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية غرة سبتمبر الجاري اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. وتندرج هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر هذا اليوم عن هيئة السوق المالية في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين البنك المركزي التونسي والهيئة، واستجابة أيضا للحاجة المتزايدة إلى مقاربة رقابية متكاملة تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنوع المخاطر المرتبطة بها، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي. وترتكز الاتفاقية على جملة من المحاور تشمل بالأساس تعزيز الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتدعيم التعاون الرقابي الميداني والفني بين الطرفين، وإرساء آليات واضحة للتبليغ عن الإخلالات المرصودة لدى المؤسسات الخاضعة. كما تشمل دعم مشاريع الابتكار المالي الرقمي وتطوير الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب مواكبة تطوير منظومة التمويل الأخضر والمستدام وتعزيز الإفصاح غير المالي المتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة المؤسسات المالية الخاضعة. بحث وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بشيخ إلى جلسة عمل جمعته اليوم بمدير المعهد المتوسطي للزراعات بباري سبل تعزيز التعاون والشراكة بين تونس والمعهد في المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي والموارد المائية والتنمية المستدامة. ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين وأفاق تطويرها، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات، إلى جانب دعم المشاريع والبرامج المشتركة الرامية إلى مساعدة القطاع الفلاحي على مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية. دولياً واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام، مع تراجع الآمال في احتواء سريع للتوتر في منطقة الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 85 سنتاً ووصلت إلى 95 دولاراً فاصل 50 سنتاً للبرميل بحلول السابعة بتوقيت غرينتش هذا اليوم. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 44 سنتا ووصل إلى حدود 90 دولارا فاصل 66 سنتا للبرميل. في المقابل تراجع سعر الذهب هذا اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، متأثرا بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط أيضا الذي دفع أسعار النفط للصعود وأثار مخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 4304 دولارات للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ تاريخ 7 أوت المنقضية. شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون بمقر الوزارة مراسم توقيع خطاب نوايا مع شركة تشونغتسي للمطاط الصينية لبحث إمكانية إنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الإطارات داخل منطقة السخنة الصناعية. وتبلغ الاستثمارات التقديرية لهذا المشروع نحو 500 مليون دولار، حيث من المخطط إقامته على مساحة مبدئية تقدر بنحو 600 ألف متر مربع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: Business News.
5: Genre FM. Tendance.
3: Tendance.
0: برعاية
5: مع أريدو سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
6: أريدو طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا مستمعينا الكرام. فقرة توندونس تجيكم يوميا لقيت هذا على راديو جوهر اف ام. اليوم باش نكمل نحكي على موضوع كنت حكيت عليه الأسبوع اللي تعدى، ولهنا نقصد على النظارات الذكية المزودة بالكاميرا وعلى راسهم الرايبان ميتا، واللي بدأت تواجه في قيود متزايدة في الأماكن العامة. كنت تفكروا الجمعة اللي فاتت كنت حكيت على منع الناس اللي عندهم المرايات هذه رايبان ميتا باش يدخلوا إلى قاعات السينما في المملكة المتحدة، لكن لهنا نلقاو الشيء قاعد يتزايد والقيود ولات متزايدة في الأماكن العامة، وسبب واضح هو مخاوف تتعلق بإمكانية تصوير الأشخاص دون علمهم. واحد من لي بوات دو نوي المعروفين بالكدا بالكدا في نيويورك هي تعتبر أحدث الأماكن اللي اتخذت موقف صارم تجاه الأجهزة هذه، وقررت إدارة النادي منع إدخال النظارات الذكية إلى النادي امتاعها، سواء كان الشخص لابسها وإلا حتى موجودة في وسط الساك امتاعه. الخطوة هذه تجي ضمن سياسة النادي اللي تمنع التصوير في وسط النادي بتباعة وتسجيل لفيديو، ورغم اللي كون نظارات الميتا نعود نذكر اللي كونوا فيها مؤشر ضوئي يشعل وقت اللي تبدأ تخدم اون مود فوتو وإلا اون مود فيديو، نقول اللي كونوا بعض المستخدمين يراوا اللي كونوا الوسيلة هذه متوفر شعور كافي بالأمان والخصوصية. وجي خطوة النادي النيويوركي بعد انتشار قيود مماثلة كما كنت تحكي عليها الأسبوع اللي فات في المملكة المتحدة، ونلقاو مطاعم أندية وحتى قاعات محاكم بدأت في التعامل مع المرايات الذكية باعتبارها أجهزة يمكن استخدامها للتسجيل. المخاوف ما وقفتش عند المؤسسات، نلقاو مثلا فما أبليكاسيون اسمها أنتيزوك سمارت جلاسز سكانر، نلقاوها ولات في التوب متاع قائمة التطبيقات المدفوعة واللي قاعد يتم الداونلود متاعها على متاجر التطبيقات في أمريكا. الأبليكاسيون هذه تعتمد على البحث على إشارات البلوتوث واللي هي مرتبطة بالنظارات الذكية، ومن بعد الأبليكاسيون تعطيك اون نوتيفيكاسيون تقول لك راهو فما في المحيط متاعك نظارة ذكية قريبة منك. لكن الأبليكاسيون هذه مازالت ما بنجمش تحدد إذا كان النظارة هذه قاعدة تخدم وتسجل وإلا لا. يعني الأبليكاسيون هذه الفايدة منها هي جوست تقول لك راهو فما جهاز محتمل في المحيط اللي انت موجود فيه على مستوى مثلا 10 متر ولا 20 متر، وراه رد بالك فما رايبان ميتا وإلا فما أي نوعية من المرايتات الأخرين اللي يسجلوا. دونك إذا كانك تحب تحافظ على الخصوصية متاعك ماذا بيك تغادر المكان وإلا تطلب من السيد المسؤول على المكان هذايا باش يتصرف ويمنع دخول هالنظارات الذكية إلى مكان إذا كانك بتبيع. نعود نقولها تحب تحافظ على الخصوصية متاعك. هذا شنو اللي عندنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.

0: جديده.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والاثاث شوبينج اكسبو من 28 اوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسه الدولي. لوازم العوده المدرسيه، اثاث وديكور الدار، صناعه تقليديه وبرشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم. نرجع معكم من جديد في بايل على جوهر اف ام الدنيا وفيها 25 دقيقة. مرحبا بالجميع، هذه ساعتنا الثانية. نحكيوا على اخبار دار برشا في الصحافة العالمية، خاصة وهي وفاة الملياردير الألماني كلاوس كونا. شكون السيد هذا؟ هو أغنى رجل في ألمانيا ويعتبر من أهم وأبرز رجال الأعمال في أوروبا بثروة تقدر بنحو 49 مليار دولار على مدار العقود اللي عاشها واللي طبعا بنى فيها الإمبراطورية متاعه. وفاته جات على عمر 89 سنة. الخبر في ظاهره يعتبر عادي، ولكن وقتاش يولي خبر يعني غير عادي؟ وقت اللي نعرفوا انه الالماني الملياردير كلاوس مايكل هو توفى وخلى وراه الثروة اللي حكينا عليها بدون أبناء باش يورثوا هالإمبراطورية هذه. طبعا الحاجة اللي خلت برشا يتفاعلوا، حتى التوينس اللي بارتجوا الخبر هذايا، طبعا فما وين باش تمشي الفلوس والثروة هذه الكل تنحكيوا عليها. ولكن نرجعوا طبعا للإمبراطورية اللي بناها كلاوس، بتبيعة جات بعد سنوات من الاستثمارات في عديد القطاعات، منها الشحن، الطيارات، الكيمياء، العقارات. وهو مؤسس كونا، مؤسسة كونا السويسرية الخيرية، تعتبر هالمؤسسة اللي أسسها عام 76 مع دونك لي بارون تاعو، واحدة من أكبر المؤسسات من نوعها في أوروبا. حاجة أخرى دونك انضم إلى شركة العائلة اللي هي كونا ناجل عام 58، أصبح رئيس المجلس متاع الإدارة متاعها عام 66 اللي عمره 29 سنة، وقاد التوسعة متاعها إلى مجموعة لوجستية عالمية، دونك من شركة عائلية إلى مجموعة عالمية. زاد كيف أسس شركة كونا القابضة عام 93، منها بناء دونك بورتفوي كبيرة تعتمد على استثمارات متنوعة، وتحصلت على عديد الحصص في كبار الشركات، 30% مثلا شركة الشحن هاباغ لويد، و 20% شركة برينتاغ المختصة في الكيمياء، حصة كبيرة في شركة الحافلات فليكس، وأخرى حصص في عقارات في فنادق فاخرة سواء في مسقط رأسه أو في شمال ألمانيا. عديد الناس اللي تتسائل وتقول اليوم 49 مليار دولار وين باش تمشي، تساؤلات حول مصير زاد الاستثمارات. الانتقال هذايا باش يكون انتقال خلينا نقوله واقعي ومنتظر، بحكم انه هالامبراطورية هذه باش تنتقل ويتم طرحها الى مؤسسة غير ربحية بطبيعة، باش تكون مؤسسة كان أسسها هو، وباش تمشي كل هالفلوس هذه والأصول هذه إلى هالمؤسسة الغير الربحية. دونك هكا الفلوس باش تكون عندها طبعا، نتصور ونتمنى طبعا يكون طبع إيجابي على مختلف الأعمال متاحة، وخاصة زادة الليزاكسيون متاحة بالنسبة للكلاوس الراحل. كما قلنا هو يعتبر أغنى رجل في ألمانيا ويعتبر من أهم رجال الأعمال في أوروبا. دونك نرجع لأمور عائلية شوية. دونك زواجه من كريستين كان عام 89، ولكن كان زواج بدون أبناء، وكما قلنا الثروة متاعه باش تتحول إلى المؤسسة الخيرية التابعة لي. يلا انتم إذا كان كنتوا طبعا في السيتواسيون هذه شنو تعملوا؟ اكتبوا لنا على تحت الفيديو على الباج متاعنا جوهرة اف ام على فيسبوك. نواصلوا معكم في بايلا، مرحبا بالجميع حتى للسبعة متاع العشية. سانتانا tout de suite, Ficorason Espinadio.

0: عاد اهلا مرحبا من جديد مواصل معكم حتى للسبعة في بايلة
1: جوهرة بوبليسيتي مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات عندك اورانج
3: جوهرة
0: وصل معكم في بايلة كما حكينا بكري شوية باش نحكيو على عالم الاتصال الكوميونيكاسيون في مفهومها العام والخاص الكوميونيكاسيون دو كريز اتصال الأزمات نشوفوه في برشا دول في دي سيتواسيون مختلفة اليوم هذول تونس مستحقة مثل هال المفاهيم هذه باش نحاولوا احنا نفهموها أكثر ونغوصوا فيها خاصة أنه شفنا الجمعة هذه السوناد هبطت بعض المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها فسرت وحاولت توضح وتفهم المواطن أنه راو الميم تاع الحنفية متاعنا أموره واضحة لبس عليه الفكرة في عمومها طيبة الحقيقة خاصة أنه نشوفوا رؤساء أقسام ومديري مصالح هما اللي حكاوا وفسروا البروسيس الكل ولكن طريقة يعني إيصال المعلومة من الناحية في شكل الفيديوهات وما إلى ذلك خلات التوانسة يتندروا شوية خلينا نقوله ومعناها بعدوا على المحتوى متاع الفيديوهات والمقاطع هذوما وركزوا مع الفورما في حد ذاته احنا باش نحكيوا على اتصال الأزمات خاطر بلادنا تستحق انه اليوم مؤسستها العمومية توضح وتكون يعني حاضرة في الإطار هذايا اتصال الأزمات تحت عنوان هل يخف من معاناة وتساؤلات التونسي غياب أي إيضاحات من مؤسسات العمومية بالتزامن مع انقطاع الكهرباء والمياه تفاصيل باش تعرفوا عليهم مع خونا وصديقنا محمد صالح بن سميل المختص في التسويق والاتصال مرحبا محمد صالح أهلا وسهلا
4: مرحبا إيش نحولك
0: ولد الإذاعة ونعرف نسكن دونك البرنامج الخاص بعالم التسويق والاتصال اللي يذور اللي تابعتوه انتوما في سيزون اللي فات في الشتاء إن شاء الله تعودوا تلقاوها معنا في سيزون
4: إن شاء الله
0: احنا نقولوا إن شاء الله الكلمة طبعا اللي كنت ديما محمد صالح ولكن انت ديما نستأنسوا برايك وبالخبرة متاعك في أي موضوع في علاقة بالاتصال والتسويق اتصال الأزمات نحب نرجع قبل كل شيء قبل ما نبدأ ودونك الاتصال الكوميونيكاسيون اللي قامت بها السوناد كيفاش شريتها من منطلق المختص قبل ما نحكيه على هل كانت تحمل إجابات شافية وكافية وإلا لا
4: شوف هو قبل كل شيء لازم نعرفه اليوم في تونس عالم التسويق والاتصال عالم على شركات فما شركات توانسة اللي هما تابعين نقولوا تابعين الدولة مازالوا راهو يتعاملوا معاه تعامل قديم ياسر معناتها مازلنا ما نعرفوش كيفاش نحكيو مع السيبل نتاعنا مع المستهلك نتاعنا وقتاش نحكيو معاه شنو لازم نقولوا له شنو يحب يسمع خط اليوم لازم نعرفوا لشركات كيما سونيت ولا كيما ستيك ولا غيرها شكون يكونسومي فيها غيرمون هو المستهلك العادي المواطن اللي هو اني وياك والوالد والوالدة معناتها ان جنرال الشعب هو يكونسومي فيه الشعب هذا يختلف من طبقات تحب ولا تكره يختلف من ثقافات يختلف اليوم نعرفوا كلنا تونس كلها 12 مليون ماهيش كيف كيف تونس النار والوسط والسود والساحل كل حد عنده ثقافة كل حد عنده لغة كل حد كيفاش يستوعب المساج اللي باش تعطيه له هذاك علاش اليوم احنا نقوله لازم تكون مختص في الاتصال ومختص في التسويق ما تنجمش تحكي مع شعب نتاعك هذاك علاش حتى في رمضان رينا دي بوبليستي اللي تقول انت شنو هذا مش نتاعنا ولا شنو هذا ولا ما فهمتوش ولا ما فهمتوش فاش قاعد يقول على خاطر العلامة ولا الشركة ما عرفتش كيفاش توصل المعلومة نتاعها باش نرجع لك تاو للسوناد اني ذولي مخر ياسر معناتها اليوم اول حاجة اللي هو بعد باش نحكيه اليوم شنية السياسة باش نجم تحضر روحك للكريز هذه اللي هو لازمك تو انتيسيب معناتها لازمك تحضر روحك على قبل مش من بعد ما تصير الكريز تقوم تعمل اتصال سي ترو تار معناتها بعد ما يصير الغلط ما تجيش اليوم انت تحكي مع الشعب نتاعك لازم تحكي معهم قبل وتحضروا قبل وتعمل له وتعمل سياسه المراحل باش وقت اللي تصير الكريز يبدا عندك ميساج حاضر وتعرف كيفاش تتصل به
0: تريبيان يعني يلزمنا نعلم المواطن والحريف بصفه عامه خاطر احنا حرفاء عند السونيده والستيغ انه راهو باش تصير بعض الاشكاليات انه هالاشكاليات من الوقت الفلاني للوقت الفلاني بتبيع. مثلا السونيد راهو مال حنفيه راهو اموره 5-5 بتتر فما حاجات صارت ما كانتش متوقعه يعني انت كي تقول تانتيسيبي او تسبق شويه الاحداث الحاجات منتظره لكن فما حاجات ما كانتش منتظره
4: مثلا شنو اللي نجم يكون مش منتظر
0: كيما فقدان المياه المعدنيه المعلبه ما كناش نستناها
4: باش نقول لك علاش باش نقول لك
0: فما ما يعني او مشاكل في توزيع المياه المعلبه
4: هي
0: السونيد ما تنجمش هكا تتصور انه المواطن باش يكون مقبل برشا على الماء في دبابس وما عادش يشرب الماء في الشيشمة
4: شوف لازم نعبد تعرف اللي السونيد راهي معناتها تخرج ماء يظل 50% 60% اكثر من الشركات اللي تعلب في المياه العادية هذه حاجة الاولى الحاجة الثانية انقطاع المياه ماهيش حاجة جديدة في تونس تعدينا بها يظل سنين
0: طبعا
4: يظل كي تحوس في الشارع ترقى برشا دي كان كيري حاطين ديسيتير من البرة بلاستيك عباد كل ريناهم معناتها موش بالزهر دونك العباد تعرف اللي فما انقطاع مياه التوعية هو اللي نقص اليوم سياسة التوعية اللي احنا كبرنا بها يظهري ولي تعرف اللي انت احنا قبل في سوقنا كانوا فما اشهارات تاع توعية
0: صحيح
4: في الراديو في التلفزة
0: من وزارات والمؤسسات العمومية
4: لبيب انت قبل
0: طبعا لبيب احنا لبيب يعني كان عنده امباكت عليه في علاقه بنظف
4: بيان سور لبيب عمل ريفوليسيون في تونس معناتها وفي كل جرده ترقى لبيب ولبيب كيما يوصي صغير ما تلوحش في القاع احنا اليوم العشر سنين الاخرين في تونس سياسه التوعيه والاشهار مربوط بالتوعيه نقص برشا اليوم يظهر ما مريناش اشهار يوعي على استعمال المياه يظهر اليوم ما فماش علامه تخلي
0: احنا نشوفوا شعارات محمد صالح في علاقة بترشيد استهلاك المياه فقط شعارات
4: اي شعارات ما فماش ما فما ما تحسش اليوم هذه ولات موجوده مغروسه في معناتها في العائله ولا في الاستهلاك العادي كل يوم شعارات كيما اي شعار ما تلوحش في الشارع على وحف الزبله دي ميساج هكا كما ما فماش استراتيجي كامله اليوم كي تشوف زادة اللي احنا بيدنا في تونس الكومبورتمون معناتها نتاع المستهلك التونسي ماهوش منظم زادة ماهوش زادة واعي يخلي التسيب هذا يسير اليوم تجيك سونيت تقول لك الماء نتاعنا 5-5 مخر ياسر اثبت هذا للشعب خاطر اليوم كي تقول لي هذه صالحه لازمك تثبت لي زادة خاطر وقت اللي نحكيو التوعية نحكيو الثقة اليوم
0: عملية الاتصال تقصد أنت أنه هي عملية ناقصة
4: ناقصة خاطر الثقة ما عادش موجودة اليوم العلاقة ما بين الشركات ولا المنتوج والمستهلك هي تكون علاقة ثقة قبل كل شيء يعني قاعد نستهلك ونخلص في فلوس من جهة الأخرى نحب كونتر بارتي شنو هي الكونتر بارتي يا تعطيني سيرفيس به يا تعطيني اليوم أنت تخلص في معلوم تلفزة صحيح ولا
0: صحيح.
4: ماذا بيك تفرج في التلفزة تفرج على حاجة به اليوم كي نقولك شنو رأيك في التلفزة الوطنية عندك فيه بي وفيه الخايب اما في الاخر قاعد تخلص في فلوس
0: بالضبط
4: ستيك والسونات كيف احنا قاعدين نخلصوا في فلوس دونك شنو يستنى المستهلك التونسي منهم يستنى جوست باش يعطيه منتوج شنو المنتوج انت فاش قاعد تعطي فيه في الماء لازم ماء صالح للشرب علاش اليوم في الخارج الماء يتشرب نتاع السبيره نقول لك يتشرب معناتها العباد تعبي دبابز وتشرب ماء
0: صحيح
4: احنا في تونس نعرفوا مليح ان الماء في تونس ماهوش لك الكل ماهوش نظيف معناتها هذا باللي تيست معناتها اليوم اللي زباري ولا بتبيع وراه معناتها تنجم وحدك في الدار يا كما نقولوا صديقي المواطن فما دي زباري تنجم تستي الماء وزيدا نزيد نقول لك معلومه اخرى حتى الماء المعلب في الدبابز البلاستيك
0: نجم تستي
4: راهو فيه الماء راهو مش صالح للشرب راه فما ماء راهو ماء سباله خير منه الحقيقه معناتها اليوم هي في غولاسيون تاع ثقه
0: مش نحكيو على اتصال الأزمات اليوم من منظور العام وش ركزوا أكثر على المؤسسات العمومية خاطر فما بعض المؤسسات يعني خاصة اللي بلوزو موا في كاليبر معين عندها مش مؤسسات خاصة الكل. يقولوا اتصال الأزمات منش متكون، شكون يكون؟ انت تحكي على سيلول بكري، شكون يكون السيلول هذه؟ البلان داكسيون كيفاش يتم يعني وضعه وقتاش والأكثر معناها علاش شي أهميته؟
4: شوف هو كي نقولوا سيلول دو كريز ساعة لازم نعرفوا اللي هي تتكون من برشا أطراف، من ديريكسيون جينيرال للريسبونساب ماركتينغ ديجيتال للتكنيسيان.
0: هذوما موجودين في مؤسسات العمومية؟
4: موجودين بصراحة، موجودين بيان سور موجودين. اليوم إذا كان يصير عطب في ستيك ولا حاجة شكون يصلحه؟ فما تكنيسيان اللي هو خدمته، وفوقه هو فما سوبرفيزور، وفوقه فما ايرشي كاملة موجودين عندنا في ستيغ، عندنا ريسبونسابل ماركتينغ ديجيتال، عندنا ديبارتمون ديجيتال.
0: يعني احنا اليوم كي نشوفوا هكا كلك فلاير والا كل البلاغات او البيانات هذه خدمتهم يعني ريال مون
4: هذا بيان سور فما ايكيب
0: فقط او ينجموا يعملوا ما اكثر
4: عملوا هما. كي نرجعوا شويه نرجعوا 4-5 سنين التالي ستيغ عملت كامباني كبيره باش عملت توعيه للمستهلك باش يولي يخلص فاتوره نتاعو اونلاين مثلا. نعطيك اكزامبل فهمت معناتها اليوم هذوما الشركات الكبار اللي هما كبار برشا عندهم راهو دي زونيتي. المشكله مش غادي، المشكله في تونس هي الارشي النظام. كيفاش اليوم باش توصل تخرج انت ميساج باش تهبطوا على فيسبوك؟ خاطر ايش هي الحكايه؟ راس مالها تعطي ريبونس للمستهلك. انا اليوم مثلا في خدمتي ضو قاعد يقص عليا مرتين في النهار، خدمتي معطله افي سوربريز، ما تعرفش على روحك وقتاش باش يقص، وقتاش باش يرجع، باش يرجع مش باش يرجع، سسبانس به. اليوم اذا كان اليوم المواطن كي تقول له راهو ضو باش يقص من الي وهو علاش قص وتفسر له، هو طمئن هكاك، هو كيكا يعطي ثقه في الشركه هذيك. اليوم في تونس موجودين الزونيتي هذوما، المشكله هو التطبيق. نرجعوا للتطبيق
0: لي سيلول هذوما يلزم يكونوا ديجا موجودين يعني، او يتكونوا في معناه مواقف معينه؟
4: لا، هما لازم يكونوا موجودين،
0: بمعنى انه السيلول باش يكون فيها المختص في الاتصال في التسويق، مختص تقني، المدير،
4: الاكيب كامله تكون موجوده باش يعرفوا كيفاش يجاوبوا
0: وغيره وغيره. يعني هل سيلول تكون من اطراف يعني تنتمي للمؤسسه ولكن من دي ديبارتمون مختلفين، او يلزم برينسيبالمون كلهم اتصاليين؟
4: لا، يكونوا من دي ديبارتمون مختلفين. مهم ياسر. علاش؟ باش كي تصير مشكله، اش معناتها كريز؟ كريز ينجم يكون راي على الديجيتال تصير في شركات، في سورتو في الاغرو اليمونتير ولا حاجه. تنجم تكون كريز كيما صار قصان الضوء، تنجم تكون كريز كيما فاست الانترنت، صاروا برشا دي كريز في مشاكل في الانترنت. دونك تنجم يكون كريز قال غلطه في راديو مثلا، ممثل رسمي قال غلطه وتكلم بالغلط.
0: انت توا هزيتني لحاجه اخرى، خاطر ما نجموش ناخذوا حتى ممثل رسمي.
4: هي ما نعرفش علاش. لا، اما موجود هو المسؤول اتصال موجود.
0: يعني احنا كان التليفون مثلا ناخذوا ممثل على ستيك باش يفسر لنا علاش
4: موجود، اما ما يحبوش يتكلموا خاطر نرجع نقول لك
0: فوالا. دونك لهنا الثقه يظهر لي، هذا سي تمايون الثقه. اليوم كيفاش نجم نبني اذا كان ما نحكيوش للمواطنين عن طريق دي كانو مختلفين كيما الاذاعه او التلفزه؟ احيانا يطلعوا في التلفزه أبار ديجيتال،
4: ما حتى الإذاعة. شوف نرجع لك السؤال نتاعك الرسمي، اللي هو السيلول دو كريز يتكونوا منها برشا أطراف. علاش برشا أطراف؟ خاطر الديسيزيون معناتها ديسيزيون اللي باش تاخذها الشركة هذيك ما تنجمش ياخذها تكنيسيان ولا ريسبونساب ماركتينغ ديجيتال ولا حاجة، ياخذها الديريكسيون جينيرال. دونك الديريكسيون جينيرال لازم تكون موجودة في السيلول هذيك. به الحلول شكون باش يلقاها؟ إذا كان تقني دونك تقني باش يعطيك الحل، إذا كان في الديجيتال دونك لله بالديجيتال هو اللي باش يعطيك الحل. دونك لازم يكونوا مع بعضهم، يقعد من بعد لو تايمينغ.
0: اوكي،
4: وقتاش لازمك تجاوب والا تعطي الريبونس؟ اعز حاجه في وقتها تجاوب، حتى كان تعطي شطر جواب، مي كي تعطي ريبونس في وقتها توري للمستهلك نتاعك اللي انت راك موجود.
0: احنا اليوم الاشكال انه التوقيت اللي تحكي عليه محمد صالح المفهوم تاعه يتباين بيني وبينك وبين اي وبين المسؤول، خاطر احيانا كيف تتقلق انت كمواطن وتعبر المسؤول يشوفها حاجه طبيعيه يقول لك لا معناها كلم داون، راي الامور تحت السيطره.
4: ما تسمش ما تسمش جواب هذاك
0: وقت اللي الامور ماهيش تحت السيطره دونك احنا مفهومنا للبيك نتاع القلق يظهر لي متباين شوي. هذه إشكالية أخرى زي.
4: هي على خاطر أحسن جواب هو الصراحة ساعات هي الشركة كي تكون صريحة ساعات مع المستهلك به البلوف به زادة اللي تحسوا لي كل شيء مريقل والدنيا مريقلة وإحنا مي تونسي راهو سيئ ما عاش تعد عليه
0: فيق
4: فيق وفما جنراسيون جديدة ما شاء الله معناتها اليوم مع الديجيتال ما عاش يتخبى حد شيء معناتها اليوم كي تقولوا الأمور تحت السيطرة وتخرج للشارع تلقى الأمور مش تحت السيطرة تعرف لي راهو سي كلام كلام قالوا لك قول هكاك مي هذا الغلط اللي كنت نحكي لك عليه وهذا التصرف اليوم ما لازموش يصير اون بوندون معناتها بوندون اون بيريود دو كريز.
0: مش نختمو بحاجه انا معناها نتحمل مسؤوليتها وشفتها انه احيانا نشوفوا شويه مغالطه
4: هاي.
0: نعطيك اكزامبل اليوم يعني نشوفوا في علاقه بالمياه المعلبه الولايات يعطيهم الصحه واقفين على عمليات التوزيع وعمليات يعني توفير المياه المعلبة في مختلف الجهات ولكن اتصاليا اليوم نقرأه حتى في الإذاعات وعلى جوهر FM توفير 9 ملايين شنو محمد صالح لتر من المياه كذا كذا الاستعمال متاع المصطلح 9 ملايين مثلا أو 10 ملايين أو 12 مليون
4: مزيان وهي تونس كونسومي 320 مليون إيتر
0: ولكن حسابيا
4: حتشي
0: نلقاو معناها نصيب كل مواطن في مثلا تونس كبرى او في سوسة او في صفاقس باش يجي دبوس ابويت في النهار هذاك
4: اي نعرف اي
0: انا نشوفها مغالطه
4: سي دو نعاود قلت لك من بكري سي دو بلوف اللي هو ساعات تبلوف المواطن اما المواطن سي ماش تعدى عليه ما تزينلوش ما زيد تزين له اليوم بكري نرقص ده سور فيسبوك تصويره مخدومه باليا كم كوا عبيت تتعارك على ما وكله
0: هي خلصوا هكا الفلوس ريتها
4: باليا مخدومه معناتها وعلاش اليوم هذا الكل الماء باش نرجع لك عليه راهو الماء راهو موجود وراهو الشركات اللي تعلب في المياه ما وقفتش هي ما المشكله تاع ستوكاج هو المخزون زي كيف كيف اليوم في تونس لازمنا نطرحوا سؤال الوقت في نص جديد ان شاء الله 2027 تسهل الامور زاد خاطر اليوم واحد عنده شركه باش يستوكي عنده الماء ليغالمون يولي يعمل في الاحتكار اليوم ما تجمش تعمل اشيونس دو بايمون زاد الشركات تقول لك اني ما سايب لك زاد سلعه نعرفش على روحي وقتاش باش نخلص معناتها نعاود نرجعوا انتيسيبي كيفاش اليوم نحضروا رواحنا قبل ما تصير الكريز اللي صار في الماء ما حضرناش رواحنا قبل ما تصير الكريز.
0: محمد صالح قالوا انه لاباس صيف السنه ماهوش يصير
4: لا
0: حتى
4: لا غرفه بتاع. هنا التجاره تدخل في الموضوع غرفه التجاره تعمل
0: حتى على السوناد وستيك نتذكر في الربيع في الاذاعات في حوارات قالوا لا لاباس كل شيء تحت السيطره.
4: اي مالوغوزمون احنا بلاد الشمس بلوف سي دو بلوف مالوغوزمون تونس الحقيقه تونس تستحق ما خير بتتر زاد واحد لازم يتسائل اليوم بتتر فما عباد ماهمش في المناصب نتاعهم ما يعرفوا يتحملوا مسؤوليه خاطر اليوم كي توصل انت بلاد سياحيه ضوي قص على وتلة هنا نطرحوا سؤال كبير راهو
0: اليوم قاعدين نقراو في دي كومونتير تاع السياح روحوا البلدان وينبهوا من
4: ما حاجه توجع القلب حاجه
0: ربيكم تمشيوا لتونس ليها الاسباب نعرفوا
4: حاجه توجع القلب الحقيقه نقول ان شاء الله يا ربي نتعلموا منها هذه المحنه هذه ان شاء الله من الاخر سبتمبر يوفى هالكشمار هذايا وندخلوا نرجعوا للفوتوفولتايك ونخدموا على الزيولين ونخدموا على الطاقه الشمسيه ونبدلوا زاد الكومبورتمون تاعنا عندنا البحر علاش ما نعملوش ستاسيون كبيره بانير تقلب من الملح تردوا ماء صالح للشراب معناتها فما افكار راهو ما شاء الله بلاد احنا عندنا ما نخرجوا منها عندنا قداش من عين في تونس معناتها اليوم كي قص الماء وقص الضوء وبلاد فيها شمس سؤال كبير برشا.
0: شكرا محمد صالح بن سلمية المختص في التسويق والاتصال دونك حكينا على اتصال الأزمات في علاقة باللي تعيشوا بلدنا لليوم لكم حرية التعليق بدون شك تكسحها محمد صالح
4: بكو عايش.
0: بعد شوية الأخبار الرياضية في جوهر سبور احنا مواصل معكم حتى للسبعة.

0: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية. من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
2: جوهرة
3: Jawara Sport
4: avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
5: برعاية
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت طلب فريق نجم المتلوي بالاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفار الخاصة باللقاء الأخير ضد النجم الرياضي الساحلي، إلى جانب مطالبة المتلوي بعدم تعيين عدد من الحكام لإدارة مقابلات الفريق نتاعهم على رأسهم خليل الجري وبقية الحكام اللي كانوا معه في المقابلة الأخيرة ضد النجم الرياضي الساحلي، وأيضا أمير لوسيف اللي كان زفر مقابلة الجولة الافتتاحية بالنجم المتلوي ضد النادي الافريقي. وإدارة نجم المتلوي أكدت رفضها لهذا القرار برفض الاطلاع على تسجيلات الفار، واعتبرت أنه مطالبها تندرج في إطار الدفاع عن حقوق الفريق وضمان مزيد من الشفافية في القرارات التحكيمية. الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد رسميا مع اللاعب السابق الملعب الافريقي المنزل بورقيبة، النادي البنزرتي، الهلال السوداني وعزام يونايتد التنزاني. طيب بن زيتون صاحب 29 سنة لمدة موسم واحد. نذكر طيب بن زيتون كان يلعب في خطة مدافع قبل ما يتم تغيير خطه وقتها في السيابي ليصبح مهاجما. نحكي على الأندية التونسية ومشاركتهم في المسابقات الإفريقية. البداية بتكون لترجي جرجيس بعد غدوة انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بسفاقس في مواجهة ديان بيرز السنغالي مقابلة إزفر الحكم التوغولي محمد مصفى أكاكبو. نذكر 1000 تذكرة لأهالي سفاقس، وفرتهم هيئة ترجي جرجيس بسعر رمزي اللي هو 10,000 لتشجيع ممثل كرة القدم التونسية بعد العودة الإفريقية لفريق ترجي الجنوب بعد غياب دام 20 سنة. بالنسبة للتكيات بدأت تتباع من اليوم في صفاقس، مش تتواصل الغدوة من 9 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية في جيشيات الملعب طيب لميري بصفاقس، ونهار المقابلة من 9 متاع الصباح في قاعة الرايد البجاوي حتى إلى موعد انطلاق المقابلة. دونك التكيات موجودة على ذم الترجي جرجيس في مواجهة ديان بيرز السنغالي. نحكي على السي اس اس ووصوله الى نيجيريا اليوم تقريبا مع نص النهار الى مدينه اوغون النيجيريه، ومشي واجه شوتينغ ستارز النيجيري مقابله تتلعب نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 4 متاع العشيه بوقت تونس. يظفر الحكم يانيك انيس فودوك من الكاميرون. ذكر سي اس اس اللي راحت وكانت خرجت البارح من مطار تونس كارتاج عبر كازابلانكا. نواصل مع المسابقات الافريقيه ومشاركه الانديه التونسيه. النادي الافريقي يلعب نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 7 متاع العشيه في ملعب حمادي العقربي برادس ضد جوليبا المالي مقابله اللي زفر الحكم التوغولي بيير جون جين. مقابله باش تلعب بحضور 25,000 متفرج، وسيمبارا باش يكون على ذمه المدرب ماهر الكنزاري في المواجهه هذه. نذكر الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور هذا في مسابقه دوري ابطال افريقيا. برنامج مقابلة الجولة الثالثة في البطولة اللي بيش تلعب على 4 دفعات، كل المقابلات انطلاقا من 4:30 متاع العشية، فيهم 2 دفعات بيش يكونوا الويكند هذا. نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت، السي بي تستقبل الاولمبي البيجي. تقدم سقية الدائر في ملعب طيب المهيري يواجه نادي حمام لمف. نهار الاحد 6 سبتمبر في

0: ملعب حمد العقربي بيراد ستارج الرياضي التونسي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد شبيبة العمران. المتلوي تستضيف أمل حمام سوسة. ونهار الأربعاء 16 سبتمبر بنجردين تلعب ضد السي اس اس. والخميس 17 سبتمبر ديربي ما بين الملعب التونسي النادي الإفريقي وترجي جرجيس يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيريا. نمشي إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهر FM TV.
0: يتواصل التألق لتونس. وقبلها نحكيه على الألعاب المتوسطية. يتواصل التألق لتونس في الألعاب المتوسطية. البطل العالمي أيمن باشا توج بالميدالية الفضية في رفع الأثقال في حركة الخطف ضمن منافسات وزن 110 كيلوغرام وحقق رفعة ب 176 كيلوغرام. دونك برافو لأيمن باشا اللي تقريبا ديما حاضر في المسابقات الكبرى ورغم أنه ما حالفوش الحظ اليوم في حركة النطر بما أنه تعرض لإصابة عضلية. التجديف برونزية لتونس بفضل الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في سباق الزوجي خفيف الوزن في السباق اللي ضم أبطال سواء من أوروبا ولا أبطال العالم. لكن تونس حصلت على الميدالية البرونزية كما قلت بفضل خديجة الكريمي وسلمى الذوادي. أذكر البارح كان التألق لمروى البوزياني اللي توجد بالذهب في سباق 3000 متر موانع ورحاب الظهر اللي توجد بالميدالية الفضية في نفس السباق وتتويج محمد أمين الجناوي بفضية سباق 5000 متر مع فضية لمنتخب سيدات كرة اليد بعد الهزيمة في الفينال ضد إيطاليا بنتيجة 25-23. نختم حديثنا على الألعاب المتوسطية بالحصيلة متاع تونس في المرتبة 13 برصيد 26 ميدالية إلى حد الآن 3 ذهب 10 فضة و13 برونز. المرتبة الأولى لإيطاليا اللي عندها 206 ميدالية منهم 68 ذهب. تركيا الثانية 99 ميدالية منهم 38 ذهب. اليونان الثالثة عندها 70 ميدالية منهم 26 ذهب. فرنسا الرابعة 78 ميدالية منهم 22 ذهب. ومصر في المركز الخامس ب 56 ميدالية منهم 22 ذهب.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهر FM TV.
0: نحكي على بطولة إفريقيا للأمم سيدات في العاصمة الكينية نيروبي. منتخبنا الوطني بعد ما خسر البارح في الدور الربع النهائي ضد مصر بنتيجة 3 أشواط مقابل 0 يلعب مقابلات ترتيبية ما بين المركز الخامس والمركز الثامن. واليوم كان انتصار ضد المنتخب الغاني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط. المهاجم التونسي عصام الجبالي هدف مع فريقه غامبا أوزاكا الياباني بعد ما سجل هدف التعادل لفريقه في الجولة الخامسة من الدور الياباني ضد فارين ناجازاكو في اللقاء الوفي على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. عصام الجبالي كان دخل كبديل في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل تقريبا في الثواني الأخيرة في 90+4 هو ثاني هدفه مع فريقه غامبا أوزاكا. حسب صحيفة لباريزيان الفرنسية فإن الشرطة ألقت القبض على زعيم عصابة فرنسية اسمه كليمونت كان ينوي اختطاف شخصيات مهمة فيها برشا مشاهير منهم نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي وأيضا فما مغني راب كان ينوي اختطافه ولقاو عنده 26 عنوان متاع أثرياء يخطط لاختطافه. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم انيس الذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة FM نتو اذاعه طاجه نتاعنا سبور جوهرة FM في لندن.
2: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: عايش على جوهر FM الدنيا وما فيها في بايلة. مرحبا من جديد في ساعتنا الثالثة 6:15 شنعمل تنقيزة مع وليد الجزيري في متابعة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية. مرحبا يا وليد.
1: مرحبا بك أمين. أهلا سهلا بك. عشوية من عشويات مدينة المنشير في مكان جميل جدا يطل على بحر الصلاز. ناس قاعدة تعوم. بحر جميل جميل جدا كما قلت أمين. معناتها شو نقولك, معناتها ناقص فيديو وتصور وتشوف المشهد هذا مع ضيوف تونس من الفنانين التشكيليين حاضرين. شوف كل مزج بين البحر وبين الرسومات. هذا هو اللي باش نحكيه فيه اليوم. مدينة المنشير تحتضن المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بحضور عديد الفنانين من مختلف البلدان العربية والأوروبية. مهرجان تقريبا باش يدوم أسبوع. معايا سيد مصطفى حمامة اللي هو كاتب عام جمعية الفنون التشكيلية بالمنشير. سي مصطفى شو قولك في المكان؟
2: مكان رائع وأجواء حقيقة فنية شاعرية.
1: اليوم ينطلق المهرجان الدولي للفنون التشكيلية.
2: اليوم احنا توا شوية أخرى يصير الافتتاح, بدأ الافتتاح يعني, وننطلق إن شاء الله في الفعاليات اللي هي تبدأ من 1 سبتمبر حتى 9 سبتمبر.
1: اللي يقول مهرجان دولي للفنون التشكيلية ايش معنى؟
2: والله مهرجان هو عرس فني في مدينة المنستير يستقطب فنانين تونسيين وأجانب لمدة زمنية معينة, فاحتفالية فيها جو فني.
1: مش رسمه زادة.
2: أكيد مش رسمه فقط, ليس رسمه, كل الأعمال التشكيلية موجودة في المهرجان, كالنحت, كالخط العربي, التزويق على الخشب, نقش على الفخار, كل هذه الأعمال التشكيلية موجودة.
1: الضيوف من زول؟
2: الضيوف حقيقة الأمر من بلدان مختلفة. عنا نحن 70 فنان مشاركين في المهرجان هذا من 22 دولة. هناك بلدان عربية, نذكر على سبيل المثال العراق, السعودية, المغرب, العراق, وفي بلدان كذلك أجنبية مثل فرنسا, ألمانيا, روسيا.
1: عندهم تيم معين ولا عندهم الحرية؟
2: والله هما في حشية الأمر نحاول إحنا المرة هذه مش نحاولوا نحب نقولوا جمال مدينة المنستير في عيون الأجانب, لكن خليهم مساحة من الحرية أنه يرسموا بأشياء أخرى.
1: مش عبارة عن مسابقات ولا جوائز؟
2: والله هي هو عرس, الغاية منه هو تلاقي الحضارات, تكوين الصداقات, قضاء وقت ممتع قبل ما يكون ثم خلينا نقول احنا تنافس, وإن كان هو في تنافس شريف لأنه في آخر الأعمال يتم اختيار أفضل لوحة.
1: مش يخرجوا من الفضاء هذا على الفلات ولا لا؟ مش يعملوا جولة, مش يرسموا البرة؟
2: هما الآن هم قدام المتحف الجمعية اللي هو متحف المرحوم محسن الكتاري
1: اللي في
2: فلاز المنستير, ولكن هو هذه البداية في حقيقة الأمر. غير وجودهم هم في النزل في برنامج سريع يتنقلوا للأماكن مختلفة من تونس, لأن الغاية من المهرجان هو فني سياحي ثقافي.
1: الرسومات يبقاو في آخر ما تنهار 9 أوت يبقاو في مدينة في المتحف.
2: أي الرسومات كل فنان يشارك في المهرجان مطالب بأن يرسم أقل شيء أو يقوم بأقل شيء عمل فني, والعمل الفني يبقى هنا على ذمة الجمعية, والمكان متاعه مش يكون المتحف.
1: اللي يسمع فينا أي مواطن نجم يجي يشوف, نجم يشوف كيفاش يرسموا.
2: أي مواطن, احنا عنا فعلا غير الرحلات عنا بعض الأنشطة اللي موجودة في مدينة المستير, يعني اللي هي نحبه يكون ثم تلاقي بين المواطنين والفنانين, يعرفوا أنه ثم مهرجان يتم في المنستير مش وراء الأبواب. ننشطوا في أماكن مختلفة من المنستير, ننشطوا كذلك في المارينا متاع المنستير.
1: سي مصطفى, اللي عنده وليد بنته يحب يشارك في الجمعية؟
2: والله في حقيقة الأمر الجمعية عندها النادي متاعها موجود في المقر متاعها في ميناء المارينا بالمنستير, وإحنا كذلك عندنا المدام سامية اللي هي مديرة المهرجان ومديرة الجمعية, هي تقوم بتأثير الأطفال هذوما وتعليمهم أبجدية الرسم وترغيبهم في هذه الهواية.
1: واني داخل توا الحائط نتاع الجمعيه فيه اظن فنان نعمان عمل الجدارية.
2: اي في حقيقه الامر السنه هذه خاصه كنا استدعينا الفنان سامي نعمان اللي هو معروف باعماله الفنيه على الموزايك,
1: في مختلف شواطئ مدينه المنستير.
2: جعل من المنستير مكان اروع بالاعمال نتاعو الفنيه اللي الناس سماها خالده، وحبب الشباب في هذا الفن، واللي احنا استدعيناه المره هذه ومش يقومنا بعمل فني بجداريه على حائط المتحف نتاعنا.
1: وضعتك حسي مصطفى مين اللي يسمع فينا رومبوا كوستا مع معروف مع رومبوا الفلاس مدينه المنستير، اول لرومبوا يجي يشوف الفنانين هذوما كما قلت من الجزائر من العراق من فرنسا مختلف البلدان العربيه والاوروبيه قاعدين يقوموا باعمال تشكيليه جميله وجميله جدا، يجي بالصغيرات يشوفهم كيفاش قاعدين اسمه حتى على الحائط كالفوسي فوسال كل معناتها مهرجان جميل وجميل جدا باش يدوم اسبوع كامل. مرحبا بكم في فضاء الجمعيه على فلاز مدينه المنستير.
0: في انتظار صور ان شاء الله معاك وليد وفيديوهات توثق لنا الاجواء هذه الكل، خاطر شهيدنا انا مش كونوا حاضرين لقيت هذي خاصتنا شويه ونتصور مع درجة الحرارة تشهد انخفاض لقيت هذي دونك الاجواء ممتعة جدا.
1: هو امين التام جميل جدا المنستير في عيون الفنانين، معناتها كما مثلا هاني قاعد نشوف توا فما شكون خذا البحر نتاع المستير ورسمه عروس البحر، فما شكون خذا الجامع الكبير نتاع المستير ورسمه، معناتها
0: قاموا بجوله في المستير قبل ما يتوجهوا
1: قاموا جمله بالطبيعه ما قاموا جوله في المنستير. نحب ناخواني الفنان سامي نعمان تقعد معايا امين لانه جداريه ممتازه جدا في المباشر على جورة فهم كنا نحكيه مع سي مصطفى حمامة. هذه عروس البحر على الجدار،
3: هذه عروس البحر على الجدار والمسير معروفة بعروس البحر، خاصة كان في سنوات 60 كان فما تنبري متاع البوسطة في وسطه عروس بحر في وسط بحر المنستير وراها قصر الباط والنخيل والباراسول.
1: شنو استعملت اللي يسمع فينا دوت؟
3: استعملت السيراميك
1: فايونس
3: ستيل دي موزايك دي ستيل غاودي اللي موجود في برشلون وموجود بالضبط في بارك دي جويلت،
1: ورسمت منه عروس البحر
3: ورسمت منه عروس البحر.
1: يعطيك صحة سامي الفنان التشكيلي كما قلت جدارية ممتازة جدا تنجموا تجيو تشوفوها. المهرجان انطلق امين ومرحبا بالناس الكل.
0: شكرا لك وليد الجزيري. دونك وجهه نتاع شويه الليله وعشويه اليوم تنجم كان تكون فلاز المنستير. يعطيك صحه وليد على هالتغطيه للمهرجان الدولي للفنون التشكيليه. معنا نوصل للستة 25 دقيقه في بايلا، مرحبا حتى للسبعة.
4: جوهرة بوبليسيتي مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات.
5: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج.
6: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
7: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي

ميجر ليزر ودي جي سنيك على جوهر اف ام 6:36 دقيقة. مرحبا بالجميع. الاربعاء 2 سبتمبر اليوم درجات الحرارة كانت بين 35 و 40 درجة طقس مجملا، ودرجة حرارة قاعدة تشهد في انخفاض مقارنة بالليمات اللي فاتوا. سينون في آخر النهاير باش تكون فما إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، خاصة في المناطق الغربية باش تشمل زادة محلين جهات الشرقية، مع تساقط البراد الريح باش تكون قوية نسبيا في المناطق أقصى الجنوب، وفي ميناء القطاع الشرقي باش تكون ضعيفة فمعتدلة. سرعة الريح باش تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة مع هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. دونك إن شاء الله السهرية تكون منسمة شوية، وإن شاء الله تعديو سهرة رائقة وجميلة. نذكركم زادة سهرة الليلة بارتير من 9 متاع الليل باش تكون على جوهرة تي في مع الحفل الختامي للمهرجان الدولي للفيديوهات والأفلام التوعوية. دونك نسخة 2026 الفيفز 2026 على جوهرة تي في، مشاهدة ومتابعة طيبة إن شاء الله للناس كل. نواصل معكم مع الموسيقى دينا توت سويت مع عند سميرة سعيد.

شاهد برمدة نوصل معكم لآخر موعدنا في عشوية اليوم من بايلة. شكرا حسام الجيد في الإخراج, عبد الحميد بالعجوزة في ديجيتال, سعاد العدويني في الستاندار, وكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها باش نونسوهم طبعا. طريق سلامة للجميع, برامجنا ما زالوا متواصلين معكم حتى للسهرية. تحياتي لكم, أمين الميلادي مقدم الميكرو. أدمان, تشاو تشاو, باي باي.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. محكمة التعقيب تنظر غدا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة واحد. وكيان الاحتلال الصهيوني يتحدث مجددا عن تهجير سكان غزة وينتظر الضوء الآخر. أخبارنا، تنظر محكمة التعقيب غدا الخميس 3 سبتمبر الجاري فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 نوفمبر من السنة الماضية 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وفي فيفري من عام 2023 انطلقت الأبحاث في هذا الملف لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإقضاعهم للمراقبة الإدارية. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية الجديدة 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من هذا اليوم الأربعاء، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الحالي. وأفادت الوزارة في بلاغها بأنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العمومية الدامجة الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. البلاغ أشار أيضا إلى أنه تم تحديد معلوم التسجيل السنوي ب30 دينارا ومعلوم الاشتراك الشهري ب50 دينارا ومعلوم التأمين للطفل الواحد ب5 دنانير، وذلك عملا بقرار وزيرة الأسرة ووزيرة المالية المؤرخ في 12 أكتوبر 2022 والمتعلق بضبط معالم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة. ويعفى من خلاص هذه المعالم الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند وذوي الإعاقة، وخاصة من المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة. دوليا، أغلق وزير داخلية ليبيا عماد طرابلسي 490 محطة وقود لمنع التهريب وضبط توزيع المحروقات وإنهاء الأزمة. وأكد طرابلسي خلال لقائه مع ممثلي الشركات النفطية بشأن عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، قال إن إغلاق المحطات جاء بالتنسيق مع أجهزة الأمن الليبية لضمان توفير الوقود للمواطنين، مشددا على ضرورة عدم السماح لأي تدخلات أو ضغوط تؤثر في عمل هذه اللجنة. أدانت عدة دول خليجية بشدة استهداف إيران الناقل السعودي السدر خلال عبورها مضيق هرمز، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية. واليوم الأربعاء أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن وفاة 2 من بحارتها من الجنسية الفلبينية، وذلك إثر تعرض سدر لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين. كشف المركز الإعلامي العسكري للمقاومة الوطنية اليمنية عن اعترافات مصورة، قال إنها لاثنين من أبرز عناصر شبكة التهريب النوعية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بالتزامن مع ضبط شحنات تضم أجهزة وتقنيات متطورة لتعزيز قدرات الزوارق المفخخة ورفع كفاءتها الهجومية في منطقة البحر الأحمر. نقلت مجلة إيكونوميست عن مصادر وصفتها بالمقربة من الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لتصعيد الحرب مع أوكرانيا، وأنه يسعى لحشد نحو 400,000 جندي إضافي للحرب البرية، في حين نفى بوتين هذه المزاعم قائلا إنها محض هراء. خلال مؤتمر استضافته صحيفة يدعو تحرنوت، قال وزير الدفاع في كيان الاحتلال إسرائيل كاتس إن لدى كيان الاحتلال خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنه ينتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه، مضيفا أن حكومة الاحتلال منظمة ومستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة. إلى ذلك قال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تسيطر على المنطقة التي توجد فيها غزة وهي أكثر من نصف القطاع، مؤكدا أن القوات ستبقى على الخط الميداني الحالي. يذكر أن قوات الاحتلال تسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة الذي يقتله أكثر من 2 مليون شخص غالبيتهم من النازحين. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: et le sport avec Planète Sport.
1: السبعة وتسعة دقائق، مرحبا في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. سويعة كالعادة في الأكتواليتي في تونس والعالم مع آخر الأخبار على مستوى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. رافقنا فيها سي توفيق زعبو. مرحبا سي توفيق.
2: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بكل حضور الاستوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: بعد شوي باش نحكيو على الألعاب المتوسطية وعلى ارتفاع الحصيلة نتاع الميداليات إلى حد أنت، ونرجعوا خاصة على الريكاب متاع ما بين البارح واليوم وارتفاع عدد الميداليات. مش نحكيه على الإدارة الوطنية للتحكيم ورفض طلب فريق نجم المتلوي بالإطلاع على تسجيلات الفار بعد مباراة النجم الرياضي الساحلي الأخيرة. كيف كيف نحكيه على الميركاتو، النادي الإفريقي برمج مقابلة ودية في انتظار تعيينها بصفة رسمية ضد فريق أوروبي فريق فرنسي. تم بعد نرجع له بكل التفاصيل. آخر أخبار الأندية التونسية قبل المسابقات الإفريقية دور التمهيد الأول، مقابلة الذهاب نهاية الأسبوع هذا، وأيضا كما قلت ونحكيه على الألعاب المتوسطية وبش نحكيه على كيليان مبابي اللي فما عصابة في فرنسا. أكيد نعرف سي توفيق تبع برشا الصحافة الفرنسية اللي كانت تنوي اختطافه، اليوم تم القبض على رئيس العصابة اسمه كليمونت، عنده 26 نمرو متاع الأثرياء بما فيهم مغني راب، وكيليان مبابي كانوا الثنائي على رأس القائمة.
2: هذه العصابة اللي كل ما لاعبين أنا المشهورين في يمشيوا متربصات يبدأوا هما زادة هما يتربصوا زادة بديارهم.
1: لا هذا كان ينوي اختطاف.
2: اختطاف هذا عملية ما أخطر. أما نحكي لك على كيفاش ما يدخلوا لديارهم بطرق ملقرية، يبدأوا لكاميرا بارتو وعندهم، ولكن صارت برش عملية سرقة.
1: كما صارت لامين يامال.
2: لامين يامال ساكا زادة في إسبانيا، فما عدة النجوم اللي تمت سرقة منازلهم. فتوصلنا على طول الاختطاف جملة وتفصيلا. والعصابة هذه شنو ما قالها إلا
1: السجن
2: وإن شاء الله
1: ديجا تم الكشف
2: عليها. تم الكشف عليها ومشي يجيبون بالواحد لأنه مكتعرف
1: به. هذا بدينا به تقريبا خطر الخبر على عيون تقريبا في كل صحيح. الصحف الفرنسية. نحكي على كرتنا في تونس، اليوم بلاغ من نجم المتلوي اللي تقول انه الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت الطلب متاع فريقهم بالإطلاع على تسجيلات غرفة الفار بعد ماتش الإتوال الأخر، إلى جانب المطالبة المتلوي في البلاغ متاعها بعدم تعيين

0: وثيقة، النوادي عندهم وثيقة فيهم، وشفنا جولتين بصراحة ما هماش تشكيات إلا المباراة هذه الأخيرة اللي معناها صارت فيها إشكالية من ملحيت كما يقولوا. مباراة عدات نجم المتلوي انهزم، وشفنا التسلل واضح الناس الكل، وفما شكون اللي حب يشوشر على الموضوع هذا ودخل نفسه في متاهات اللي ما تعنيش النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي ونجم المتلوي علاقاتهم طيبة من المشكلة ومن قبل، إذا كان فما شكون يحب يفسد بيناتهم راهو ما نجمش يفسد العلاقة بين النجم المتلوي والنجم الرياضي الساحلي. تبقى القرار بتاع لجنة ناجي جويني، أنا مصر على أن إن شاء الله اتبع الخطوة هذه اللي بدأتها، وتعلم النوادي الكل أنه السنة هذه راه ما فماش، هذه تجي تطلع تشوف شو فماش ما فماش
1: على عكس الموسم الفارط اللي وقتها كان جمال
0: الحيموت. إذا سي مش تحل باب هذا راه مش تولي دار لقمان على حالها، أي واحد أي خطأ مش يصير، مش تولي الناس جاية للجامعة حللنا خلينا نشوفوا الناس مش صار وش ما صارش. دونك يهديكم ربي الموضوع هذا، أنا بودي يتسكر من فوا بورتوت، وهو سيناجي واللجنة متاعه سكرت وقالت لك لا مجال، مش أي نادي بغض النظر على النجم المتلوي ولا أي نادي آخر يطلب، راه ما فماش هذه السماع، وإحنا عندنا ثقة في حكامنا، واللي يخطي مش يتعاقب بطريقتهم هو مزاد. إذا رأوا فما خطأ، وإذا رأوا أنه الجري الحكم تاع المباراة والمساعد متاعه أخطأوا في الهدف الثاني بتاع النجم المتلوي طبعا عاقبوا. دونك وي البروبليم، علاش نعملوا منها مشكله في بدايه الموسم وتولي كلام وسلام وتولي تبادل تهم وتولي منا. دونك اخوي كل حد يحترم نفسه، والسيد اللي عمل لها البلبله هذه زاد كيف كيف يتريا شويه، وما يبداش يخرج في دعايات ولا يناشد نادي مشي على حساب نادي اخر، مشي يدخل بلبله في بدايه الموسم. بصراحه الموضوع هذا خذا كبر ومش يزيد ياخو اكثر، فبدي لو ما نحكيوش عليه اكثر وما نعطيش اكثر من حقه، لانه لجنه ناجي جويني ماشيه في الطريق الصحيح، واحنا مساندينها، انا واحد من الناس مساندها على السنه هذه بدايه طيبه، وقاعدين يشجعوا في الحكام الشبان، وكل واحد ياخو حقه واللي يغلط يتحمس وليته، هذا هو ما فماش، والحكام عليهم كان يخدموا على روحات.
1: لا وديجا مازلنا في الجولة الثانية،
0: على شنو من بدايتها مش نبداو معنا من المهرجان متاع التشكيات، مش يبدا على بكري، خليوا الناس تخدم. تو كان احنا نغلطوا، تو البطولات، تو السنة اللي فاتت يا سيدي فما برشا أخطاء، والنوادي الكل استفادت، والنوادي الكل معنا صارت أخطاء عليها وتظلمت. ايش نعمل السنة هذه؟ شنو هذوكم الكل نحاكموهم ولا نحيوهم ولا ما عادش يزفرونا؟ هاو في اسبانيا نراو في الاغلاط، هاو في فرنسا نراو في الاخطاء، هاو باريس سان جيرمان تو ليل مقدم شكوى
1: بعد المقابله نتاع 2-2
0: نتاع 2-2 رفع 94 مينوت على اساس توفى المباراه، زاد 3 دقائق سجلت ماركينوس سجل هدف في
1: بعد دقيقه بعد الوقت البديل.
0: دونك صارت ضجه، ايش نعمل الحكم عاقبوه؟ هاو مش يزفر الجمعه هذه. دونك وفسر علاش هم تبقى في بعضهم.
1: باهي مادام حكينا على المقابله هذه وعلى طلب نتاع الاداره الوطنيه للتحكيم ورفضها لطلب فريق نجم المتلاوي، نحكيو على مقابله البطوله، وليت لعبة الكل تقريبا زادت تنتظر ديزينياسيون نتاع لي زاربيتر وحكام الفار، خاصه عن الجوله هذه باش تلعب على 4 دفعات. البدايه باش تكون نهار السبت 5 سبتمبر سي بي الاولمبي البيجي، تقدم ساقيه الدائر حمام لنف. مقابله هذه باش تلعب في استاد الطيب المهيري بصفاقس، ولهنا مادام حكينا على حمام لنف برافو لهيئة حمام لنف، وخاصة للناس اللي يخدموا في الميديا في حمام لنف. يظهر لي شفت البادرة كل ديبلاسمون تعرف ببلاصة، وقت كانت بتلعب في بنجردان عرفت بمحمية في بنجردان، تعرف ببلايس في حمام لنف، كل ديبلاسمون تختار بلاصة معينة تحكي عليها تعمل زوم عليها.
0: شفت الحاجات هذوما، لكن النهار شفت المريول نتاع أولمبيك مدنين عجبني برشا، معناها كل الديار وكل في متاع مطماطة الكل موجودين على صدر في الملاعبية في المريول، معناها حاجة
1: سيمبوليك
0: وتيبيك وتمثل الجهة. علاش كان كل مرة معناها الميديا متاع أي فريق اللي ما يباسو دي بلاسي سوال البنزر تمشين البنجردين ماشين السوسة،
1: كل مرة تعرف
0: المكان هذاك، وخاطر الناس كل تبع توا والناس كل

0: تحب تعرف على شنية خصوصياتك المدينة هذيك، يا ريتو كان نرجع بالفريقين الاثنين، لأنه معنا بجماهير الفريقين الاثنين، لأنه زاد كيف كيف فما زيارات متبادلة وفما برشا ضيوف يجي ويفرحوا بهم، مش مش وافلت في التيران هذاك كل حد ذراك على في اللي أربع ساحة ليه تبقى. خلنا نرجع لك العلاقات، وخلنا نرجع لك التحابب، ونرجع لك الأجواء الطيبة وكده بلاسما، وتشوف كل الأجواء. ما لورزمو ديما تقى شكون اللي يخرب وشكون اللي يفسد الأجواء هذه.
1: هي كرة القدم تخلقت لتقريب الشعوب،
0: تقريب
1: شعوب كاملة، الناس كل، وخلي عادة احنا في بلاد واحدة معنا.
0: هيك نشوفوا تو ما ناخذوش العبرة احنا اش بيه، ونفس المواطنين ونفس الجماهير متاعنا، والله كانت هزة من نهار يمشيوا يتفرجوا على السيتي وارسنال، تو تشوفهم تقول لا اله الا الله، تو هذوما بيدهم اللي شفتهم فيه
1: يلتزموا
0: في رادس ولا في سوسه ولا في صفاقس، تستغرب تقول هذوما بيدهم، اي با هما بيدهم. معناها سبحان الله راهو الوعي باهي، وكل ما توعي وكل ما نراهو ننقصوا، مش مشكل سيدي، ما نجموش نعملوا 100% يا خويا، نقصوا بشويه بشويه لين الوليدات والناس اللي تطلع للستاد ياكل دي، راهو 90 دقيقه تشجع فريقك تفرح معاه، اليوم يفرحك غدوه يغشك، وهذيك سنه الحياه، وهذا طول البطولات الكل في العالم عملناه، وشكون هزها في الليغا؟ مش برشلونه هاي والاخرين، ما غضبوا جماهيرهم وفرحوا الرياض،
1: وبعد تعاود تخدم وتعاود
0: تطور الحياه، نفس الشيء في السيتي كيف كيف، في المانيا كيف كيف، هذيك هي كل جمعه تعيش كما قال برشا من المدربين، يقول لك رانا احنا ندخلوا الفرحه نهار الاحد للجماهير، هذاك دورنا، معناته وقت اللي يجيب عائلته وصغاره ويبدا يتفرج في ماتش نهار الاحد، راهو بالنسبه لي سيت ان سبيكتاكل.
1: صحيح.
0: دونك يقول لك المدرب ولا اللاعبين يقول لك نهديوا الانتصار لكل الجماهير اللي جات، وفرحنا كل الجماهير اللي جات واللي في دارهم ما نجموش يجيو. دونك احنا وقتاش هالنظره هذه وقتاش تتزرع في انه راكم للملاعبيه والمدربين والمحيطين بالكل بالفريق، راكم نهار الاحد كي تلعبوا ماتش حطوا انه راهو فما ناس
1: مدينه كامله تبدا مدينة كاملة
0: تتبع فيكم تشجع فيكم، اللي بالراديو اللي خارج ارض الوطن يتبع فيك زاد كيف كي يحب يفرح نهار الاثنين، هاك تشوف اسبوع كامل الفريق الفايز يبدا شيخ برا، شوف الجو انت تو في سوسه جمعه كامل، معناها ما عندكش فكره وقت اللي تولي تربح اسبوع كامل الناس شيخ والبلاد حافله، شوف العمران شوف سقيت الدير انت اسبوع كامل، معناها الاجواء والناس وجوهها فرحه والمحلات
1: تبدا تستنى في الماتش اللي بعده،
0: تستنى صحيت ويبدا يحضر الماتش اللي بعده. دونك ان شاء الله ان شاء الله الوعي هذا، وبرافو لحمام نلف على البدره هذه وسورتو الميديا نتاع حمام نلف، وان شاء الله النوادي الاخرين كل مره يستنبطوا لنا حويجه جديده كيما نشوفوا الافيش نتاع لافون ماتش وتطوروا زاد فيها،
1: ولات فما تنافس وفما
0: تنافس فما اما ان شاء الله ما يخرجوش على نطاق معناها الموضوع
1: اكيد. هذا المطلوب لحد 6 سبتمبر في الويكاند لتوال شبيبة العمران، ما دام حكيت على لتوال، لتوال تسترجع خدمات الملاعبيه اللي كانوا في المنتخب اقل من 21 سنه، ريان عنان الخضراوي الشعباني كيف كيف سانجاري مؤهل للعب المقابله هذه في مواجهه شبيبة العمران، زاد اللي بعد فوز الترجي منتشي بالفوز على الترجي يواصل تحضيراته للمقابله هذه.
0: بالنسبه للي جاوا من ايطاليا ما نتصورش كان خذا راحة في الفترة الأخيرة، اسكو المدرب مش يعطيهم قسط من الراحة؟
1: أما باش يكونوا على ذمته على الأقل،
0: هو على ذمته تبقى أنت واختيارته، ينجم يخليهم على البنك ما يستحقهمش الشوط الثاني، أو يبدأ بهم أنت والأهداف نتاعه واختياراته باش يشوفهم هل هما زاد كيف كيف قادرين مش يبداوا المباراة،
1: خاصة فما ملاعبية قيمة ثابتة كيما ريان عنين شفناه تقريبا
0: الإضافة
1: نتاعه كبيرة برشا مع المنتخب،
0: ولكن زاد النجم الرئيسي الساحلي مش يقف مع مباراة العمران، انه عنان لازم يكون اساسي، راهي بطولة وفيها معناها دي ماتش توا قاعدين بون، فما بعد تريف نتاع ليكيب ناسيونال وبعد عندك مباراة تحدي وربع حد، دونك لازم تحافظ على الملاعب زاد نتاعك، مش تخاف عليه من البليسور، تخاف عليه تحافظ عليه، انه المشوار مازال طويل مش على مباراة واحدة، علاش نقول لك انت واختيارات مدرب النجم الرئيسي الساحلي اذا يرى انه من الاصلح انه يخليهم على البنك ينزلهم انت والنتيجه، لانه بعد عنده ديبلاسمون او يبدا بهم، هذا انت فما ديالوج مش يصير ولا انتروتيان بينه وبين الملاعبيه، وزاد كيف كيف فما نتصور اني انه المعدل البدني نتاع المنتخب اكيد راهو عنده اللي
1: في تواصل،
0: باش يكون تواصل مع مدرب اللي في الاتوال ومشي يحكي له الدكتور وهذاك التنسيق يكون بشكل هذا. هكا مش روحنا من ايطاليا ونسيبوا الجوارات كل حد يمشي ناديه وسون رابور وسون
1: فما سويفي
0: بيان سور. هذيك الناس المحترفه والبرا يخدموا باش بالشكل هذا مش تصير تواصل. بالك الملاعب يحب يلعب وعنده اصابه خفيفه. دونك علاش ناخذ ريسك يعني. دونك تبقى بالنسبه للماتش دون سيت ماتش معنا
1: باش نستناو ماتش نجم نقولوا ينجم يكون فيه كوره
0: بيان سور باش نتفرجوا على
1: زوج فرق عاملين انتصار في المقابله الاخرى.
0: العمران تحب الكونفيرم لو ديرني ماتش نتاعها وثلاثه بواحد ضد الترجي ومش معناها اكسبلوا في قداش من الماتش تعمل لك تروح كيما هكا اللي توالا دوميسيل تلعب معناها ثاني ماتش على ارضيه ميدانها وزاد مش تحب تفرح جماهير وتاخذ سته نقاط اللي زاد هامين في المشوار وتبدا البدايه طيبه وبالنسبه للملاعبين الكل دونك تربح وتمشي وتقدم دونك تخدم في ظروف طيبه سور بلون مورال ثقه الاجواء تكون طيبه الجماهير تزيد تكثر اكثر تزيد الدعم اكثر الفريق ماديا راه مازال يمشيوش يظنوا انه صحيح انتهى الموضوع لا راه مازال فما المشاكل الماديه مازال دونك يلزم الدعم باقي وزاد التشجيع والثقه في اللاعبين تشجيعهم والاطار الفني وان شاء الله نشوفوا ماتش يليق بالزوز فرق والاجدر واللي مش يكون حاضر يوم المباراه وسيسور مش كل حد مش يشوف شنو نقاط قوه الفريق الخصم مش يدرس الفريق الخصم كما يلزم والنجم الرادي الساحلي كما شفناه في مباراه المتلوي لقى صعوبات في بدايه المباراه بعد لقى الحل دونك زاد كيف كيف مطالب مش يلقى الحل من البدايه مش ما يقعدش لاخر المباراه وهو يجري وراء النتيجه. بالنسبه للعمران لما مشاوش كيف كيف معناته فاجأنا بال معناها بال
1: فما برشا قصص زاد في العمران حتى في الملعبيه.
0: شو في الملعبيه في بالك انت شو اسمه السويسي الوليد اللي سجل
1: مصطفى السويسي اللي هو ولد النادي هذا البنزرتي ولد
0: احمد السويسي ظهير اليمين تاع النادي هذا البنزرتي سابقا
1: صحيح واللي كان
0: بطل في بالك
1: بطل ثلاث سنين مشى يقرا كيني بعد مشى يلعب في كارتاج مشى كيني قبل الكارتاج ومن بعد استحقوه لعب معهم في كارتاج ومن بعد مشى لابني خلاد ومن بعد للعمران وشفنا الهدف
0: في الديفيزيون 2
1: في الديفيزيون 2 طلع معهم وشفنا الهدف اللي سجله اللي كان الهدف الثالث
0: من وكان قائد الفريق وكان معناها مسيرته مع شباب العمران وتشوف الهدف نتاع انسان مالغري معناها اللي معناها المكان صعب و معناها كما تقول انت المور واقف و مميش حتى الفار من دونك وتحط له في زاويه كيما هيك
1: حتى عدي بالحاجه ده ولد قبلي صعوبه كبيره خاصه من الاول كان درج
0: لعب
1: في النادي الافريقي ومن بعد وصول القص شويه كوره ومن بعد رجع مين يفوت لعب مع المنتخب الوطني ومن بعد احترف في امريكا لعب زاده في الدوري السعودي في الدوري العراقي ورجع زاده صاحب الهدف الاول
0: عمله وسجل هدف زاده اظن هكا كيما هذا معناها
1: عنده فنيات كبيره
0: وي دونك هذوما الاشياء لازم دفاع نجم الرادي الساحلي يتفرج ويشوف الاخطاء اللي صارت ويرد باله لانه ماتش ماهوش سهل.
1: بالنسبه للمقابله الاخرى تقريبا اللي باش تكون زاد نهار الاحد ترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى نجم المتلوي امل حمام سوسه. بالنسبه للترجي مستقبل مرسى اخر اخبارهم ريبيرو جاهز في انتظار انه المدرب ريجا كامب يعول عليه والا لا ومستقبل مرسى قصي معشه زاد باش يكون جاهز في المقابله ذي بعد ما انتقل المستقبل الرياضي بالمرسى.
0: ابن الترجي دونك
1: واللي كان ضمن افضل 60 لاعب في العالم حسب صحيفة ذا جاردن وقت اللي كان مع المنتخب الوطني
0: فرصة بعد ساعات الواحد شوف إذا ما يقاش معناه شانس في جمعيته مع اختلاف المدربين اللي مروا على الترجي الرياضي يقول لك نمشي على الأقل لاعب العام اثنين وبعد ينجم يروبوندي مرة أخرى في الترجي الرياضي عادي جدا. شفنا برشا لاعبين اللي ينتقلوا من نادي ويعاودوا بعد يرجعوا ويعاملوا كارير جديدة دونك بالنسبة لي هو يخدم على روحه وهذاك هو هذيك هي سنة الحياة. بالنسبة للماتش راه ماتش كابيتال بالنسبة للترجي الرياضي والملاعبية نتاعو لازم يردوا اعتبار ناديهم انتصار ضروري مش ترجع الثقة وترجع الأجواء والملاعبية مطالبين مش يبذلوا مجهود إضافي بقطع النظر على المدرب هم الملاعبية لو الترجي الرياضي هذوما هم بيدهم الملاعبية كان لعبوا بدون يلعبوا ضد المرسى بدون حتى مدرب قادرين راهم مش يفرضوا نفسهم بالكاليتي اللي عندهم. تبقى يلزم زاده كيف قراءه جيده للتشكيله وحسب الكونفرنس دو بريس اللي عملها المدرب
1: درجه كام
0: وضح شنو هي الاخطاء اللي صارت وزاد كيف كيف طمن جماهير الترجي الرياضي انه
1: قال ما عادش باش نعطيه
0: كادو ما عادش نعطيه هدايا وزاد خاصه باش يخدم اكثر خط الدفاع لانه مش معقول الترجي الرياضي بعد زوز مباريات يقبل 5 أهداف مش من عاداته
1: اللي هو افضل اسوأ خط
0: دفاع مش من عاداته الترجي الرياضي دائما معناها في اللي يمكن يقبل شي 5 أهداف دونك اعتقد اللي طونك زاد كيف انه فما يلزم استقرار ضروري في خط الدفاع بعد خروج معناها برسك 4 لاعبين اساسيين في خط الدفاع مش تعوضهم في ليل ونهار يلزم التوليفه ما تجيش في ليل ونهار يلزم المدرب يختار الكوبل ايديال بالنسبه ليه في اللاك سنترال
1: وين اصبرك باش يغير في الشيما تكتيك نتاعو
0: اكيد يلزم يرجع الاربعه فقا الاربعه شكون هذوما وشكون يلزم يثبتهم حتى كان تصير في بعض الاخطاء نتاع التمركز ولا نتاع ليوم هو يزيد يصلحهم والملاعبين يزيد كيف يصير انتونت بيناتهم لانه ما تنجمش كل اسبوع تبدل لاك سنترال بصراحه ما تنجمش تخمم للقدام وانت كل اسبوع تلعب اكس
1: صحيح
0: ضروري انه الاستقرار بالنسبه للدفاع الترجي الرياضي هام جدا لان القدام عندهم سون كابابل ماشي يسجلوا في اي لحظه مع المستوري تو دخل كقلب هجوم مع
1: الجبري كان سجل في اول مقابله
0: يسجل
1: مع اشرف الجبري إيه
0: دونك سون كابابل ماشي ماركي وتبقى المشكل هو خط الدفاع
1: باهي نحكيو على النادي الافريقي اللي برمج مقابله وديه باش تكون ضد فريق اوروبي اللي هو فريق فرنسي فريق اونجي باش تكون في بمناسبه الذكرى 106 لتاسيسه نعرفوا تاسيس النادي الافريقي 4 اكتوبر دونك المقابله مبدئيا باش تلعب بنهار 3 اكتوبر قبل بنهار في فرنسا في ملعب اونجي وباش تكون حتى الوقت رمزي مع 19:20 يعني 27 دقيقة سمبوليك على تاريخ تاسيس النادي الافريقي
0: والله انيسياتيف حلوه ريمون كوبا الملعب تاع من انسيان هذا افون سنتر فرنساوي عمل حاله في فرنسا دون في لي زاني 50 60 نرجعوا للمباراه هذه ان شاء الله النادي الافريقي في الوقت هذاك بالذات ما يكونش عنده التزامات
1: يوفق بين البطوله بين الشامبيونز ليغ
0: وبين الراحه اللي مش تكون نتاع المنتخب
1: تصفيات كوب دافريكا
0: 2027 و احب النادي الافريقي برشا في اوروبا يعني نتصور كان يلعبوه في اونجي جمهور اونجي يمكن ما يقاش مكان لانه جماهير النادي الافريقي في اوروبا كانت تقول لهم الماتش وقتاش هو 8 و14 دقيقة
1: لا 19 20 دقيقة
0: 27 دقيقة تلقاهم الخمسه ولا ماضي ثلاثه هما في اونجي غادي كي دربوات احمر وابيض وكالعاده الغنيه الشهيره هما موجودين في اونجي يعبيوا لك استاد دونك فرصه بالنسبه للحباء النادي الافريقي خارج ارض الوطن واللي يحب يسافر مع الفريق علاش لا وبالنسبه لعيد ميلاد النادي الافريقي نتمناو له عيد ميلاد سعيد من هنا لك الوقت وربي وفقهم وبادرة طيبة إذا إن شاء الله يعطيهم هذا المشكل توا الفيزا هذه المحنونة مشكل الفيزا
1: مشكل في الديبلاسمون اللي باش يخرجوا من تونس
0: كي ماله ما يخاف ولا يخاف
1: واضح نختموا بالاخبار تقريبا نتاع التحاق طيب بن زيتون بامل الرياضي بحمام سوسن الملاعب هذا اللي هو مهاجم كان في منزل بورقيبه ثم لعب في السي ا بي لعب في الهلال السوداني عزم يونايتد التنزاني كان مدافع قبل وقتها بدلوا له البوست نتاعو في النادي البنزرتي ولا مهاجم وقتها كمل
0: هداف يا شهاب الليلي ولا ماهر كنزاري
1: ماهر
0: بدل له البوست وقتها ماهر ما عندوش مهاجمين نظن
1: صحيح
0: رجعوا من مدافع ولا مهاجم ولا سجل
1: ولا سجل كل جمعه يسجل
0: كل اسبوع بالراس طيب بن زيتون لانه معناها جاتو اوفر ومشى وتو رجع الحمام سوسه ان شاء الله يكون اضافه طيبه لمن الحمام سوسه لانه من الحمام سوسه من اللي خرج له هداف السنه اللي فاتت
1: نورماني
0: قاعد يفتش على مهاجم اللي على الاقل يساعده لانه شفناه في الزوز مباريات عنده نقص في الهجوم فنتمناو له النجاح ونتمناو له من الحمام سوسه انه تكون اضافه بن زيتون طيبه في المشوار نتاعو صح امين ولا عام
1: صح عام حتى 2027
0: بالنسبه لي ربي يوفقه
1: هذا بالنسبه لي اخر الاخبار والانتقالات في الميركاتو بعد الموسيقى باش نحكيوا على الانديه التونسيه وما قبل مقابلتهم نهايه الاسبوع هذا في ذهاب الدور التمهيدي الاول

0: 30 دقيقة رجعنا لكم من جديد. باش نحكيو على الأندية التونسية وخاصة كنا حتى في الكواليس نحكيو على الصعوبات اللي تلقاها الأندية التونسية في الديبلاسمونات نتاعها. سي توفيق منهم النادي الرياضي الصفاقسي الوحيد اللي اون ديبلاسمون باش يلعب ضد شوتينغ ستارز النيجيري. وصل النيجيري هذه الصور الأولى لوصوله من الصفحة الرسمية للنادي الرياضي الصفاقسي بعد رحلة طويلة. خرجت من مطار تونس كارتاج البارح ثم مرورا بكازابلانكا وصولنا اليوم تقريبا مع نص النهار إلى نيجيريا وين باش يواصل التحضيرات النادي الصفاقسي قبل مقابلته اللي مبرمجة نهار السبت انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس. سي توفيق رحلة كالعادة
1: الحمد لله على وصولهم ساعة لاباس تعبوا برشا في الثنية بصراحة. مسافة بين لاغوس والمدينة اللي باش يلعبوا فيها 120 كيلومتر قعدوا فيها ثلاث سوايع ثلاث ساعات مش وصل. دونك يبين لك اللي صعوبات اللي لقاوها سواء في المطار ولا في الطريق
0: سبب في الامبوتياج. ونعرفوا نيجيريا ديما فيها برشا امبوتياج
1: كالعادة.
0: بلد 180 مليون ساكن
1: 35 كاميون قدامك هكا البوالور وتمشي 10 في الساعة لين توصل للمدينة اللي دونك اليوم ان برانسيب يعملوا سيونس دو ديكراساج وربي يوفقهم غدوة إذا كان يكونوا حاضرين وإذا كانوا مطالبين باش يكونوا جاهزين الملاعبين الكل مركزين بداية أنا بالبطولة الإفريقية بري دو ماتش في الشامبيونا أنا على الأقل واحد
0: فما شوية ماتشوات في ساقين
1: صحيح بوالا هكاش باش نقول لك. دونك الكوكي عنده الملاعبين الكل على ذمته وعنده الأجانب زاد الكل ينجم يشركهم فرصة بالنسبة لي فنتمنى لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق وإن شاء الله يرجعونا بنتيجة إيجابية من نيجيريا وحذاري من الإصابات وزاد كيف كيف حذاري من ارتكاب أخطاء بدائية اللي مع ساعات معناها تكلفك هدف ولا اثنين وبعد تقعد تجري في تونس على النتيجة. دونك لازم يردوا بالهم مش ما يعملوش أخطاء في الدفاع هجوميا زاد كيف كيف عندهم سرعة وعندهم لاعبين اللي قادرين يعملوا الفرق. فطرابلسي قاعد يمر معنا فترة طيبة وسط الميدان نتمنوا له إن شاء الله زاد يزيد البروغريس الوليدة ذا وزيد يعطي أكثر
0: خاصة نعرفه أنه تقريبا في الموسم الفارط كان محل متابعة وقتها من زوريخ ثم جاتك الضربة
1: صحيح
0: تعرض لإصابة ومن بعد رجع وحتى التوى مركز زوز أهداف في زوز جولات
1: وقت اللي يبدأ اللاعب محيط بناس اللي معنا ينصحوه ويفيقوه وزاد كيف يقفوا معها وقت الشدة مش هو الوقت اللي يبدأ في لا وقت الشدة لأنه الإصابة اللي تضرب وقعت قداش بعيد عن الملاعب معناها تنجم لاعبي نجم يلديراب تبقى هو ما شاء الله للوليد ربي بقى لي ستر تمنوا له إن شاء الله أنه يزيد يخدم لأنه مازال ما وصلش يزيد يخدم ويزيد يخدم ويزيد يخدم إذا كان يحب معناها يلتحق بنادي كبير البر لأنه الإمكانيات الفنية عنده وشفته في كم مباراة عنده رؤية وعنده أخذ القرار زاد في التمركز وفي لاعب وسط ميدان ما عنده خصال اللي بتتر أنا برشا ما شفناش لاعب بالمواصفات هذه في نادي الرديس فيخس.
0: ونذكرك تقريبا بالملاعبين اللي باش يكونوا على ذمه المدرب نبيل الكوكي في مقابله شوتينغ ستارز دونك دحمان الحلاوي محمد علي جمعيه هذا مثلث حراس مرمى علي معلول حمزه المثلوثي مونديكو حبشيه ايضا الدربالي صالح المهذبي امين بن علي كيف كيف عقيد حسام ودرجو موتيابا موتيبي صغير العبسي ترابلسي وفي الاتاك أمين بن سير بالوافي أوكبيلي أيضا لوليندو وديارا
1: دونك الأجانب كل موجودين وهذه فرصة زادة بالنسبة لهم باش يفرضوا أنفسهم كي تجيك فرصة هذه مش تلعب بالأجانب الكل ما عليهم زادة هما يبينوا اللي هما راهو يلعبوا في نادي كبير اسمه نادي الرديس فيخس ومطالبين باش يعطيو بوتيتر شامبيونا ينجم يدور الكوكي اللي فيكتيف متاعه وتبقى في كي جي ماتشك في الشامبيون في الكاف وقت اللي يستحقهم مدربكم يلزمكم ومعنا
0: حتى هم متعودين اكثر بالاجواء الافريقيه خاصه الملاعبيه تقريبا من دول سواء من غينيا ولا من غيرهم من الدول ومتعودين حتى على الرطوبه الكبيره اللي باش تكون في الحاضره في المقابله مع السخانه الكبيره دونك على الاقل يستحقهم
1: يلزمهم يكونوا حاضرين وجاهزين وفي اي لحظه يستحقهم نبيل كوكي الا ويعطيوا الاضافه لانهم جايين مش يعطيو الاضافه لنادر الصفاقس.
0: باهي نمشيو للفريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي باش تكون اولى مقابلاته في الانديه التونسيه بعد غدوه ما 3:30 في ملعب الطيب الاميري بصفاقس. بالنسبه للجرجيس اخر اخباره كمل تحضيرات في جرجيس، غدوه باش يعمل اول حصه تدريبيه واللي هي الحصه الاخيره باش تكون في ملعب الطيب الاميري بصفاقس قبل مواجهه ديام بيرز السنغالي، مقابله تلعب نهار الجمعه ما 3:30 نتاع العشيه.
1: ان شاء الله جرجيس يكونوا جاهزين زاد كيف كيف ويسترجعوا كافة العناصر نتاعهم سوى المصابين ولا اللي كانوا بعاد شوية على ال ولا عملوا تحذيرات متأخرة، فمن اللاعبين الأجانب زاد كيف كيف اللي جاوا متأخرين إن شاء الله يكونوا حاضرين وجاهزين. وشفنا الأداء نتاعهم سوى ضد الأولمبي الباجي أو ضد النادر ذي الصفاقسي بذلوا مجهود كبير، مش حق الانتصار على الأولمبي الباجي ما يسوش.
0: الفريق وصل في اللحظة هذه إلى مدينة صفاقس تقريبا عنده أقل من نص ساعة.
1: فريق سينغالي؟
0: لا، بالنسبة للترجي جرجيس عمل ديبلاسمون من جرجيس لصفاقس.
1: لا مش بعيدة، على الأقل مش يجي قبل بنهيرين، مش يركزوا على المباراة ويبدأوا التحضير لأنه مباراة هامة. وزرتوف أدوميسيل بودك لو دائما تكون جاهز من البداية وتاخد بايك من الأول وتاخد نقاطك وتسجل أهداف أكثر عدد ممكن، مش على الاقل كي تمشي الغادي ماهيش حتى بالاهداف اللي مسجلها في تونس ما تقولش والله سي ان افونتاج. لا، كل مباراه وحقيقتها وكل مباراه ظروف وكل مباراه ما تشبهش الاخت، دونك كل مباراه الملاعبيه نتاعها
0: صحيح.
1: دونك سورتو في نحكي لك في الافريق فما ملاعبيه اللي تنجم تستحقهم في المباراه للي وما تستحقهمش سورتو والعكس بالعكس. دونك يلزم الناس الكل يكونوا جاهزين سورتو الملاعبيه، الناس الكل ما يقولكش والله ما لعبتش زوز مباريات ثاني على البنك ولا
0: قبل نعرفوا برشا ملاعبيه يتجنبوا انهم يلعبوا في وقت تبدا ليكيب نتاعهم ولا حتى مع المنتخب وندي بلاسمون في الافريك.
1: فما اللي اختاروا يقول لك بي فرانكوفون سينيغال كوت ديفوار نمشي، انجلوفون لا نقول لك انغولا شهزني ولا ياخذ لك دوزيام افارتيسمون، ولا يقول لك ماشي نيجيريا شهزني نيجيريا زاد كيف كيف بتاع الاصابه. خاطر عندنا شكون احنا قبل كان ماشي نيجيريا الانغولا وحاضر لاخر لحظه وكان ماشي معنا، بعد كلم طبيب قالوا ليش مكسكوز راه عندي ركبتي تحيرت عليها شوي دونك وقعت في سوسه بدون ذكر الاسماء شان في دونك فما الملاعبين هذوما موجودين تبقى يخسر هو يخسر هو
0: هي موجوده حتى في المنتخب نتفكر
1: يخسر هو دونك شوف يا ولدي شوف المدرب دائما سلاحه هو الملاعب ما عندوش حاجه عنده مهما يكون رئيس النادي السوبورتير الكل نتائجك هي اللي تحكم فيك والملاعبيه نتاعك اذا تعرف كيفاش تتصرف معهم وتعرف كيفاش تتحكم فيهم وتعرف ما تظلمش حتى واحد تعطي كل واحد حقه والظلم لا ربي يبارك لك في النتائج نتاعك وفي العمل نتاعك. اذا دخلت في الحسابات وتظلم وتحب تلعب ولد فلان ولد فلتان وصاحب فلان وهذا كلمني عليه فلان راك هكا ما تنجحش ما يبارك لكش يمكن ربي ينجحك ولا يعطيك مباراة اثنين أما على طول ما تنجحش. دونك بالنسبة لترجي جرجيس أجواهم طيبة، مدرب ولدهم رئيس ما شاء الله عليه معناها متفهم الوضعية وعارف كل كبيرة وصغيرة، فأعتقد اللي جماهير إن شاء الله تكون متواجدة من جرجيس يكونوا حاضرين إن شاء الله في المباراة. وأعتقد اللي جرجيس إذا كان يعرف كيفاش يبدأ المباراة بالعناصر اللي عنده قادر مشي على الأقل اثنين بلاش جارانتي إذا كان يعرفوا يستحفظوا زادة كيف كيف ما يقبلوش.
0: باهي نمشي للمقابله الثالثه واخر اخبار النادي الافريقي اللي بتبيعته كيف كيف وصل التحضيرات لمواجهه جوليبا، مقابله تتلعب نهار السبت 7 متاع العشيه باش تكون بحضور 25 ألف متفرج، مع ربما ماهر الكنزاري يفركس على التركيبه المثاليه لمواجهه جوليبا بعد زوز مقابلات في البطوله.
1: يعني سمعت طلبوا اكثر من 25؟
0: لا 35 تم الرفض، دونك رسميا المقابله باش تلعب 25 ألف متفرج.
1: ان شاء الله يكونوا ساهم شيء الملاعبيه حاضرين وجاهزين ومدربهم
0: توقيت ممتاز هو 7 تاع العشية
1: نهار السبت.
0: نهار السبت
1: ماشي طب دونك كل شيء متوفر، دونك ماذا بينا جماهير النادي الافريقي تكون متواجده مش تشجع فريقها عندها مده على الافريق. توا سيدي اول مباراه ضد جوليبا في رادس دور مهم جدا مش البوصله معناها ليكيب مش تخرج كل ما عندها بور لا فيكتوار الانتصار هم زاد كيف كيف وتسجيل الاهداف. بداية موسم بالنسبة للنادي الافريقي، الفريق تبدل جديد مدرب جديد تبقى في المباريات الافريقية بصراحة ما يسامحك حد مطالبين مش يربحوا ماتشهم ويمشيوا الغادي زاد عندهم ماتش اخر صعيب في مالي لازم يردوا بالهم، اما اهم شيء هو على الاقل نجم تاخذ نقاط من هنا في صورة ما، في صورة ما ما خذيتش نقاط انا ما سجلتش،
0: لازمك ما تقبلش،
1: ما تقبلش خاطر غادي توي كابابل مش نجم حتى واحد واحد تترش.
0: فما تغييرات تتصور
1: لازم هنا عنده توا كانزاري لومبارات وشوا عنده هو
0: تغييرات بارابور مقابل البطوله تصور بيصير
1: ماتش حمام سوسه ماتش المتلوي كل انا فما ملاعبيه لعبوا ماتش المتلوي ما لعبوش حمام سوسه فما ملاعبيه زاد ماتش حمام سوسه مش موجودين توا هذه مباراه
0: سيباره باش يكون للمدافع المالي ربما باش يكون حاضر
1: هنا هنا الخيار عنده الجاهزيه نتاع اللاعبين الاجانب مش كون باش يعطي الاضافه وشنو هي المراكز اللي مش يستحقها فما ملاعبيه مش تبدا وفما ملاعبيه بين الشوطين او الشوط الثاني مش يدخلوا يكملوا المجهود نتاع زملائهم على ارضيه الميدان وشفنا النادي الافريقي زاد في التغييرات نتاعو الا وسجل فما ملاعبيه اللي يدخلوا فيك ان ايتا ديسبري نتاع كونكيرون نتاع انسان يحب يفرض نفسه ويحب يعطي الاضافه ومش كان في النادي الافريقي في برشا نوادي ملاعبيه البنك يدخلوا يجيبوا لك الاطراح
0: صحيح
1: ولكن هذيك سنه الحياه فما الناس واحد يبدا كي شفت الكورس نتاع التيموان كورس دو رولي كورس دو رولي
0: يبدا الاخر يكمل
1: اي ال 400 متر الاول يمشي يعطي للثاني الثالث يكمل الثالث الرابع لين الفينيش دونك لا ميم شوز هاني نخرج ندخل نعطيك التيموان تكمل العمل اللي قمت به وتزيد تعطي الاضافه اكثر لانك انت داخل بلو فريك هاني لاعب 60 دقيقه فاعتقد للنادي الافريقي بالرصيد البشري اللي عنده بالمهاجمين اللي عنده وسط الميدان اللي عنده اعتقد اللي كابابلي مش يخرج بنتيجه ايجابيه ضد فريق جوليبا ودور الجمهور هام جدا في تشجيع فريقه يوم السبت فحضورهم ضروري باعداد كبيره جدا
0: حسب تقارير صحفيه مغربيه فانه نيه الكاف تتجه خاصه للانديه اللي في الشامبيونز ليج حتى للانديه اللي باش تخرج من الدور التمهيدي الاول باش تكون عندهم منحه تقريبا ب 100 الف دولار لمساعدتهم خاصه على التنقلات نتاعهم
1: 100,000 ما تعملش شيء يعني
0: تقريبا 300 مليون
1: تذكر سفر غالية برشا والإقامة
0: انت باش تاخذ طيارة خاصة ولا حتى
1: خاصة
0: ريغولي باش تاخذ برشا
1: لا برشا الدنيا غليت راهو ما عادش كما كانوا يتصوروا قبل 100,000 شنو هي الكاف تضرب في فلوس ما هي فلوس
0: اما هذا الفريق باش يخرج زاد من الدور التمهيدي الأول
1: هي خويا شبيه شنو تو شبيه في الشامبيونز ليغ الفيكتوار في الماتش ياخذوا عليها كي تربح في ماتش تاخذ عليها كو دير احنا في الأفريق مازلنا بصراحة الجوائز كلها ضعيفة جدا ما تشجعش يا الاسبونسور اللي موجودين يزيدوا يقويوا شوية في المنحة ولا الكاف زادة كيف
0: حاول ترفع شوية
1: مش على الأقل تولي عندها قيمة وتزيد معنا الناس كل تولي تهتم أكثر وحتى الفنادق تكون من فئة 5 نجوم والطيران زادة يكون متواجد لأنه فما ديفول مالوريزمون يلزمك تعمل 2 ولا 3 اسكان مش توصل
0: صحيح.
1: هذيك إفريقيا بارابور لأوروبا بالتران ياخذ لك المترو التي جي في ابري دو زور تلقى بيش يستنى فيه يهز ويلعب في ميلون يرجع يروح يبات في داره شنو
0: واضح على كل التوفيق بالنسبه لانديتنا التوانسه في المسابقات الافريقيه بعد شويه نحكيو على حصيله الالعاب المتوسطيه تورنتو 2026

0: دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فامو أيضا على جوهرة تي في. نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026. يتواصل التألق التونسي توفيق على مستوى الميداليات. بكري شوية البطل العالمي أيمن باشا توج بالميدالية الفضية في رفع الأثقال في حركة الخطف ضمن منافسات وزن 110 كيلوغرام، حقق رفعها ب 176 كيلو، لكن لسوء الحظ في حركة النطر تعرض الإصابة عضلية في المحاولة الثانية، دونك اكتفى بالميدالية الفضية في حركة الخطف، رغم أنه قادر كان على إهداء تونس ميدالية أخرى.
1: هكذا هذوك من الإزام بريفيو واحد تقع يحضروه، لكن العضلات
0: على الأقل جابنا ميدالية،
1: جابنا ميدالية بارك الله فيه، يعطيه الصحة وما قصرش. تبقى بعد ساعات حاجات اللي غير منتظرة تصيب الرياضيين وتصيب الأبطال في موضوع اللي ولا واحد يقرأ له حساب، لا المدرب ولا الكيني ولا الطبيب ولا الميسكول، هذا الميسكول دي فيبر اللي توم ما تنجم تتقطع، تنجم تهز كما هو توا. لفور اللي عمله بتاتر كان أقوى منه، فحظ أوفر إن شاء الله ليه في المستقبل. تبقى ميدالية فضية يستاهلها، كان يستاهل مخيف،
0: واللي هو ولد المؤسسة العسكرية ولد وزارة الدفاع الوطني، واللي هو جندي أول أيمن باشا كما قلت اللي هدية تونس الميدالية الفضية.
1: يعطيه الصحة وربي يوفقه، أكيد عنده عناية خاصة من طرف الجيش الوطني.
0: أكيد إن شاء الله بتبيعة هو تألق قبل، في الحقيقة جاب برشا ميداليات لتونس منها بطولات إفريقية كيف برشا ميداليات أخرى. في التجديف حكينا على التجديف البارح مرة أخرى، برونزية اليوم لتونس بفضل الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في سباق الزوجي خفيف الوزن، في السباق اللي ضم تقريبا أبطال من العالم الكل، خاصة فما أبطال من أوروبا أبطال من العالم، لكن تونس أحرزت على الميدالية البرونزية.
1: برافو برافو، كي عنا وإحنا توا نعانيو في سوسة اللي كان عنا نادي نتاع التجديف اللي مقابل البلدية، هو يحبوا يكسروه وينحيوه جملة بالتفصيل، إن شاء الله يتراجعوا في القرار نتاعهم. تبقى بالنسبة للتشجيع للبنيات هذوما للتجديف
0: خديجة الكريمي وسلمى الذوادي،
1: فما نادي في بنزرت زاد قاعد يخدم في خدمة كبيرة نتاع التجديف، وفما علاش لا نوادي أخرين في الساحل الكل وين نلقاو فرصة أنه نلقاو بنيات كيما هكا مغرومين ونشجعوهم ونقفوا معهم، لأنه ماتريال زاد مش رخيص راهو.
0: صحيح،
1: فبرافو ليهم على الميدالية اللي جابوها، مالغري لا كونكورونس نتاع أغلبية اللي دايرين بالبحر الأبيض المتوسط، برشا بلدان عندهم تاريخ وعندهم زاد
0: خاصة إيطاليا
1: أسبقية في
0: الذهبية، مشيت لإيطاليا في الاختصاص هذا،
1: وسبانيورز هذا كيف عندهم فرنسيس عندهم ناس كل اللي محيطين بنا.
0: نذكر البارح تألق المروة البوزياني اللي توجت بالذهب في سباق 3000 متر موانع، والحاجة الباهية الأولى مروة بوزياني والثانية زادة تونسية هي رحاب الظهري اللي توجت بالميدالية الفضية، محمد أمين الجناوي اللي توج بالفضية في سباق 5000 متر، والبارح معاهم الفضية في كرة اليد بعد الهزيمة في الفينال ضد إيطاليا 25 مقابل 23.
1: هذيك الحسرة بصراحة، كنا
0: حبينا الرياضات الجماعية على
1: قد وصرت البنات
0: كانوا قرب برشا،
1: تروح البنات قرب برشا كانوا ما حسيناش ماما اللي طلعين هاربين بينا برشا ولا في التسابق وتلحق في النتيجة، وشفناهم بعد ساعات كيما نقولوا راهو بعد ساعات الأغلاط والموفيس باس وكل الريوسيت زادة كيف اللي تغيب عليك في لحظات ليكيب ادفيرسي البروفيت وطلعين، معناها يزون بروفيتي من الأخطاء متاع منتخب الفتيات وسجلونا معناها في أوقات صعبة هكا الزوز بونت واللي قعدوا بعد حتى لين وصلنا 25-23 هكا ولا
0: 25-23 25 مقابل 23
1: مالغريسا برافو على الدوزيام بلاس، كنا نتمناو ياخذوا الاولى ما خذوهاش، دوزيام بلاس هذا كيف برافو ليهم، لانه الشابات هذوما جدد راهو معناها مازالوا معناها الكارير نتاعهم مازال في الديبي، معناها تصور هذوما يزيدوا يختموا ويقعدوا ديما مع بعضهم ومدربهم يستحفظ عليهم سون كابابل مش نهار اخر نشوفوهم
0: في البوديوم ان شاء الله يكونوا في المركز الاول
1: شامبيون افريق جايتك وكل شيء، فنتمناو ان شاء الله الاداره الفنيه في الجامعه التونسيه كره اليد تحافظ على البنيات هذوما، تزيد تاثرهم تزيد تقف معاهم تزيد تعمل لهم بوكو دو ستاج ومباريات وديه مع فرق اقوى منا مش يزيدوا يتحسنوا ويزيدوا يحسنوا خاصه من امكانياتهم الفنية، لأنه حتى البنية الجسدية زاد عندها قيمة، ما عاد شكل البنيات اللي متاع قبلك اللي أنا أسماء عديدة اللي عملوا الهستوريك متاع الكرة اليد التونسية نسيت بعض الأسماء، تبقى إن شاء الله هذوما يأخذوا المشعل
0: ان شاء الله. كما قلت ليسونسييل فما بوديوم ديما في التظاهرات الكبيره هذه. تونس في المركز 13 في الترتيب تاع جدول الميداليات، عندها 26 ميداليه، 3 ذهب 10 فضه و13 برونز. ايطاليا الاولى ب 223 ميداليه، عندها 73 ذهبيه. تركيا الثانيه، اليونان الثالثه، فرنسا في المركز الرابع، مصر في المركز الخامس، ثم اسبانيا السادسه، البرتغال في المركز السابع، المغرب في المركز الثامن، التاسع الجزائر، العاشره صربيا، المركز 11 كرواتيا، المركز 12 لقبرص، والمركز 13 لتونس. كما قلت مرتبة 13 ب 176 رياضي، هربوا أربعة، دونك تذكر هروب تقريبا الحرقة متاع أربعة رياضيين تونسة، قعدوا 172 رياضي، عنا 26 ميدالية.
1: والله ذكرتني بك الهربة وكأنه عادي جدا. يا مفيه بيس أخوي، تعملونا كونفرنس دي بريس، اكتفونا كتيم
0: أو اليوم الأخير بلكش من بعد
1: خلونا راو هربوا 24 الأسباب وعلاش وكيفاش بوينت دو بريس شبيه في البلدان الأخرين الكل يهبطوا، ولا عادي جدا بالنسبة ليهم هم كأنه ما صار شيء، ولا يحبوا يعديوا الحكاية هنا برسو. لا ما تعديش كيك، هذو رياضيين، هذو النجم غدوة لو ليه الأمور طالبك، هاني عطيتك ولدي مشي معك لكيب ناسيونال، صحيح ولا؟
0: صحيح.
1: شنو ما يروح ليش؟ نحاسب شكون؟ نحاسب ولدي؟
0: هي حتى شاهد الجلجلي في التدوينة متاعها قالت إنه دارهم
1: ما عندهمش خبر، ما خبرت لهم أنا وأهله. دونك زاد كيف؟ أخويا شاكان البرونس ريسبونسابيليتي.
0: واضح. على كل نستناو اليوم.
1: المستقبل زاد أنيس، لازمنا هذايا الموضوع نقفوا عليه متاع الهجرة هذه متاع اللاعبين، نقفوا على الأسباب والمسببات، وشنو الإجراءات اللي لازمها تتخذ، مش على الاقل وليداتنا كي يسافروا ما يبداش يخمم في الهربه من اللي هو في تونس ويحضر في اموره قبل ما يخمم في البرفورمانس ويمثل البلاد ويمثل الوطن.
0: واضح. هكا كنا وصلنا نهايه بلان سبور، يعطيك الصحه سي توفيق،
1: شكرا
0: نورتنا بحضورك. شكرا ليك عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، حسام القايد كوتي تكنيك، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام في لمن.

0: كركورة تنقض عندك
1: ميكرو جوهرة
0: مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: جوهرة FM.

اهلا وفيتنا اللي فيتنا والفيدة في اللي بقى توتش وترا وندت ناحيتنا وفيتنا اللي فيتنا والفيدة في اللي جي يا مرضي بدوي ملك كل بلادنا.

TV. موجة. موجة. موجة. موجة.

0: روحك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان أصدرته اليوم إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون، عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون، وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنحا بسيطة، سواء الذين كانوا بحالة إيقاف تحفظي أو الذين صدرت بشأنهم أحكام، وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. كما دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أيضا إلى إطلاق سراح المساجين المحكومين على معنى المرسوم 54 وعلى معنى مجلة الاتصالات، وإلى تفعيل اعتماد العقوبة البديلة العمل لفائدة المصلحة العامة، الخطايا المالية والسوار الإلكترونية. وطلبت المنظمة أيضا بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين، ومن الاضطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية باعتباره أحد الضمانات الأساسية للوقاية من الانتهاكات. أكدت تونس في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأنغولا يومي 29 و30 من أوت الفارد حول تعزيز آليات منع النزاعات وحلها في إفريقيا، أكدت تمسكها بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، مع ضرورة أن يقترن هذا المبدأ بدعم دولي فعلي ومستدام. كما أعربت تونس في كلمة ألقتها المكلفة بتسيير الإدارة العامة للتعاون مع الاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية سارة الشعواني، أعربت عن مساندتها للمبادرة الرامية إلى دعم قدرات الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية في مجال السلم والأمن وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد ولمبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإمكانية الدول الأعضاء وقدراتها وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد في بلاغ لها هذا المساء أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 8 ليلا والثانية صباحا، وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. وسيشمل القطع بعض مناطق جهة الوسط على غرار رقادة، بوحجلة، عين جلولة، نصر الله، منزل المهيري، أولاد عاشور، السيلات، سبيبة، العلان، فيضة، هرقلة، بوفيشة، المنطقة الصناعية بن فيضة، حمام سوسة، أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغرى، قصر لمسة، جمال، قصر رهلال، صيادة، زاوية قنتش، بمبلم، ساكن، بحجر، زاوية سوسة، الساحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، البقالتة، شربان، الرجيش، السواسي، كركر، سيدي بوعليك، القلعة الكبيرة، الرياض، خزامة، سهلوا الثلاثة، أولاد الشامخ، المنطقة الصناعية الجم، بنان، طوزة، وشتيوين. كما سيشمل القطع بعض مناطق تونس الكبرى وجهة الجنوب والجنوب الغربي وجهة الشمال والشمال الغربي وجهة صفاقس أيضا. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم آخر على إيران في أي وقت، مؤكدا أن الحملة الأمريكية المتجددة ضد طهران لن تستمر طويلا وفق تأكيده. ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية اليوم أن حرس الحدود ضبط سفينة تحمل 382 ألف لتر من الوقود المهرب في شمال الخليج، واحتجاز 11 أجنبيا هم طاقم السفينة دون الإفصاح عن جنسيتهم. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة حيث يتميز طقس الليل بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة بداية الليل قبل أن تتكاثف السحب العابرة بأغلب الجهات. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: 24 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تم ما يقارب نسبة 70% من الشعب التونسي ما يركبش الطيارة وما يسافرش لحتى بلاد، وتم ما يقارب نسبة 50% من الشعب التونسي ما يعرفش بلاده. إيه نعم ما يعرفش بلاده، يسكن كاف المنطقة اللي هو فيه، ما يعرفش أنت لا جنوب ولا شمالها، وما مشاش لحتى بلاد، لا في تنسي لا في مهمة ولا في سياحة. هذا يدل علاش؟ يدل على الفقر نتاع الشعب التونسي. الشعب راهو فقير مهما كانت فلوسه، حتى كان عنده فلوسه ما يحبش، عنده شوية فلوس كما نقولوا توقع قد ما يحبش يهونها، ما يحبش يهونها، يقول لك نمشي بها لبعيد فهمت بعد تحصيل بلا مصروف. وزيد فهمت المناسبات الأليمة اللي فهمت اللي عطلت الأمور، لأن فشلت فهمت الاقتصاد التونسي وضعفت برشا ناس وفلستهم كما الكورونا مثلا، وكما فهمت برشا حاجات كما توا وصيت قانون الضوء وقصان الماء ودرا شنو حاصلوا حالة مكبة عند الشعب التونسي.
2: برميلة المسؤولين انتع ستيك يا ربي قد ما تمثلوا لكم الناس قرقوا بهم وقرعوا لكم باش تنظموا رواحكم في قصان الضوء باش ما يتضرش المواطن اللي الفرنك راهو عنده وحسابه باش يشريك الماكينات اللي تضروروا. عملت رواحكم عدلكم شو قلتوا خطينا، ولهذا قدامكم انتوما كدمكم بارد، كل من تخرجوا بيان ولا بلاغ املوه جملة هذاش عندنا وكان عجبكم، هاتوا حتى حد ما عطيح الفمه ولا يكلمكم، يكلوها في عظامهم ويسكتواني معكم.
3: ولا تبعثونا في الفوراق فاتورات تاع الضوء الماء والماء الضوء فاتورات ترجع بالله كيفاش راه تفسرونا ربي كيفاش الدولة دي ربي فسرونا ربي محمد فسرونا
4: بالله يقليم المقنين الستاج نتاع المقنين، علاش تقصونا في الضوء في النهار وفي الليل؟ يوم الدنيا بارده تقصونا في الضوء، واش عملنا لكم؟ واش حرام عليكم؟ علاش هيك؟ الشخص الهوايه اللي يقص في الضوء يعمل ايه؟ عنده قلب في الناس وعنده ضمير يقص عينه في الضوء كيف الليل؟ علاش؟ كل يوم هيك مع بعض ثلاثه وفي الليل مع بعد تسعه ديما يقص في الضوء، واش عملنا لكم يا ودي؟ ليش هيك؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
5: مراقبة الأسعار، إذا كان الدبوس المي بوئيترا بألفين فرنك في القهوة والدبوس الصغيرة 13% راهو معقول، راهو استغلوا المواطن كما حبوا عندهم الماء في القهوة ويجيبوا فيه وفي الأحوان يستغلوا فيه. مراقبة الأسعار لابد تعمل حملة في القلعة الكبيرة، قلعة كبيرة دبوس الماء الصغيرة 1300 ياخذوا فيها ب 300 فرنك ونتعبوا.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من جوهرة باي نايت. موعدنا اليومي من الاثنين حتى للأحد، يوميا نتقابلوا معاكم من الاثنين للجمعة من التسعة حتى النص الليل، وسبت الأحد من عشرة حتى الماضي ساعة متاع الليل. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة فام وسهرية جوهرة باي نايت اللي تبدأ معاكم من توا وتتواصل مع مختلف فقراتنا بين الأخبار الثقافية والفنية، متابعة الإبقاء من سهرات صيف 2026 بالإضافة لفقراتنا الموسيقية القارة لكن بمحتوى متجدد، الفلاش باك، السامر نايت ميكس بالإضافة للتسلطينة والسهرة العالمية. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحمي الجميع سواء في الطريق ولا في الدار وإلا في الخدمة. الله المستعان. تحياتنا للتوانسة اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، الكل مستمعي ومستمعات راديو جوهرة اف ام. سعادة جدا رفقكم في ثلاثة ساعات هذو ما رفقنا ويرفقكم سيمونير اسماعيل، مشكور جدا في الإخراج التقني أحمد حبيسي من قدام الميكرو. بداية كالعادة تكون بالموزيكا مع آدم برونو مارس وإليسا ورجعي
0: رسمو جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: هذه ميغان ترينر انا اسمع هوبس اغنية نوصلوا معها للتسعة 23 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت.
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك
0: نحكيو على جدال الثقافة بعد فترة نحكيو على جدال الفن والفنانين. نبدأ من وزارة الشؤون الثقافية والاستعدادات اللي مازالت متواصلة بمناسبة حلول تونس كضيف شرف للدورة 69 المعرض بلغراد الدولي للكتاب. الاجتماع صار البارح في مقر وزارة الشؤون الثقافية وخصص لمتابعة الاستعدادات للمشاركة في المعرض هذا كبلد ضيف شرف دورة 69. المعرض هذا بشو قام 23 و 30 أكتوبر في العاصمة الصربية بلغراد. الاجتماع هذا أشرفت عليه أكيد وزيرة الشؤون الثقافية مينا السرار. فيه تم تقديم برنامج ثقافي اللي عادته الوزارة المناسبة هذه ومناقشة فقراته ونضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة من ندوات ومحاضرات ولقاءات فكرية وأدبية ورشات لجان فقرات تهدف للتعريف بالمشهد الثقافي التونسي وإبراز الثراء التجربة الإبداعية الوطنية والتنوع متاحة حسب ما جاء بينسور في البلاغ متاع وزارة الشؤون الثقافية. دونك نتمنى أن تعد بينسور مشاركة طيبة ويكون الاستعداد على أكمل وجه للمشاركة في الموعد هذا موعد دولي و أهمية كبيرة بيانسور المعارض هذه للتعريف بالمشهورات التونسية والكتب التونسية بشكل عام. في خبر آخر أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريديف التابع لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية سنة 2026. تتمد بينسور الفقرات هذه وبشتمتد فترة تقديم الترشحات نيل الجائزة هذه من 1 حتى 30 سبتمبر 2026. فما 6 أصناف بالنسبة للجوائز: جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية، جائزة الإبداع الأدبي باللغة الفرنسية، وجائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية وبالعربي، وجائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، وكذلك جائزة أحسن سيناريو. المبالغ المالية للجوائز تتراوح بين 5000 و 10000 دينار. والشروط ترشح في نشر الكتاب يكون خلال سنة 2019 بتونس أو بالخارج باللغتين العربية والفرنسية، واحتواء الكتاب على إبداع أدبي أو بحث علمي أو سيناريو. وتمنح الجوائز الأعمال الفردية ولا يمكن الترشح إلا لصنف واحد من الجوائز. تونح نرجع بانسور نحكي بأكثر تفاصيل على التظاهر هذه. بقوا معنا في الاستماع موسيقى ورجعين
1: جوهرة باي نايت.

0: أهلا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام. تابعوا في جوهرة باي نايت بينا معكم من 9 مواصلين حتى لنصلين. ذكر تنجموا حاليا على جوهرة اف ام تي في تابعوا حفل اختتام المهرجان الدولي للأفلام التوعوية. دونك الحفل منقول مباشرة وحفل الاختتام والإعلان على الجوائز قاعد يسير بيان سور ومختلف الفقرات التنشيطية والفنية الموجودة في المهرجان هذا بالإضافة بيان سور ظروف الشرف وتتويج الفائزين بجوائز. نذكر المهرجان الدولي للأفلام التوعوية منقول حاليا مباشرة على جوهرة تي في. ابقوا معنا ديما في الاستماع مواصلين. هذا عسي الحال ليني تسمو كارول جي وراجع
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: مأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير
1: تيابك بيدلو عالكسة لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي ما انتبه

هذا جوزيف عطي أغنية ملكة على عرشها، أغنية نوصلوا معها للتسعة 47 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت. بينا معكم من التسعة مواصلين معكم حتى لهنوسيليت سنة معنا أكيد بقية متابعاتنا وأخبارنا وكذلك فقراتنا الموسيقية شوي أخرى. يكون موعدكم مع موجز الأخبار مع هاجر النوالي وجوهر سبور ومع أنيسة الذوادي. عودة لأبرز الأخبار الرياضية في تونس وفي العالم، بقوا معنا مشكورين في الاستماع، مواصلين معكم حتى نوصل الليل في جوهرة باي نايت. جوهرة باي نايت.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اشرف وزير السياحه سفيان الطقيه بمعيه والي توزر شاهين الزريبي وبحضور ممثلين عن الهياكل الاداريه والمهنيه المعنيه اليوم على جلسه عمل بمقر الوزاره خصصت لمتابعه سير النشاط السياحي بولايه توزر والوقوف على تقدم المشاريع والتدخلات المبرمجه الى جانب متابعه ابرز التظاهرات. ويندرج هذا اللقاء وفق ما جاء في بلاغ للوزارة في إطار متابعة آخر الاستعدادات لحسن سير نشاط السياحة الصحراوية والوحية بالتنسيق مع السلطة الجهوية والهياكل المهنية بالولايات المعنية وضمن سلسلة الجلسات المبرمجة في الغرض. وتم خلال الجلسة استعراض المواعيد السياحية القادمة وفي مقدمتها الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والوحية بتوزر، مع التأكيد على التسريع في استكمال برنامجه ومكوناته باعتباره موعدا دوليا للتعريف بمقومات الوجهات الصحراوية والوحية التونسية والعمل على مزيد تعزيز الربط الجوي بين مطار توزر نفطة وعدد من المطارات الأوروبية وفتح آفاق جديدة للترويج والتسويق والشراكات والاستثمار وفق بلاغ وزارة السياحة. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ اليوم إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتجات الفلاحية، فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأكد بالشيخ خلال إشرافه على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بحضور المدير العام للوكالة وعدد من الإطارات المركزية، أكد أن الاستثمار الفلاحي لم يعد يقتصر على الرفع من الإنتاج والإنتاجية، بل أصبح مطالبا بالمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامة القطاع وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. أعلنت سفارة اليابان في تونس اليوم عن اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات رسمياً خلال شهر جويلية 26 و2000 للاستفادة من منحة من الحكومة اليابانية، وذلك في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون القائمة على المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ. ومن المنتظر أن تساهم المنشآت المزمع إقامتها في الفحص في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 88,367 طنا من مكافأ ثاني أكسيد الكربون سنويا وفق المعطيات التي أوردتها السفارة اليابانية. ومن أخبار العالم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن سلسلة ضربات استهدفت بنى تحتية عسكرية أوكرانية وشملت قصف مراكز لوجستية في مقاطعة كييف كانت تستخدم لتخزين الإمدادات العسكرية ومكونات المسيرات. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور مع
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت طلب فريق نجم المتلوي بالاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفار الخاصة باللقاء الأخير ضد النجم الرياضي الساحلي، إلى جانب مطالبة المتلوي بعدم تعيين عدد من الحكام لإدارة مقابلات الفريق نتاعهم على رأسهم خليل الجري وبقية الحكام اللي كانوا معه في المقابلة الأخيرة ضد النجم الرياضي الساحلي، وأيضا أمير لوسيف اللي كان زفر مقابلة الجولة الافتتاحية بالنسبة للنجم المتلوي ضد النادي الافريقي. وإدارة النجم المتلوي أكدت رفضها لهذا القرار برفض الاطلاع على تسجيلات الفار، واعتبرت أنه مطالبها تندرج في إطار الدفاع عن حقوق الفريق وضمان مزيد من الشفافية في القرارات التحكيمية. الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد رسميا مع اللاعب السابق الملعب الفريقي المنزل بورقيبة، النادي البنزرتي، الهلال السوداني وعزام يونايتد التنزاني. طيب بن زيتون صاحب 29 سنة لمدة موسم واحد. نذكر طيب بن زيتون كان يلعب في خطة مدافع قبل ما يتم تغيير خطه وقتها في السيابي ليصبح مهاجم. نحكي على الأندية التونسية ومشاركتهم في المسابقات الإفريقية. البداية بتكون لترجي جرجيس بعد غدوة انطلاقا من ما 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بسفاقس في مواجهة ديامبرز السنغالي مقابلة إزافرة الحكم التوغولي محمد مصفى أكاكبو. نذكر 1000 تذكرة لأهالي سفاقس وفرتهم هيئة ترجي جرجيس بسعر رمزي اللي هو 10,000 لتشجيع ممثل كرة القدم التونسية بعد العودة الإفريقية لفريق ترجي الجنوب بعد غياب دام 20 سنة. بالنسبة للتيكيات بدأت تتباع من اليوم في سفاقس، مش تتواصل الغدوة من 9 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية في جيشيات الملعب طيب لميري بسفاقس، ونهار المقابلة من 9 متاع الصباح في قاعة الرايد البجاوي حتى إلى موعد انطلاق المقابلة. دونك التيكيات موجودة على ذم الترجي جرجيس في مواجهة ديامبرز السنغالي. نحكي على السي اس اس ووصوله الى نيجيريا اليوم تقريبا مع نص النهار الى مدينه اوغون النيجيريه، ومشي واجه شوتينغ ستارز النيجيري مقابله تلعب نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 4 متاع العشيه بوقت تونس. زفر الحكم يانيك انيس فودوك من الكاميرون. ذكر سي اس اس اللي راحت وكانت خرجت البارح من مطار تونس كارتاج عبر كازابلانكا. نواصل مع المسابقات الافريقيه ومشاركه الانديه التونسيه. النادي الافريقي يلعب نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 7 متاع العشيه في ملعب حمادي العقربي برادس ضد جوليبا المالي مقابله اللي زفر الحكم التوغولي بيير جون جيم. مقابله باش تلعب بحضور 25,000 متفرج، وسيمبارا باش يكون على ذمه المدرب ماهر الكنزاري في المواجهه هذه. نذكر الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور هذا في مسابقه دوري ابطال افريقيا. برنامج مقابلة الجولة الثالثة في البطولة اللي بيش تلعب على 4 دفعات، كل المقابلات انطلاقا من 4:30 متاع العشية، فيهم 2 دفعات بيش يكونوا الويكاند هذا. نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت، السي بي تستقبل الاولمبي البيجي. تقدم سقيت الدائر في ملعب طيب المهيري يواجه نادي حمام لمف. نهار الاحد 6 سبتمبر في ملعب حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. في الملعب الاولمبي بسوسه النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد شبيبة العمران. متلوي تستضيف امل حمام سوسه. ونهار الاربعاء 16 سبتمبر بنجردين تلعب ضد السي اس اس، والخميس 17 سبتمبر ديربي ما بين الملعب التونسي النادي الافريقي والترجي جرجيس يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيريا. نمشي الى العاب البحر الابيض المتوسط تارنتو 2026.
5: العاب البحر الابيض المتوسط تارنتو 2026 على جوهرة تي في.
4: وصل تألق لتونس في الألعاب المتوسطية البطل العالمي أيمن باشا توج بالميدالية الفضية في رفع الأثقال في حركة الخطف ضمن منافسات وزن 110 كيلوغرام، وحقق رفعة ب 176 كيلوغرام. دونك برافو لأيمن باشا اللي تقريبا ديما حاضر في المسابقات الكبرى، ورغم أنه ما حالفوش الحظ اليوم في حركة النطر بما أنه تعرض لإصابة عضلية. التجديف برونزية لتونس بفضل الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في سباق الزوجي خفيف الوزن في السباق اللي ضم أبطال سواء من أوروبا ولا أبطال العالم، لكن تونس حصلت على الميدالية البرونزية كما قلت بفضل خديجة الكريمي وسلمى الذوادي. نذكر البارح كان التألق لمروى البوزياني اللي توجد بالذهب في سباق 3000 متر موانع، ورحاب الظهري اللي توجد بالميدالية الفضية في نفس السباق، وتتويج محمد أمين الجناوي بفضية سباق 5000 متر مع فضية منتخب سيدات كرة اليد بعد الهزيمة في الفينال ضد إيطاليا بنتيجة 25-23. نختم حديثنا على الألعاب المتوسطية بالحصيلة متاع تونس في المرتبة 13 برصيد 26 ميدالية إلى حد الآن، 3 ذهب 10 فضة و13 برونز. المرتبة الأولى لإيطاليا اللي عندها 206 ميدالية منهم 68 ذهب، تركيا الثانية 99 ميدالية منهم 38 ذهب، اليونان الثالثة عندها 70 ميدالية منهم 26 ذهب، فرنسا الرابعة 78 ميدالية منهم 22 ذهبية، ومصر في المركز الخامس ب 56 ميدالية منهم 22 ذهب.
5: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة تي في.
4: نحكي على بطولة إفريقيا للأمم سيدات في العاصمة الكينية نيروبي. منتخبنا الوطني بعد ما خسر البارح في الدور الربع النهائي ضد مصر بنتيجة 3-0 يلعب مقابلات ترتيبية ما بين المركز الخامس والمركز الثامن، واليوم كان انتصار ضد المنتخب الغاني بنتيجة 3-0. المهاجم التونسي عصام الجبالي هدف مع فريقه جامبا أوزاكا الياباني بعد ما سجل هدف التعادل لفريقه في الجولة الخامسة من الدور الياباني ضد فارين ناجازاكو في اللقاء الوفي على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. عصام الجبالي كان دخل كبديل في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل تقريبا في الثواني الأخيرة في 90+4، هو ثاني هدفه مع فريقه جامبا أوزاكا. حسب صحيفة لباريزيان الفرنسية فإنه الشرطة ألقت القبض على زعيم عصابة فرنسية اسمه كليمونت، كان ينوي اختطاف شخصيات مهمة فيها برشا مشاهير منهم نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي، وأيضا فما مغني راب كان ينوي اختطافه، القاو عنده 26 عنوان متاع أثرياء يخطط لاختطافه. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم من سلا ذوالي نشتر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيتم تاعنا جوهرة فام نتو أيضا على طاجم تاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
5: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe سبور.
6: رسمو جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

هذه غنية تليلة من عند أحمد سعد من ألبومه الأخر ألبوم إلكترو اللي كان خاض فيه تجربة متاع غنيات في جو الإلكترو كان من بيناتهم بيان سور غنيته مع بنته جودي سعد ونجاحات عديدة بالنسبة للفنان هذا في السنوات الأخيرة. تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت توا العشرة 24 دقيقة صهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل. Let's go. ليلة اخترنا في السمر نايت ميكس سيشن لاتن تيك وتيك هاوس الدي جي اسمها بالميرا الاسم الكامل بالنسبة للدي جي هذه هو إن ميتا بالميرا تعيش في إسبانيا وكانت اختارت مجموعة من الغنيات في جو اللاتينو كما غنية يو فوي كما أنو يو وانت كما لورارس كما نو بيريث برام غيرهم من الغنيات وخرج بيان سور السيت هذا ولا الميكس هذا اللي باش نستمتعوا به ان شاء الله في جوهرة باي نايت في سهرتنا بالنسبه لليلة مع السمر نايت ميكس. سمر نايت ميكس. Let's go.

0: هذه دي جي بالميرا في سيشن تيك هاوس لاتن تيك هاوس وانا مجموعة من أبرز الأغنيات في جو اللاتين ونحكي وتوفن بعد نحكينا ثقافة وسمعنا الموزيكا ومازلت برشا موزيكا تستنى فيكم بعد شوية. البارح كنا حكينا على واحد من النجوم الشباب اللي قاعد مجتهد وقاعد يخدم في برشا موزيكا يلقى في نجاح كبير برشا. حكينا على سان ليفانت والتعرق اللي صار له في جولته في أمريكا الشمالية. يبدو أنه الأمر يتجاوز سان ليفانت، يشمله هو بيان سور اللي كما قلنا البارح تأجلت الجولة 2027 بعد ما طلبوا منه الخضوع لفحوصات أمنية إضافية، ولا هم مش يخضوا لفحوصات أمنية إضافية. كذلك ويجز جولة أمريكا تأجلت لأجر غير مسمى، وسبب التعثر والتأخير يرجع لإجراءات استخراج تأشيرات الخاصة بفريقه والمرافقين متاعه. ما كانتش الحالة هذه الأولى بالنسبة للفنانين، سبق أنه تعطلت جولات الجراندي توتو وكذلك شاب دوزي الشامي بسبب أزمات سابقة مرتبطة بالتأشيرات. و أكيد الحالة هذه تطرح تساؤلات حول مدى تأثير إجراءات التأشيرات على خطط الفنانين العرب للتوسع عالميا، خاصة مع تزايد حضور الموسيقى العربية وجمهورها في الجاليات خارج المنطقة. دونك نحكيه على توسع مستوى العالم، هو بالأساس الحضور بش يكونوا عرب ما يكونوا مهاجرين في أمريكا الشمالية ولا في غيرهم من المناطق. دونك تعطلوا الفنانين هذوما بالنسبة للتوى، وأكيد أنه معناتها كانت برمجة كبيرة وكانوا مبرمجين أنه يقدموا الحفلات متاعهم، لكن كل واحد بتبيعه وسبب الرفض، فما شكون هو اللي بش يخضع في الإجراءات أمنية إضافية كما سان ليفانت. وبالنسبة لويكس الفرقة متاعه اللي فيها يبدو إشكال، وفما أكيد أنهم قرأوا حسابهم مقدموا الأوراق بتاع التأشيرة من قبل، لكن يبدو أنه فما تعطيل مقصود وإلا غير مقصود بتبعها ما نجموش نعرفه. الفنانة منى زكي أصدرت بيان للرد على أخبار اللي انتشرت حول الحجز على أموالها بسبب قضية بيع شقة كانت تمتلكها في منطقة المهندسين. جاء في بيان المحامي لتولى القضية شرح لما حدث معها وقال بين بالرد على ما هو مثار بشأن نزاع القضائي الخاص بالفنانة منى زكي موجب العقد البيع النهائي لشهر العقاري الجيزة. الفنانة يقول امتلكت شقة تابعة لقسم العجوزة وهذا بالشراء من شركة المشروعات الحديثة، وقال أنه مسجلة بتبيعة الشقة اللي شريتها والتزمت بالسداد وتحملت سداد الرهن مما تبرأ معاه ذمة السيدة منى زكي كما يبين البند الرابع من العقد المشهر. دونك هذا الرد متاع المحامي على البلاغ هذا، وطلبت بيان سور في البلاغ أنه يتم التثبت في كل الأخبار والعودة لها للاستفسار حول ما قاعد يصير، وقالت أنه هي ملتزمة بالقانون وبالأحكام القضائية وبش تتم التسوية امتاحة. قيمة الرهن هو 300 وكذلك 63,000 جنيه، ورفضت المحكمة القضاء بالفوائد والتعويض. دونك مبلغ مش صغير لكن بالنسبة لها صغير، وبيان سور يمكن هي رفضت التنفيذ، وصار بيان سور كما نقولوا احنا العقلة وعلى الحسابات امتاحها. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهر بانايت اللي كنا نحكي عليه بكري، سان ليفانت مع محمد عاصف غناية ماسكارا، شانس مو كالفن هارس في غناية جاينت، ثامر حسني بعد هيك الموعد مع موجز لحداش الاخبار. نرجو احنا نكمل معاكم سهريتنا في جوهر بانايت.
1: تحس انك راجع لزمانكم

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. رفع المركز الوطني البيداغوجي هذا العام حصته من طباعة الكتب المدرسية إلى 20% مقابل 11% سنة 25 و2000، بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة وفق ما أفاد المتصرف المفوض للمركز كريم داود اليوم. ويخضع المركز لإشراف وزارة التربية، وتتمثل مهامه الأساسية في طباعة ونشر وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي المعتمد ضمن البرامج الرسمية للوزارة. وذكر كريم داود في تصريح للإذاعة الوطنية أن آلة الطباعة الحديثة مكنت المركز من مضاعفة حصته في طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وأضاف أن شركة خاصة متعاقدة مع المركز تتولى طباعة الحصة المتبقية أي 80%، موضحا أن التعاقد معها يتم وفق قانون الصفقات العمومية. وقال أنه تم حتى الآن توفير 94% من نحو 15,500,000 نسخة من الكتب المدرسية اللازمة للعام الدراسي الجديد. اختتمت المنظمة الدولية للهجرة بتونس مؤخرا برنامجا تكوينيا لفائدة 20 شابا وشابة من ولايتي صفاقس والقيروان من الفئة الهشة، بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات في مهن توفر لهم أفاقا مهنية واعدة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج شمال إفريقيا للهجرة والتنمية. وأفادت المنظمة في بلاغ لها اليوم بأن البرنامج التكويني تضمن على مدى عدة أسابيع حصصا نظرية وتطبيقية في مجال الحلاقة، مكنت المشاركين من تطوير معارفهم ومهاراتهم الفنية بما يعزز قابليتهم للتشغيل ويفتح أمامهم آفاقا مهنية جديدة. عززت المنطقة البحرية والساحلية المحمية بجزيرة جارتا بجالتا بأولى لوحات الإشارات والتعريف والتوجيه، وذلك ببادرة من الجمعية المتوسطية للأنشطة البيئية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للحماية وتهيئة الشريط الساحلية. وأنجزت هذه المهمة التي تمثل وفقا للجمعية المتوسطية للأنشطة البيئية خطوة مهمة في مسار إدارة المنطقة البحرية والساحلية المحمية بجالتا خلال الفترة الممتدة من 24 من أود إلى 1 من سبتمبر 26 و2000. وتساعد هذه التجهيزات الجديدة على تحسين استقبال الزوار وتيسير تنقلهم وتوجيههم، إلى جانب تعزيز التوعية بأهمية حماية البيئة داخل الأرخبيل. دوليا، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية والهجرة المصري ورئيس الوزراء اللبناني، بحث خلالها تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين منذ جوان الماضي. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجز.

0: حياتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. كنا نسمع في حكيم وحودة في أغنية يا حبيبنا. غني نوصل معها ال 11 15 دقيقة تسمع في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت. سهرية تمدد معكم التسعة مزيد متواصلة حتى نص الليل. فلاشباك ليلة اختيارنا يكون لسيريغا بولونكين الدي جي. هذا اللي اختار مجموعة من أبرز أغنيات التسعينات في كل الأنماط الموسيقية تقريبا، ريغي في الديسكو في الدانس في غيرها من الألوان الموسيقية، وخرج لنا ميكس متميز جدا. هو المدة متاعه تقريبا ساعة، مش نسمعه شوية من الميكس هذا وبعد نرجو نصل معكم بقية فقراتنا وأخبارنا متابعتنا في جوهرة باي نايت. Flashback.

Heavy Time is Taken Away, واحدة من أبرز غنيات التسعينات. سمعناها في الفلاش باك مع سيريغا بولونكين. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى لهنص الليل. ديما في جوهرة بينات. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا مستمتعين بمختلف اختياراتنا وفقراتنا ومتابعتنا وأخبارنا في سهرة كل ليلة من جوهرة بينات. ليلة في تصلتينا اخترنا واحد من أجمل الأصوات العربية، وائل جسار يغني اسمعوني وخليك هنا. نسمعه ونرجو نصل معكم في جوهرة بينات.

هذا كان وائل جسار في اسمعوني وخليك هنا مع نوصلوا لنهاية موعد ليلة من جوهرة بيانات. رافقناكم التسعة حتى التون, نتقابلوا معكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت بداية من التسعة متاع الليل. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة, إن شاء الله تكونوا بخير ونتقابلوا انتم في أحسن حال. تحياتي منير اسماعيل في الإخراج التقني, أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو شوية أخركم, وعدكم النشرة الأخيرة للأخبار مع هاجر النوالي. نلتكم زينة, صباح الخير, سلام.

موج مع الموجة. Je n'attends qu'une chose ce soir.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. محكمة التعقيب تنظر اليوم فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، وتصعيد متواصل بين إيران والولايات المتحدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنظر محكمة التعقيب اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2020 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وفي فبراير 2020 انطلقت الأبحاث في الملف لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وتم توجيه تهم في ملف التآمر على أمن الدولة واحد تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل وسلب التراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق تصريحات سابقة للمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان نظرته يوم أمس لاتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون، عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون، وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنح بسيطة، سواء الذين كانوا بحالة إيقاف تحفظي أو الذين صدرت بشأنهم أحكام، وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. كما دعت المنظمة أيضا إلى أطلاق سراح المساجين المحكومين على معنى المرسوم 54 وعلى معنى مجلة الاتصالات، وإلى تفعيل اعتماد العقوبة البديلة كالعمل لفائدة المصلحة العامة والخطايا المالية والسوارة الإلكترونية. المنظمة طلبت أيضا في بيانها بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين ومن الاطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية باعتباره إحدى الضمانات الأساسية للوقاية من الانتهاكات. في شأن وطني آخر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026/2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من يوم أمس الأربعاء، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أمس بأنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العمومية الدامجة الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد معلومة التسجيل السنوي ب30 دينارا، ومعلومة الاشتراك الشهري ب50 دينار، ومعلومة تأمين للطفل الواحد 5 دنانير، وذلك عملا بقرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية المؤرخ في 12 أكتوبر 2022 الطرفين والمتعلق بضبط معاليم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة، ويعفى من خلاص هذه المعاليم الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفقدي السند وذوي الإعاقة، وخاصة من المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض الطفولة المبكرة. خصص اجتماع مجلس الجامعات المنعقد يوم أمس لاستعراض مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية 26 و 2027 في أفضل الظروف، وتناول المجلس الذي أشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصور بالعيد بحضور رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس نتائج عملية التوجيه الجامعي والمعطيات المتعلقة بتوجيه الناجحين في البكالوريا نحو مختلف مسالك واختصاصات التعليم العالي، كما تم النظر في نتائج مناظرة الدخول إلى مدارس تكوين المهندسين والاطلاع على مختلف المعطيات المتعلقة بهذه العملية، مع التأكيد على مواصلة تطوير منظومة تكوين المهندسين بما يضمن ملائمتها مع حاجية البلاد من الكفاءات والاختصاصات الهندسية. المجلس تناول أيضا مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعات في إطار مواصلة تطوير الإطار القانوني المنظم لمسارهم المهني بما يستجيب لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام أمس أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد ب 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 2026. والصندوق يضيف في بلاغ له أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي. دوليا الآن، شنت إيران أمس هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة ردا على جولة من الضربات الأمريكية ضدها في تصعيد جديد وسع نطاق المواجهة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة لمهاجمة إيران مجددا. وزير الصحة الإيراني يصرح بأن 18 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 108 أشخاص آخرون في أحدث موجة من الضربات الأمريكية. وفي الوقت الذي توعد فيه ترامب بضربات أشد على إيران، وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين الولايات المتحدة بأنها شيطان مع دخول إسرائيل على خط التلويح بضرب الجمهورية الإسلامية إذا استهدفتها طهران. وباكستان تؤكد استمرار انخراطها في جهود أحلال السلام بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران رغم التصعيد الحالي بين الجانبين، معربة عن أملها في عودتهما إلى طاولة المفاوضات. وفي شأن متصل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يقول إن بلاده تراقب الوضع عن كثب، مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة الدولية عادة ما تمر بمراحل متعاقبة تبدأ بالتصعيد يعقبها هدوء نسبي ثم وقف للأعمال القتالية وصولا في نهاية المطاف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.